0: يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث هذا أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق الأعمش وإسناده صحيح رجاله ثقات. قد وجد فيه خلاف ذكره الدارقطني في العلل، اختلف فيه على عدة أوجه، اختلف فيه على الأعمش، قال وأصح هذه الأوجه الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر والإسناد صحيح. وهذا الحديث يدل على مسألة مهمة ما تضمن لفظ الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أي يجمع بين الأمرين مخالطة الناس والصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس أي المعتزل ولا يصبر على أذاهم. وقد أطال الناس في الخلاف في أيهما أفضل، المخالطة أو العزلة، فأيد بعضهم أن المخالطة أفضل في هذا الحديث وغيره، وأيد بعضهم أن العزلة أفضل لما جاء من الأحاديث المرغبة في العزلة. والقول الصحيح في ذلك أن ذلك يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص وباختلاف أنواع الخلطة، فإذا كانت الخلطة في أمور شرعية مرغب فيها كالتعليم مثلا وكالجهاد وكعيادة المريض واتباع الجنائز والنصح والتوجيه والدعوة إلى الله، فهذه أفضل من العزلة. فالخلطة في هذه الأحوال أفضل، فالذي يخالط الناس في الجهاد أفضل من الذي يعتزل الجهاد، والذي يخالط الناس في التعليم وبث العلم والدعوة والنصح والتوجيه أفضل من الذي يعتزل ذلك، وهكذا الذي يخالط الناس في عيادة مرضاهم واتباع جنائزهم ومواساة محتاجهم أفضل. كذلك تختلف باختلاف الأزمان، قد تكون هناك أزمنة المخالطة للناس فيها أفضل لوجود الخير، لوجود من يسمع النصح والتوجيه، وقد تكون أزمنة العزلة فيها أفضل لكثرة الفتن، لوجود الشر بين الناس، لعدم أو ندرة من يستجيب للخير وللحق. وهكذا مخالطة أصناف الناس تختلف، فمخالطة العلماء والصلحاء والأتقياء أفضل من العزلة عنهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟
0: الصدر. وربما حملوا الإنسان على ارتكاب المعصية وسولوا له ذلك، فهؤلاء

في الكير ونحو ذلك من الأدلة التي ترشد إلى التفاوت في الخلطة وفي العزلة. فإذا الحديث معناه المؤمن الذي يخالط الناس يخالطهم في الأمور التي فيها نفع ومصلحة، خالطهم في تعليمهم، في نصحهم، في الجهاد معهم، في عيادة مريضهم، في اتباع جنائزهم، في شهود الصلاة، صلاة الجماعة معهم، في حضور مساجدهم، في دعوتهم إلى الله ونصحهم. المؤمن الذي يخالط الناس بهذه المخالطة ويصبر على أذاهم، وغالبا أن الذي يصبر على أذاهم هو الذي يدعوهم، يعلمهم، يوجههم، هو الذي ينالهم منهم الأذى. هذا المؤمن خير من الذي لا يخالط الناس، أي يعتزل عنهم وهم بحاجة إليه. الناس بحاجة إلى النصح وهو يعتزل، الناس بحاجة إلى علمه وتعليمه وهو يبتعد، يقعد في بيته لا يعلم الناس. خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وذلك كما سبق مختلف باختلاف عدة اعتبارات. ثم ذكر بعده باب الصبر على الأذى. أخي يقول أنا لا أفهم دروس الفقه، فما النصيحة؟ ستفهم إن شاء الله، اصبر وتفهم. رب إنسان يأتي يكون بادئا فقد لا يفهم مسائل البيوع والربا، ولكن بإذن الله إذا صبر على العلم يفهم ذلك وينتفع به. وأخن يقول من نصيحة، هل أخطب جمعة وأنا لست بحافظ للقرآن، أي لم يكمل حفظ القرآن؟ انظر المصلحة، سمعنا أنه الذي يخطب جمعة لا بد يكون حافظ القرآن، والذي لم يحفظ القرآن لا يخطب، لا. لكن نحن ننصح أن الذي لم يحفظ القرآن ولم يحفظ شيء من السنة لا يشغل بالخطابة، هذا المراد، لا يشغل. فبعض الطلاب ربما يكون بادئ أن يحفظ عدة أجزاء من القرآن ثم يجد نشوة للخطابة فيخطب يوم الجمعة، ثم من يوم السبت ثاني الجمعة وهو يحضر إلى يوم الجمعة الثاني خطبة، يرتب الأحاديث ويحفظها وخطب، وبعد ذلك أسبوع كامل يحضر، وربما يذهب عليه كثير من الوقت. فمثل هذا لا ينبغي أن يشغل نفسه، يبدأ يحفظ القرآن، يحفظ زادا طيبا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تستطيع تحضر الخطبة في ربع ساعة، تأخذ الدفتر وقلم تستحضر آيات من القرآن وأحاديث من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تجمعها، وإذا يسر الله لك تنظر بعض تفاسيرها وشروح الأحاديث، تتم الفائدة أعظم. فلا إفراط ولا تفريط. قد يكون إنسان ليس حافظا للقرآن، يحفظ 10 أجزاء 20 جزءا وعنده القدرة على الخطاب، احتاج الناس له يخطب، لا بس يخرج يخطب ينفع الناس. لكن لا تشغل نفسك، نحن رأينا بعض طلاب العلم شغل نفسه خطب ومحاضرات، خطب ومحاضرات، وليس عنده حصيلة جيدة من العلم. أولا يكون نفعه ضعيفا لا ينفع إلا نفع يسير، ثانيا لا يثمر لا يستفيد هو. لكن الذي يجتهد في حفظ القرآن وحفظ ما يسر الله من السنة، يجتهد في الدروس العلمية النافعة، هذا يمتلئ علما، يمتلئ علما متى أراد بعد ذلك أن يخطب أو يحاضر أو ينصح، يستطيع ذلك بكل يسر وسهولة. أخوني يقول

0: القسط البحري ويقال له القسط الهندي، هل جاء في حديث أنه ينفع؟ نعم، وجاء أنه ينفع من عدة أمراض، جاء في بعض من سبعة، أو جاء سبعة أدواء من هذا الجنب، وهو جيد ومجرب، يشرب مع الحليب، ولو يكون الحليب دافئا يجعل له برأس الملعقة من هذا القسط ويخلط ويشرب جيد. هذا حتى الإنسان ينبغي للأولاد يعطيهم من هذا قبل نومهم أو في صباحهم، فهو فيه بركة. أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أخوني يقول: ما أفضل كتاب لحفظ الأحاديث لمن حفظ القرآن؟ كتاب رياض الصالحين جيد في مسألة الآداب والوعظ والخطابة، فيحتاجه طالب العلم. أيضا هو كتاب سهل يسير، أحاديثه مشهورة بين الناس، فحفظ رياض الصالحين من المهمات لطالب العلم. سهل يسير مهم، تحتاجه، يشجعك على حفظ ما وراءه. إذا حفظت رياض الصالحين لكونه سهلا تنشط لحفظ ما بعده، فهو كتاب نافع لمن أراد البدء بالحفظ بعد حفظ القرآن. وهكذا كتب العلم كثير، كبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ومن نشط يحفظ في الصحيحين أو الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، فهذه كنوز من كنوز العلم، لكن ما كل أحد يطيقها. فلو حفظ من المختصرات كرياض الصالحين، كبلوغ المرام، كعمدة الأحكام، فهذا خير كثير. ورياض الصالحين هو كاسمه، الرياض جمع روضة، الروضة هي الحديقة المثمرة الجميلة، والرياض جمع روضة، فهذا الكتاب رياض، وهو رياض للصالحين. حتى قال القائل: أيها الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. نعم، هذا الصحيح، تنزه في رياض الصالحين. أما قول غير كتب النووي لا تعتمد، لا، هذا غير صحيح، كتب أهل العلم النافعة كثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليكم أهل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: وهذه الأسئلة حسب ما تيسر من ترتيبها، حسب عروضها إلينا وحسب أولويتها، ونعتذر إذا أخطأنا في اجتهادنا. فضيلة الشيخ، أنا أعمل في عمل أكثره من النصارى، والعمل الذي أعمل فيه يوجد فيه حوالي 300 رجل نصراني، وأنا على اتصال معهم وأريد أن أدعوهم إلى الإسلام، ولكن لا أعرف لغتهم. أرجو من سماحتكم إعطائي كتب باللغة الإنجليزية لوزعها عليهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فطلب الكتب ليس هنا، طلب الكتب في محله، في دار الإفتاء، في محل العمل، ولا بأس يعطى كتب لهؤلاء، لعل الله يهديهم بأسباب ذلك بلغتهم. ولكن من عمل معهم عليه يحذر أن يتخذهم أصدقاء وأصحابا ونحو ذلك، ولكن يدعوهم إلى الله ويرغبهم في الخير، هذا أمر مطلوب، لعل الله يهديهم به أو يهدي بعضهم. وقد سمعتم ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمن بلي بهؤلاء في أي عمل، نصارى أو غير نصارى أو بوذيين أو غيرهم، فليحرص على دعوته من الله، وأن يكون في إسلامه مثال الخير، كن مسلما يمثل الخير في إسلامه، من محافظة على الصلوات، ومن صدقه في الحديث، ومن أدائه الأمانة، ومن نصحه للمسلمين، وبعدها الغش والخيانة، إلى غير هذا من أخلاق المسلمين الطيبة، حتى يكون قدوة صالحة إذا رآه أعداء الله ورأوا أخلاقه العظيمة وصفاته الحميدة، كان هذا من أسباب دعوتهم إلى الله بالفعل. نعم.
2: وهذه مبالغ أخرى مجاهدين أفغان.
3: نعم، وفق الله الجميع.
2: وسألونكم الدعوات.
3: وفق الله الجميع. وفق الله
2: إن شاء الله.
3: تقبل من الجميع.
2: وهذا السؤال أكثر من سؤال. صليت اليوم بالجماعة المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب بسبب المطر، فما حكم ذلك، علما أن الطرق ليست بذاتي مشقة بل معبدة مع وجود مشي أو شيء خليل من الماء؟ وآخر مثله: أن صليت في مسجد العليا وجمعوا بين المغرب والعشاء وخرجت، فهل علينا وزر؟ أفيدونا. وآخر يقول: ما حكم جمع الصلاة في حالة نزول المطر الشديد في مثل هذا اليوم؟ نرجو تفضل في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء.
3: أصل الجمع بين الصلاتين من المغرب والعشاء لوجود المطر أو الدحض أمر جائز، فعله السلف الصالح فلا بأس بذلك، وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه. فإذا كانت الجهة اللي فيها المسجد فيها مطر يؤذي المصلين في خروجهم ودخولهم، أو فيها دحض زلق في طرقها أو طين يؤذيهم، فلا بأس بالجمع. أما إذا كانت المحلة في المسجد وحي المسجد ليس فيه أذى وليس فيه مطر يؤذي المصلين، فلا وجه للجمع بمجرد وجود آثار المطر. أما إذا كان هناك مطر يصب عليهم وقت الجمع فلا بأس به، أو هناك دحض يعني زلق في الطرقات وطين في الطرقات فلا بأس. نعم.
4: والصلاة التي صلوها
3: على حسب ما سمعت، كان لهم عذر صلاتهم صحيحة، وكان ما لهم عذر فعليه يعيدها. نعم.
2: المعروف من كلام ابن تيمية رحمه الله في اقتفاء الصراط المستقيم عدم جواز تهنئة اليهود والنصارى في أعياده الدينية، لأن في هذا إقرار لهم على باطلهم، وذلك طالما أن الأعياد دينية. وأقول إن هذا هو المعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كاتب الملوك وأرسل إلى هرقل، وكان عندهم الأعياد الدينية ولم يهنئهم، وكان عند الفرس عيد المهرجان والنيروز ولم يعرف عن تهنئة ذلك، فلزم توضيح المقام من سماحتكم.
3: مثل ما تقدم، هذا يعود إلى ولي الأمر من جهة النظر في المصالح والمفاسد، إذا رأى، وهذه ليست العامة إنما هي لولاة الأمور في مراعاة المصالح والمفاسد، فإذا رأى من المصلحة تهنئة بشيء أو تعزية أو غير ذلك من الأمور التي يدخلها التأويل، يدخلها المقاصد التي تنفع المسلمين، فله النظر في ذلك. وإذا رأى من المصلحة عدم ذلك ترك ذلك. هذا هو في القول الثالث. نعم.
2: لقد درست
4: كلام بالنسبة للأعياد الدينية خاصة. الأعياد الدينية خاصة ما زيارة المريض وغيرها.
3: هذا ذكر وطنية، العيد الوطني وأشباه وأعيادهم التي يقيمونها كل سنة مثلا، هذا محل البحث. نعم.
2: لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص. لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص، وقد نصحني بعضهم أن أصادق أحد الإنجليز أو الأمريكان وأتحدث معهم بكثرة وأزورهم مع الحرص على أمور ديني والمحافظة عليه، فهل يجوز لذلك؟
3: لذلك لا، لكن في إمكانك أن تقوي اللغة بطرق أخرى غير مصادقة الكفار. تقويها بطرق أخرى بأن تتحدث مع أخوانك الآخرين من المسلمين الذين يعرفون اللغة الإنجليزية، أو تراجع قواعدها ومن يعلمها حتى تزداد علما بها عند الحاجة إلى ذلك، عند حاجة إلى ذلك. أما إذا كنت ما تحتاج إليها فلا وجه لهذا الكلام، لكن عند الحاجة إلى ذلك في إمكانك أن تتفق مع بعض إخوانك المسلمين الذين يجيدونها حتى تستفيد من ذلك، ولست في حاجة إلى مصادقة أحد من الكفار لأجل تتعلم منهم.
2: أيوه.
3: نعم.
2: وآخر يقول: أنا شاب أعمل في بترومين، قد رأيت مع بعض السواقين سواق التريلات يحملون معهم صورا خليعة ويحملون غير ذلك من مسكرات وحبوب وغيرها، فإني أقول في سؤالي هذا بأن تفتش سيارات التريلات الكبيرة والصغيرة، لأنهم يحملون معهم صور خليعة ويروجون للشباب الخمور وغيره، فأنا أطلب منكم أن تنظروا في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.
3: هذا طيب، بارك الله فيه، يبلغ المسؤولون إن شاء الله، بارك الله.
2: أب قام بتكاليف زواج ابنه الأكبر، وقام الابن الأصغر بتكاليف زواج نفسه ولم يساعده الأب، ولهذا كتب الأب أب قام بتكاليف زواج ابنه الأكبر، ولكن الابن الأصغر قام بتكاليف زواج نفسه ولم يساعده الأب، ولهذا كتب الأب بعض أرضه لابنه الأصغر مقابل قيامه بتكاليف زواج الأكبر، فما حكم ذلك؟
3: التزويج من جنس النفقة، فإذا كان الأكبر حين زوجه عاجزا فزوجه أبوه لعجزه مثل ما أنه ينفق عليه الطعام والشراب واللباس، وإذا كان الأصغر قد أعطاه الله سعة حتى استطاع يجهز نفسه فليس على أبي شيء له، والوصية لا تنفذ إلا برضا الورثة، رضوا نفذوها وإلا هي تركة. أما إذا كان الأصغر نفذ الزواج بالدين وهو محتاج، ولكن الأب تساهل ولم يعطه حقه، هذا غلط، لا بد من التعديل، عليه يوصي له وأن يعطيه ما يقابل ما أعطاه الأول للتعديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأب عليه أن يجهز العاجز، أما من أعطاه الله مالا من أولاده هو يجهز نفسه ولا يلزمه التعديل معه، لكن إذا كانوا كلهم عاجزين فالواجب التعديل بينهم ويساعدهم جميعا إذا قدر. نعم.
4: كان البعض بخيت ورق رضوا بذلك الشيء،
3: إذا رضوا انتهى الموضوع، حتى لو كان ليس بعاجز، إذا رضي الورثة فلا حد. نعم. كانوا مكلفين مرشدين ورضوا فلا كلام. نعم.
2: أنا طالب في المرحلة المتوسطة وليس لي مصدر رزق ولا راتب أو غيره، ولكن أبي هو الذي يصرف علي، وهذا شيء طبيعي، ويوجد مع أبي بعض الأخوة يعملون في تجارته إلا أنا، فيقول أبي: إن أخوك فلان الذي يعمل ويشتغل بالرغم أنه قليل الصلاة أو نادر الصلاة هو مأجور وأنت مأزور، فما رأي سماحتكم في قول والدي هذا؟ أبي: أنا طالب في المرحلة المتوسطة وليس لي مصادر مادية ولا راتب ولا غيره، وأبي هو الذي يصرف علي، ويوجد بعض إخوتي يعملون مع أبي في تجارته إلا أنا، فيقول أبي: إن أخوك فلان الذي يعمل ويشتغل بالرغم أنه قليل الصلاة هو مأجور وأنت مأزور.
3: على كل حال هذا غلط من أبيك، تدعو الله لها بالهداية، تدعو الله لأبيك بالهداية، ولا مانع من ينفق عليك وأنت تطلب العلم، ونسأل الله ينفعه بك وينفعك بالعلم ويهدي والدك حتى يقول الخير ويقول الحق. نعم.
2: هل حديث مضايقة الكفار إلى أضيق الطريق صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يوفق بينه وبين قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية؟
3: الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، خرجه مسلم في صحيحه وجماعة من أهل العلم. فالمعنى أنهم لا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم، ولا يترك لهم وسط الطريق، بل يترك لهم حافات الطريق إذا استطاع المسلمون ذلك.

0: هم من تبادل المجاملات في المناسبات، هذا فضلا عن أنني أراعي الدقة عند كتابة التقارير السرية عنهم وأعطي كل منهم ما يستحق، هل هذا ولهم لهم؟
1: عليك أن تتقي الله حسب طاقتك في هذا الأمر، ولا تتخذه أصحابا ولا أصدقاء. وأما المجاملات التي معناها رد السلام إذا سلموا، أو سؤالهم عن حاجة، أو إخبارهم بحاجة تتعلق بالعمل، ما يسمى هذا موالاة. هناك تعتني بالدقة في تقريرات عنهم حتى تنصف وحتى تبرئ ذمتك، هذا واجب. ولا يسمى مثل هذا الذي يقع من بعض المجاملات في رد السلام عليهم إذا سلموا، أو سؤالهم، أو إجابتهم عن سؤالهم، أو نحو ذلك من الأشياء، أو كيف حال أولادك، أو كيف حالك، ليس هذا من الموالاة. نعم.
0: كثيرا ما أصادف في حياتي الاجتماعية مثلا العمل في السوق، وخاصة في العمل يوجد أشخاص لا يصلون معنا صلاة الظهر، وكلمناهم أكثر من مرة ولكن لا فائدة، فهل أبدأهم بالسلام؟ وإذا سلموا هل أرد عليهم بقولي وعليكم فقط كالرد على اليهود والنصارى؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
1: المسلمون إذا قصروا وأظهروا معصية يستحقون الهجر، هم مثل الكفار يستحقون الهجر حتى ولو سلموا، لأن المقصود التأديب، هذا من باب التأديب لهم، من باب إنكار عليهم إن كان منكر. فإذا كانوا لا يصلون هم يستحقون أن يهجروا، وأن لا يرد عليهم السلام، وأن لا يبدأوا، وأن لا تجاب دعوتهم إلى دعوة إلى وليمة، وأن لا تدعوهم أنت أيضا إلى وليمة حتى يتأدبوا. وإذا أمكن أن ترفع أمرهم إلى مسؤول يقوم عليهم ويلزمهم بما وجب الله عليهم، وجب عليك أن تفعل، سواء كان المسؤول أميرا أو هيئة أو محكمة أو غير ذلك مما يرجى منها يقوم باللازم في شأنهم.
0: عندنا مكتب لجلب العمال، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، وعند إخباري لصاحب هذا المكتب بأن جلب الكفار لا يجوز، قال إن السفارة تخبرنا بأن نصفهم مسلمون والنصف كفار، تخبرنا بأن نصفهم مسلمون والنصف كفار، هل يجوز له جلبهم؟
1: ليس لك أن تجلب الكفار، وإنما تسعى جهدك في أن يكون المجلوبون مسلمين. وعلى السفارة كذلك، على السفارة أن تتقي الله وألا تسهل طريق الكفار إلى هذه

0: يقول الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره. ما معنى قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاد؟
1: مثل قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا اتقى منهم تقاد لأنه مكره، لأنه لا يستطيع دفعهم، فلا مانع من إظهار بعض الشيء الذي يكفيه شرهم من مجاملة، من مكالمة، من كشرة في وجوههم، يعني تبسم، من غير هذا مما يقيه شره. إلا أن تتقوا من تقاه بسلام يرده عليهم، ببدئهم بالسلام، بمكالمتهم في شيء، بغير هذا من الوجوه التي يجاملهم فيها دفعا لشرهم من قتل أو ضرب أو نحو ذلك. فهي مثل قوله تعالى: من كفر بالله من بعده إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أبدى لهم شيء من المجاملة مع الطمأنينة، مع ثبات قلبه على الإيمان، مع استقامة على الإيمان وتوحيد الله والإخلاص له وبغض الكفرة، هذا الذي أكره عليه واضطر إليه لا يكون محرما عليه عند الضرورة. نعم.
0: يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام، إما للزيارة أو لمناسبة ما، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور صليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبله هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة، فهل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟
1: لا، هذه أمور عادية، هذه أمور عادية مثل ما تقدم، هذه أمور عادية يمضي فيها ولي أمر بما تقتضيه المصلحة. فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه إذا رأى مصلحة في ذلك، وإذا رأى مصلحة في ردها ردها. هكذا ما يتوج السلاطين والملوك من القلائد يسمعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم، إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية وكف لشرهم وجلب لخيرهم فلا مشاح في ذلك، وليس هذا من أموالهم.
2: نعم.
1: ولو فيها صليب، ولو فيها
0: صليب مش هيتقلده باستمرار، ده هيتحمل
1: الصليب ياخذه ثم يلقيه.
0: ايوه. لا لا
1: بعدين يزيله.
0: انا عندي عامل من الهندوك وانا اجعله يبيع لي وانا اغذيه واعشيه، بل واضحك معه لانه عامل نشيط، فهل هذا داخل في موالاة الكفار؟ أنا عندي عامل من الهندوك وأنا أجعله يبيع لي وأغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نشيط، فهل هذا داخل في موالاة الكفرة؟
1: الواجب عليك إبعادهم وعدم جلبهم، وأن تستبدلهم بمسلمين، ولست في حاجة ولا ضرورة إلى وجود العامل الهندوكي أو الشيوعي أو البوذي أو غير ذلك أو النصراني. الحمد لله قد غناك الله بوجود المسلمين، فالواجب عليك إبعادهم. أما كل هذا من الموالاة فهذا في التفصيل، ليس استخدامه من الموالاة، لكنه لا يجوز من أجل النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذه صديقا وحبيبا تعامله معاملة الصديق هذا نوع من الموالاة، والموالاة غير التولي، الموالاة معصية والتولي كفر وهو مساعدة مع المسلمين نعوذ بالله. فالموالاة الأقل أدنى من التولي، الموالاة محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو البشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام هذا نوع من الموالاة المحرمة، لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا ردة نقل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عملنا في شركة وكان المهندس صاحبها مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به في بناء كنيسة. عملنا في شركة وكان المهندس حقا مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به لبناء كنيسة وفعلنا، فما رأي سماحتكم بذلك؟
1: هذا منكر عظيم، لا يجوز، عليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يرى هذا كفرا وردا نعوذ بالله، لأنها مساعدة على إقامة الكفر. فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم والإقلاع وعدم العودة إلى مثل هذا. نسأل الله العافية. أحسن
2: الله إليك يا شيخ، تجوز أن نقول عن النصارى المسيحيين؟
1: قد يقابل النظر إلى أن عيسى يسمى المسيح وهم ينتسبون إليه، بعض أهل العلم يتورع من هذا يقول النصارى بدل المسيحيين من باب التورع، ولا مو معنى المسيحية

0: أنهم على دين المسيح لا، ثم لو كانوا على دين المسيح بطل الآن بعدما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجوز له بعدها اتباع المسيح من عيسى ولا غيره، وجب عليه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نصارى أسلم أحسن.
1: أختي ووالدتي وزوجة أخي ذهبوا لأداء عمرة وهم لم يغتسلوا لغسل العمرة، وذهبوا على الطائرة وتعدوا الميقات ولم يحرموا إلا من جدة، إلا زوجة أخي كانت محرمة ولم تتلفظ بقولها لبيك عمرة، وهم أحرموا من جدة، فما الحكم في فعلهم هذا؟ هل عليهم دم؟ وزوجة أخي هل عليها شيء؟ مع التفصيل نرجو ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
0: الغسل ليس بلازم إنه مستحب، غسل الإحرام ليس بلازم إنه مستحب، فإذا أحرموا من دون غسل فلا بأس، وإذا كان إحرامهم من جدة فعليهم دم، لأن الإحرام يجب من الميقات وهم في الجو، إذا قروا منه أحرموا، فإذا تعدوا ولم يحرموا إلا من جدة فعليهم دم جبرا لعمرتهم، يذبح في مكة هو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة
1: كل واحد
0: الفقرة على كل واحد. وأما التي أحرمت من الميقات بالنية، لما وهذا الميقات حرم النية يعني نوت الدخول في العمرة بنيتها فليس عليها شيء، وإن لم تلبي لأن التلبية سنة. نعم.
1: أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ يعني بنت الزوجة
0: إذا دخل، إذا كان دخل عليها في ربيبة، في ربيبة
1: ربيبة
0: ربيبة، إذا كان دخل عليها الجامعة اتصل بها
1: دخل على الأم هذه. نعم. أم الزوجة
0: في ربيبة
1: ربيبة
0: وبنت الربيبة
1: بنت الربيبة
0: الربيبة وبنتها وبنت بنتها بنت الربيب كله
1: كله داخل حكم واحد.
0: نعم.
1: يبقى لا تكشف عليه،
0: تكشف إذا كان دخل بأمه،
1: تكشف
0: إذا كان دخل بأمه
1: إذا كان دخل بأمه.
0: نعم.
1: تكشف، وإذا لم يدخل لا تكشف.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نحاول إقناع أهل الكتاب باعتناق الإسلام ونقول لهم بأن الكتب السماوية التي لديهم محرفة يردون علينا ويقولون والقرآن الذي لدينا محرف أيضا، فكيف نثبت لهم بأنه ليس محرف؟ وما هي العناصر والطرق التي نبديها بإقناعهم؟
0: تقول لهم إن القرآن غير محرف، وأن تلقاه الأمة كلها بالقبول والإيمان والتصديق، وتناقلوه الكتاب من عهد الصحابة إلى يومنا هذا بلفظه ومعناه، لم يغيره شيء بحمد الله، بل محفوظ حفظه الله، وأجمع المسلمون على أنه محفوظ وليس فيه بحمد الله نقص. أما التوراة والإنجيل فنص الله وبين أنهم غيروا وبدلوا وكتبوا كتبا بأيديهم، قالوا إنها من عند الله وأخبر أنهم حرفوا، فالله أصدق القائلين، وبين في كتابه أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا. وأما كتابنا فقد حفظه الله وتوارثه المسلمون جيلا عن جيل وقرنا عن قرن، لم يغيره شيء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. نعم.
1: وآخر يقول أنا رجل أعمل في البنيان، فشاء القدر أن أعمل في مطعم، فذهبت إلى البلدية لتمنحني شهادة صحة، فكان أول شرط أن أحلق لحيتي، فهل علي اسم أم ماذا؟
0: أولا لا يقال شاء القدر، يقال شاء الله سبحانه، شاء الله سبحانه كذا وكذا. ثانيا ليس لك أن تحلق لحيتك من أجل المطعم، بل واجب عليك أن تعفيها وتوقيها، وإن حصل المطعم وإلا دور عمل آخر والحمد لله. أما حلق لحيتك من أجل المطعم فلا يجوز، وهكذا لو طلبوا حلق لحيتك لأجل وظيفة أخرى حتى توظف في كذا أو في كذا لا تجيبهم إلى ذلك، والوظيفة بدلها وظيفة أخرى. وأما طاعة الله ورسوله ليس لها بديل، يجب التزام طاعة الله ورسوله. لعله يكفي.
1: طيب تفضل. طيب لا والله بس سؤال قرأت بس واحد بيسأل يعني عن حكم بسيط، يعني رجل يقود سيارته الخاصة ومعه بعض معارفه وانقلبت السيارة بهم وتوفي معهم اثنان، هل يصوم شهرين متتابعين أم أربعة؟
0: إذا كان انقلابها بأسبابه فعليه صوم أربعة أشهر أو عتق رقبتين، إن تيسر له رقبتان أعتق رقبتين يعني عبدين، وهذا واجب. فإن عجز صام شهرين متتابعين كل واحد.
1: أيوة.
0: إذا كان له تسبب ومنعات ولا
1: غيره. بارك الله.
0: فضل الله جل وعلا.
2: شيلها. كيف
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة حول كتاب الله عز وجل، وبيان أنه المنهج العظيم في هذه الحياة وحصول السعادة فيها، ولحصول السعادة أيضا في الدار الأخرى. فالقرآن الكريم كما سمعتم هو أصل كل خير، وهو أصل الحياة الطيبة، وأصل السعادة فيها، وهو الأصل أيضا في السعادة الأبدية يوم القيامة. قد أوضح صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الله الزائد في هذه المحاضرة وجه كون القرآن الكريم منهج حياة وسعادة في هذه الدار وفي الدار الأخرى، وبين عظم شأن هذا الكتاب، وأنه كلامه سبحانه، كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وسمعه منه رسوله الملكي الكريم جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ونقله إلى خاتم الرسل وأفضلهم وإمامهم خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. الروح الأمين هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام على قلبك وعلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فهو قرآن كريم، وهو كتاب الله، وهو كلام الله عز وجل، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فهو كلام ربنا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، ينزع من الصحف والصدور في آخر الزمان، فلا يبقى في الصدور منه شيء ولا في الصحف منه شيء عندما يعطل العمل به. فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو المعجزة العظيمة المستمرة إلى يوم القيامة للدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا جاء بالهدى والنور لهذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب العظيم وبالسنة المطهرة، ويرشدها إلى أسباب النجاة وأسباب السعادة في العاجل والآجل، ولينقلها من الشرك والكفر وأنواع الضلال والعادات الجاهلية والأخلاق الذميمة إلى نور التوحيد والإيمان، إلى الهدى والحق، إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وقد فعل سبحانه وتعالى، فأخرج الله به أهل الإيمان من الظلمات إلى النور، من الشرك والكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والهداية والطاعة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين من الله عليهم بالهدى هم الأئمة، هم القادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوا كتاب الله عن نبيهم، وتلقوا أحكام ذلك عن نبيهم، وتلقوا أحكام السنة عن نبيهم فصاروا أئمة وقادة للأمة في كل خير وفي كل سعادة وفي كل صلاح وإصلاح. فحقا إن هذا القرآن هو المنهج العظيم، وهو منهج السعادة ومنهج الحياة الطيبة في هذه الدار، وهو أيضا المنهج الذي يوصل من استقام عليه وثبت عليه إلى الحياة الأبدية السعيدة في الدار الآخرة. وهو فيما ذكر العلماء عند التقسيم هو الأصل الأول في أحكام الدين، والسنة هي الأصل الثاني، وإجماع أهل العلم هو الأصل الثالث في تلقي الأحكام وبيان الحلال والحرام وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له، لأن القرآن له أحكام تخصه، لأنه المعجزة المستمرة إلى يوم القيامة، ولأنه كلام الرب عز وجل لفظا ومعنى، ولأن له أحكام أخرى من جهة أن لا يمسه إلا أهل الطهارة وأن لا يقرأه الجنوب إلى غير هذا من أحكام تخصه. فلهذا أوضحوا أن له الأصل الأول، ثم الأصل الثاني السنة لبيان أحكامها وما يتعلق بها في كيفية الأخذ بها وبيان طرق إثباتها والاعتماد عليها وبيان ما يصح وما لا يصح إلى غير ذلك مما يتعلق بالسنة. فالقرآن قد تلقته الأمة جميعا عن الصحابة رضي الله وأرضاهم، فهو حق ثابت وهو كلام الله عز وجل، ليس فيه مرية ولا شك، بل تلقته الأمة كلها جيلا عن جيل وقرنا عن قرن. تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الرسول عن جبرائيل، وجبرائيل عن الله عز وجل، فأجمعت عليه الأمة وأنه كلام الله حرفا ومعنى، حروفه ومعانيه من دون زيادة ولا نقص، بل حفظ الله على هذه الأمة هذا الكتاب العظيم، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله على الأمة كتاب ربهم، وتلقوه عن أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا جيلا عن جيل وقرنا عن قرن إلى أن وصل إلينا محفوظا حروفه ومعانيه. ولله الحمد والمنة، وله أحكامه العظيمة. أما السنة فتلقها الصحابة أيضا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تلقها بعدهم، لكن وقع فيها من كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع القرون هذه الكثيرة الأربعة عشر القرن، فتلقها العلماء وبينوا صحيحها من سقيمها وثابتها من غير ثابتها وعامها وخاصها إلى غير ذلك، حتى محصوا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبينوا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وبينوا ما كذبه الكذابون وافتراه المفترون، وبينوا الصحيح من السقيم والضعيف إلى غير ذلك، حتى محضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلصوها من كذب الكذابين وافتراء المفترين وجهل الجاهلين، فصارت أصلا هانيا اعتمدوا عليه في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام من ما جاء به عليه الصلاة والسلام من قول وفعل، من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. فهي أصل ثاني من هذه الحيثية، من حيث أنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وحيا من الله من جهة المعنى، لكنها كلامه عليه الصلاة والسلام، ينقله إلينا الصحابة، ومن بعد الصحابة نقله إلى من بعدهم، وهكذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاءهم عند الله عز وجل وحيا، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو وحي من الله من جهة المعنى، وأما اللفظ فهو ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا الأحاديث القدسية التي نقلها الرسول عن ربه، فهذه يقال عنها إنها من كلام الله، ولكن لها أحكام أخرى غير أحكام القرآن. فهي كلام الله لفظا ومعنى، لكن ليست مثل القرآن في الإعجاز وأن لا يمسها إلا طاهر إلى غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ظالم إلا من هدي فاستهدوني أهدكم. الحديث وما أشبه هذا الحديث، هذه يقال لها الأحاديث القدسية التي نقلها الرسول عن ربه عز وجل، فهي قول الله عز وجل لفظا ومعنى، لكن نقلها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله غير نقل القرآن وغير كلام الرب الذي هو القرآن. فالقرآن له أحكامه، والسنة والأحاديث القدسية لا أحكامها عند أهل العلم. والنوع الثاني أحاديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم الذي لم ينسبه عن الله ولم يقل إنه كلام الله، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنه في المعنى وحي من الله، الله الذي قاله يقول هذا ويعلم الناس هذا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، قل صلى الله عليه وسلم: بيعان بالخيار حتى يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محيقت بركة بيعهما. وهكذا بقية الأحاديث هي كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي من الله في المعنى، لأنه جل وعلا أمر نبيه يبلغ الناس ذلك ويرشدهم إلى هذه الأحكام التي أمره بها سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة ألفاظها، وإن كانت وحيا من الله عز وجل من جهة المعنى. والأحاديث القدسية هي من كلام الله عز وجل نقلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فلها أحكام خاصة غير أحكام القرآن وغير أحكام السنة التي هي من كلامه عليه الصلاة والسلام. وهو مع السنة كأصل واحد كما سمعتم من المحاضرة. فالسنة مع القرآن شيء واحد من حيث وجوب الحجة، من حيث أن الواجب تلقي الأحكام عنهما، فهما أصل واحد في المعنى من جهة وجوب الأحكام التي في القرآن والسنة، من جهة أن السنة تبين القرآن وتخصص العام وتوضح المجمل وتشرح ما قد يخفى من كلام الله عز وجل وتقيد المطلق إلى غير ذلك، فهي بهذا المعنى مع القرآن شيء واحد، لأن الأحكام تتلقى عنهما، عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقرآن إذا أطلق شيئا وجاءت السنة بالقيد وعمل بما في السنة، مثل قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا جاء القرآن في الميراث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم. وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حكم الله عز وجل ومن وحي الله عز وجل. وصارت هذه السنة مقيدة لقوله: يوصيكم الله في أولادكم، يعني في أولادكم الذين هم على دينكم. فإذا كان ولده ليس على دينه فإنه لا يرث. إذا مات المسلم وله ولد ليس على دينه، بل تنصر أو صار وثنيا أو شيوعيا، لم يرثه، لأن السنة دلت على ذلك، لأن الرسول قال: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. وهكذا قوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية هذا إذا اتفق الدين، فإذا كان الزوج مسلما والزوجة يهودية أو نصرانية، لأن الله باح نكاح الكتاب، نكاح محصنات أهل الكتاب، فإنها لا ترث من زوجها المسلم، لأن دينها غير دين. هذا من باب تقييد الكتاب بالسنة، السنة قيدت الكتاب وبينت بعض الشروط التي لم تذكر في الكتاب ولكن جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه السلام قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول يبين للناس ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام بأمر الله ووحيه سبحانه وتعالى، يبين للناس أحكام الله. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، فهما بهذا المعنى كالأصل الواحد الذي يتلقى عنه المؤمنون أحكام الشريعة. ومقصود من هذا كل بيان حصول السعادة والراحة والطمأنينة في كتاب الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا بامتثال أحكامه والإيمان بأنه كلام الله، فالنفوس مطمئنة فيما جاء عن الله وعن رسوله، النفوس مطمئنة لأنها على طريق قوي وعلى صراط مستقيم. فالنفوس مستريحة وسعيدة في امتثال أحكام الله والأخذ بما أمر به سبحانه وترك ما نهى عنه، فكل مؤمن سعيد بهذا مطمئن مرتاح القلب والضمير في هذه الدار. ثم ينتقل من هذه الدار إلى راحة الآخرة، راحة الجنة ونعيم الجنة والسعادة في الجنة، فينتقل من سعادة إلى سعادة ومن حياة طيبة إلى حياة طيبة. وإن جرى عليه في الدنيا ما جرى، وإن جرى عليه أمراض في الدنيا، وإن أصابه فقر في الدنيا، وإن أصابه أشياء مما يكره في الدنيا، لكنه يتلذذ بها لأنها نشأت وأصابته وهو في طاعة الله وفي طريق الله وفي سبيل الله وفي صراطه المستقيم، فإنها لا تضره ولا تهمه ولا تقدر عليه هذه السعادة التي هو يشعر بها ويعلم أنها فيها، أنه فيها على بينة وعلى هدى مستقيم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن في حياة طيبة إذا عمل الصالحات عن إيمان وعن إخلاص لله وعن موافقة للشريعة فهو في حياة طيبة، وإن كان مريضا وإن كان فقيرا وإن كان معادا من الخصوم أعداء الله فهو في حياة طيبة، لأنه يشعر أنه عبد لله وأنه مطيع لله وأنه في صراط الله المستقيم وأنه على الطريقة التي يرضاها مولاه سبحانه وتعالى. فهو مرتاح النفس مطمئن النفس سعيد بما هو فيه من عمل صالح وتقوى لله عز وجل وسير في طريق الهدى إلى دار الكرامة ودار النعيم. وهكذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله.

0: قبل يوم القيامة. فالمؤمنون الذين عرفوا الحق بأدلته وكانوا على بصيرة في دينهم هم في نعيم عاجل وفي جنة عاجلة وفي سعادة عاجلة في هذه الدار قبل يوم القيامة. هم في هذه الدار في نعيم في لذة لأنهم مطمئنون أنهم على هدى وعلى طريق مستقيم وأنهم ينتقلون من هذه الدار إلى روضة من رياض الجنة في البرزخ ثم إلى الجنة والسعادة في الرقيع. فهم في راحة وطمأنينة وسعادة عاجلة قبل سعادة في الجنة قبل سعادة يوم القيامة. بخلاف الكافرين المعرضين فهم في عذاب وقلق في هذه الدار، وإن تنعموا بالدنيا وشهواتها فإن في قلوبهم القلق والضيق والحسرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا كثير منهم ينتحرون لما يجدون من الشر في قلوبهم والقلق والضيق الذي يحسون به، لأنهم لا يعرفون مصيرهم وليس هناك عندهم ما يطمئنون إليه ولا يستريحون إليه ولا يسعدون به سوى سعادة البهائم، سعادة البهائم بالأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك. فهم في ظلمة وفي شقاء وفي قلق وفي تعب وفي ضيق وفي عذاب معجل، كما قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأهل الإيمان وأهل الصدق وأهل البصائر هم في سعادة وفي نعيم مقدم ومعجل في هذه الدار وفي القبر ويوم القيامة. والكافر المعرض عن الله المكذب بدين الله المبتلى هم في عذاب معجل في هذه الدار وفي البرزخ وفي يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. صدقنا الله إياهم البصيرة والهدى، ووفقنا جميعا للتمسك بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والفقه فيهما والعمل بهما والدعوة إليهما والثبات عليهما، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وجزى أخانا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله جزاء حسنا على محاضرته، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ورزقنا جميعا حسن العاقبة وحسن الختام، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب في الصلاة. حدثني إسحاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. باب في الزكاة. وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس: في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. حدثني إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما رب النعم لم يعطي حقها، تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. باب: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل صداقها. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجلا لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. باب: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. باب في النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت. وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج. فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه أن خنساء. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن، قلت إن البكر تستحي، قال إذنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطأ. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقال لي أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، قلت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، قلت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر

0: الله أكبر.
1: سبحانك الله تبارك اسمك أنت غيرك.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث إن أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا
1: الله

الله. الله.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

ولا الضالين آمين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم

كثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر.

وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان حفظته من ابن المنكدر، وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر، فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا، فتابع بين أحاديث سمعت جابرا، قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال كذا حفظته كما أنك جالس يوم

0: الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان. باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فإذا أذن له واحد جاز. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال: أذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد، حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء، أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، قاله مالك بن الحويرث. حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، وحدثني إسحاق، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم، غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن فيه صيام رمضان، وتؤتوا من المغانم الخمس، ونهانا عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وربما قال المقير. قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: قال للشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب، فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، شك فيه ولكنه ليس من طعامي.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: من يقول: ما حكم من يستدين مالا لأجل أن يشتري أضحية إن كان له مال سيأتيه، كإنسان مثلا عنده تجارة أو عنده راتب يأتيه لكن تأخر عنه شيئا ما، فقدم مالا استدان ليشتري أضحية ثم يقضيه، فهذا لا بأس ويقوم بهذه السنة، يحيي هذه السنة ويعمل بها، يتقرب إلى الله تعالى بذلك. أما إنسان لا يعلم أنه يأتيه مال وربما يأخذ حق الناس ويبقى في ذمة لا يستطيع أداءه، فهذا الأولى له ألا يكلف

0: نفسه، لا سيما أن الأضحية ليست واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يتكلف ذلك ويستدين. حتى الذين قالوا بوجوب الأضحية قالوا بوجوبها على القادر، وأما غير القادر فليست واجبة عليه، حتى عند القائلين بوجوب الأضحية. فعلى هذا من لا يعلم أنه سيأتيه مال أو له مال سيأتيه يقضي منه، الأولى أن لا يكلف نفسه دينا ربما يعجز عن قضائه، ويأجره الله تعالى على نيته، ينوي أنه إذا تيسر له المال يشتري الأضحية يكون مأجورا. وأخ يقول: ما حكم من يطلق زوجته وهي حامل؟ وما هو الطلاق السني والطلاق البدعي؟ طلاق الحامل جائز، وإذا طلق الحامل يقع الطلاق، يقع عليه يقع الطلاق إذا طلق الحامل. وأما الطلاق السني والطلاق البدعي، فالطلاق البدعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق امرأته وهي حائض، يطلقها في حال حيضها، هذا الطلاق بدعة محرم. أو يطلق امرأته في حال طهرها ولكنه قد جامعها في ذلك الطهر، هذا أيضا طلاق بدعي محرم في طهر قد وطئها فيه. ومع كونه بدعيا محرما الصحيح أنه يقع عليه. وأما الطلاق السني، ومعنى الطلاق السني أي الموافق للسنة، ليس معنى أنه طلاق مستحب، يعني يقول هذا سأطلق لأن الطلاق مستحب، لا ليس هذا المراد. الطلاق السني أي الموافق للسنة هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، يتركها لا يطلق حتى تطهر، ثم يطلقها في ذلك الطهر الذي لم يمسها فيه، ما مسها من بعد أن طهرت، هذا الطلاق الموافق للسنة، وهو الذي أمر الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه هي العدة التي تستقبلها المرأة. وكله واقع، الطلاق السني والطلاق البدعي كله واقع. أخ يقول: ما صحة هذا الذكر الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات، وعن من جاء؟ هذا الصحيح عن ابن عمر موقوفا، أخرج ابن أبي شيبة أنه كان يقول: من قال دبر كل صلاة مكتوبة الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا وعلى الجسر نورا. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري، ذكره من طريق أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى إذا صح المرفوع فذاك، وإن لم يصح فهذا الموقوف له حكم الرفع لأنه أمر غيبي.
1: وأخي يقول: أنا درست بعض علم الحديث ولكن لا أعلم ما معنى تابعه فلان إذا كان مدلسا، تدرس أيضا وستفهم ذلك إن شاء الله. تابعه فلان يعني أخبر بذلك الحديث إنسان آخر، جاء إنسان إليك من السوق قال: اليوم حصل افتتاح محل جديد في السوق، فجاء ثاني وقال لك: اليوم حصل افتتاح محل جديد في السوق، هذا الثاني ماذا يسمى؟ تابع الأول. فمعنى أنه يروي الحديث إنسان آخر غير الأول، الأول يكون ضعيف، هذا ثاني جاء وأخبر بنفس الحديث، هذا يقوي هذا الحديث، يقوي إذا كان ضعف يسيرا.
0: أخ يقول: حديث المؤمن غر كريم ما معناه؟ معنى هذا الحديث؟ أي أنه صاحب حسن ظن بالمسلم ولا يسيء بأخيه المسلم الظن، صاحب أخلاق حسنة، فقد يستغل بعض الناس ثقته به وحسن ظنه وحسن أخلاقه فيغره بذلك أو يخدعه بشيء، وهو لحسن ظنه وثقته بالمسلم وحسن أخلاقه قد يدخل عليه شيء من ذلك، لا أنه مغفل ولا أنه فيه سذاجة لا يفهم الأمور، لا، بل كما جاء عن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجل يسرق بعينه، قال له تسرق؟ قال لا والذي لا إله غيره، إيه ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت نفسي. جاء أيضا أخبر الله تعالى عن آدم أن الشيطان أمره دلاهما بغرور حتى أكلا من الشجرة، وقاسمهما أي حلف إني لكما لمن الناصحين. قال العلماء ظن آدم لشدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن مخلوقا يحلف بالله كذبا، فحين أقسم له إبليس ظن أنه صادقا لثقته فأكل من الشجرة. وهكذا كما سبق معنا أثر عبد الله بن عمر في طبقات ابن سعد وسنده صحيح أنه كان إذا رأى بعض رقيقه بعض عبيده يلازم الصلاة في الصفوف الأولى ويقبل على المساجد وعلى قراءة القرآن والعلم يعتقه، فكان الرجل من عبيده ورقيقه إذا أراد أن يعتق أقبل على الصلاح والعلم والمساجد، وبعضهم يفعل ذلك لأجل أن يعتق فقط. فقيل لعبد الله بن عمر إن هؤلاء يغرونك أو يخدعونك، فقال عبد الله رضي الله عنه كلمته المشهورة قال من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له. فلا يفهم من هذا الحديث أن المؤمن يكون مغفلا أو لا يفهم الأمور، لا، لكن عنده ثقة بالمسلمين، عنده حسن ظن بهم، عنده حسن أخلاق، ليس عنده سوء خلق، ليس عنده سوء الظن بالمسلمين والاتهام لهم والريبة فيهم، فيثق بهم، وقد يحصل عليه ذلك يغره إنسان من هذه الجهة، وإلا فهو يقظ منتبه كما قال عمر لست بخب، والخب هو الخداع، لست بخب ولا يخدعني الخب، إيه لست أنا بخداع ولكن لا يستطيع الخداع أن يخدعني. ليقظته وانتباهه. وسبق معنا في الأدب المفرد هذا الحديث وأنه حديث صحيح، المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وهذا ثناء على المؤمن ومدح له، وبهذا تعلم أن طيب النفس وحسن الخلق وحسن الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم الصلاح هذا مدح للإنسان، وإن كان بعض من عنده سوء أخلاق من عنده كيد وخبث في نفسه قد يستغل هذه الثقة بالمخادعة كما فعل إبليس حين خادع نبي الله آدم. أخني يقول الحديث الشيطان قد لبس علي صلاتي قال إذا أحسست فاستعذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، قال ما مقدار التفل وما مقدار الالتفات؟ الالتفات يعني بوجهه لا يلتفت بجسده، يعني بوجهه يلتفت بوجهه شيئا يسيرا إلى جهة اليسار. والتفل هو نفث ينفث شيئا من الريق، ليس معنى بصاق لا، لكن نفث ينفث نفثا يسيرا شيئا من الريق. قال بعض السلف كآكل الزبيب، رأيت الذي يأكل الزبيب ينفث بعض ما يعلق بفمه. ويلتفت بوجهه لا بجسده. بقي هنا فائدة في المسألة التي أخذناها. شيخ الإسلام له كلمة يعني في الحج عن الغير بأخذ أجرة، يعني قال فرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. فرق بين من يحج ليأخذ، الحاج ليأخذ المال قصده المال، ومن يأخذ المال ليحج، ليس لهم في المال لكن لحاجة إليه. فهذا هو الجائز، أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. أخن يقول ما هو أحسن تفسير؟ يعتني بحل الألفاظ وشرح المفردات، وما رأيك في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور؟ هناك كتب كثيرة جيدة، من أحسن ما رأيت أنا يعتني بحل الألفاظ وشرحها ونقل كلام السلف فيها زاد المسير لابن الجوزي، ويأخذ هو أيضا عن ابن عطية في تفسيره المشهور، ولكن ابن الجوزي توسع فيه ونقل كثيرا عن السلف، وربما يذكر في الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة 5 أقوال 4 أقوال 10 أقوال، وكثيرا ما يبين الراجح منها. فهو يعتني بحل الألفاظ وبيان معنى المفردات كثيرا، والتحرير والتنوير هذا لا بأس، لكن كتب السلف الأئمة المتقدمين أحسن منه. هذا متأخر الطاهر بن عاشور، وهو تفسيره مشهور بين أهل العلم، له ردود فيه على الروافض والشيعة، حتى استخلص بعضهم منهم مؤلفا كلام الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على الشيعة الرافضة ورده عليهم في القرآن. لكن في مواضع كثيرة هو تفسير بلاغي يقل فيه النقل عن السلف، يعبر هو تعابير، يذكر أحاديث، وكأنه أراد بتفسير هذا كما ذكره فيما أذكر في مقدمته أنه قال يريد تفسيرا يعني يتناسب مع حال الناس، لم يتقيد كثيرا بما جاء عن السلف، يعني لم يعتني بالنقول الكثيرة عنهم. فهناك تفاسير أحسن منه. أخني يقول ما هو أفضل دعاء يقال في السجود؟ السجود يشرع أن تجتهد فيه في الدعاء عموما، وتحرص على الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها، فقد جاء في الحديث كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا كان من أكثر دعائه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان مما يكثر الدعاء به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا يدعو الله وينوع في الدعاء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم شيء اختار الألفاظ الجامعة، الألفاظ اليسيرة التي تجمع معاني كثيرة، ألفاظ قليلة تجمع معاني كثيرة. جاء رجل من قوم معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي لا أستطيع أن أدعو كما تدعو أنت وكما يدعو معاذ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول؟ أي ماذا تدعو؟ بماذا تدعو أن؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي كل دعائنا هو حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار. فانظر هذا الدعاء الجامع، ونحو ذلك من الأدعية الجامعة التي يحتاجها الإنسان.
1: أخوني يقول: ما هو أفضل كتاب في الشمائل المحمدية؟ ألفت كتب كثيرة في الشمائل، من أحسن الكتب وأيسر الكتب وأفضل الكتب ترتيبا في الشمائل كتاب الترمذي رحمه الله، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد درسناه في هذا الدرس بين مغرب وعشاء، وكان كتابا ماتعا وبالأسانيد. ألفت كتب كثيرة، ابن كثير له كتاب، البغوي له كتاب، وغيرهم من أهل العلم. وهناك كتاب أيضا جميل واعتني فيه بالصحة لبنت الشيخ مقبل رحمه الله، اسمه الصحيح المسند من الشمائل المحمدية، في مجلدين، كتاب جيد.
0: أخن يقول: ما هو الراجح في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وهل ورد حديث صحيح في ذلك؟ الأقرب في ذلك هو عدم وضعها على الصدر بعد الرفع من الركوع، والوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع اعتدل قائما حتى يعود كل عظم إلى موضعه. والمراد بهذا الحديث إثبات الطمأنينة بعد الركوع، فالظاهر أن المراد حتى يعود كل عظم إلى موضعه، أي موضعه الأصلي الذي خلقه الله عليه، بمعنى أنه يطمئن ويستقر بعد رفعه من الركوع، لا يستعجل. أما أن نفهم أنه يعود كل عظم إلى موضعه الذي كان قبل الركوع، فهذا ممكن أن يعيده الإنسان إلى موضعه الذي كان قبل الركوع بدون طمأنينة. ممكن أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده ويضع يده على صدره ويسجد مباشرة وما يطمئن. فالحديث لم يسق لبيان الهيئة، كيف هيئة يديه بعد الركوع، لا، بل الحديث سيق لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفة اعتداله بعد ركوعه، أي أنه يطمئن حتى يستقر، فتعود عظامه إلى مواضعها التي خلقها الله جل وعلا. معنى أنه إذا رفع من ركوع يرفع يديه، معنى يكون العظم ليس في موضعه، فإذا أنزل يديه وأسدلهما عاد كل عظم إلى موضعه. أما لو قلنا إن المراد بيان هيئة وضع اليدين، يستطيع الإنسان يعيد يديه على صدره مثل ما كان قبل الركوع ولا يطمئن، يعيدها بسرعة. فالأقرب هو إرسالها وعدم وضعها على الصدر بعد الرفع من الركوع، وهذا اختيار الإمام الألباني في كتابه صفة الصلاة وغيره.
1: وأخي يقول: ما هو تعريف الزهد ومن الذي ألف فيه؟ أما الزهد فأحسن ما قيل فيه أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا الزهد، كل شيء لا ينفع في الآخرة فتركه من الزهد، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. هذا أحسن ما فرق فيه بينهم، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. وقد ألفت كتب كثيرة من أئمة كثير ألف ابن المبارك كتابا في الزهد، ألف الإمام أحمد كتابا في الزهد، ألف أبو داود كتابا في الزهد، حناد بن السري كتابا في الزهد وغيرها، أسد بن موسى. هناك كتاب خرج جديد موجود في المكتبة اسمه بذل الجهد في جمع ما صح من كتب الزهد، جمع فيه الصحيح من كل هذه المؤلفات، من أكثر من 20 كتاب، أكثر من 20 مؤلف من كتب الأئمة المسندة، استخلصها في 4 مجلدات وشرح الأحاديث بشروح مختصرة. كتاب جميل.
0: أخوني يقول: ما هو سبب ضعف أبي حنيفة؟ سبب ضعفه عدم إتقانه لحفظه، لم يكن متقنا في الحفظ، ضعيف الحفظ. ليس أن ضعفه من قبل عدالته أو لا، فالضعف إما أن يكون من قبل العدالة وإما أن يكون من قبل الحفظ، قبل العدالة كالكذاب كالفاسق الجريء على المعاصي المصر عليها، ضعف بعض الرواة بهذا الضعف، ضعف من قبل العدالة. وهناك ضعف من قبل الحفظ، كان هناك أئمة زهاد عباد صلحاء حفظهم ضعيف، ليس قوي الحفظ، ينسى. أئمة كانوا من خيار أهل زمانهم، إسماعيل بن رافع المكي واعظ أهل المدينة، يزيد الرقاشي من كبار الزهاد في ذلك الزمان وخيار خلق الله، عبد الله بن لهيعة إماما من أئمة السنة، حتى كان يعني غصة في حلوق المبتدعة في ذاك الزمان، وهكذا شريك بن عبد الله القاضي صاحب هيبة وجلالة وإمامة في الدين وصلاح وعدل في القضاء، كل هؤلاء كانوا ضعفاء في الحفظ، حفظه ضعيف، يحفظ وينسى. فأبو حنيفة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب إمام في الفقه، إمام في الفقه والحديث كان ضعيفا فيه. ليس كل الناس يستوون في حفظ الحديث. الآن تجد بعض الناس، بعض طلبة العلم، تجده ذكيا يفهم، يحضر الدرس لا يخرج إلا وقد فهمه أحسن الفهم، لكن ضعيف الحفظ، لا يستطيع يحفظ الأحاديث، لا يستطيع يحفظ المتون، فهذا سبب ضعفه، ضعف الحفظ. وليس في هذا أي طعن أبدا، ليس فيه أي طعن في الأئمة أن يقال ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، هذا الذي رزقه الله جل وعلا إياه من الحفظ، وقد يكون صالحا إماما كما سبق التمثيل بجماعة ممن كانوا خيار أهل زمانهم، صلاحا وتقوى لله وتمسكا بالسنة وهيبة، ومع ذلك كانوا ضعفاء في حفظهم، حتى قيل في يزيد الرقاشي، قيل فيه متروك شديد الضعف، أي كان يحدث عن أنس بن مالك بأحاديث ليست أحاديث أنس، ولا يتعمد الكذب، ولكن لشدة ضعفه، ضعف حفظه، فهذا الضعف هو من قبل الحفظ وليس فيه نقص، هذا معناه أن الله تعالى رزقه هذا القدر من الحفظ، قدر ضعيف. وبعض الناس رزقه الله حفظا قويا. أخني يقول: ما هي أحسن مراجع في الفقه تنصحنا باقتنائها؟ كثير مراجع الفقه الجيدة، ولكن يحسن بالإنسان أن يعتني بالكتب المهمة، الكتب التي جمعت مذاهب العلماء وجمعت الأدلة وجمعت التعليل وهي كتب كثيرة. من أحسن هذه الكتب كتاب المغني لابن قدامة، كذلك كتاب المجموع في شرح المهذب للإمام النووي وتتمته للسبكي والمطيعي، والكتاب الأول كتاب المغني هو في المذهب الحنبلي، ثم ذكر مذاهب العلماء، وكتاب المجموع شرح المهذب هو في المذهب الشافعي، ثم ذكر مذاهب العلماء. من الكتب الجيدة أيضا كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله، من الكتب النافعة المفيدة جدا، وهو في المذهب الشافعي، وذكر مذاهب العلماء، الصحابة، التابعين، من بعدهم. والجميل في كتاب ابن المنذر أنه بالأسانيد يسوق الأحاديث والآثار والأقوال بالأسانيد. أيضا من الكتب النافعة كتب الحافظ ابن عبد البر، التمهيد والاستذكار، وكلاهما في شرح موطأ الإمام مالك، وتعرض لمذاهب العلماء وأقوالهم. أيضا من الكتب النافعة كتب لم تتقيد بالمذاهب، ككتاب نيل الأوطار للشوكاني، وكتاب سبل السلام للإمام الصنعاني، أيضا كتاب المحلى لابن حزم لمن كان متمكنا وعنده تمييز وبصيرة، وهو يسوق بالأسانيد. وكثير من الآثار التي هي في كتب مفقودة كسنن سعيد بن منصور وغيره تجد أسانيدها في محلى ابن حزم، فهو نقل منها بالأسانيد. أيضا من الكتب النافعة هو كتاب متأخر إلا أنه نافع، كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح زاد المستقنع. فهذه كتب ذكرت مذاهب الفقهاء، وذكرت الأدلة، وناقشت المذاهب، وعللت. أيضا هناك كتب أوسع منها وأقدم منها يحتاجها أيضا طالب العلم كثيرا في باب الفقه، كمصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي الكبرى. أيضا الشروح كشرح البخاري لابن حجر فتح الباري، وشرح مسلم للإمام النووي. هذه أهم الكتب في الفقه، من جمع هذه الكتب المذكورة يكون قد جمع زادا نافعا وكنزا مباركا من كتب الفقه. كان العلماء كالذهبي يعدون من حصل بعض الكتب كمصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي الكبرى، يقول مثل هذه الكتب تغنيه عن الرحلة. والذهبي له كلام نفيس في الثناء على سنن البيهقي الكبرى، وأنه لا يستغني عنها طالب علم، وما فيها من الآثار والأحاديث والأبواب. فالإمام البيهقي إمام في الفقه، عرف مكانته ودان له كبار فقهاء الشافعية، فهو فقيه شافعي ومحدث، حتى إن أبا المعالي الجويني ألف كتابا وكان عازما أن يتمم هذا الكتاب، كتاب ضخم في الفقه، نسيت اسمه، للبيهقي رسالة، رسالة البيهقي إلى أبي المعالي الجويني في تأليف هذا الكتاب. ف فجهز منه ثلاثة أجزاء، ثلاثة مجلدات، فوصل إلى البيهقي فقرأه، وجد في أحاديث ضعيفة وحديث ليست مسندة، فكتب رسالة إلى أبي المعالي الجويني ينبه عليها. فلما وصلت الرسالة إلى الجويني، والجويني معدود من أكبر فقهاء الشافعية، لما وصلت إليه الرسالة قال هكذا ينبغي أن يكون العلم، ثم لم يكمل ذلك الكتاب وترك تتميم ذلك الكتاب، على أنه في الحديث ليس بالقوي، حتى كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب في نحو 15 مجلد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول وليس في كتاب أبي المعالي الجويني نهاية المطلب حديث واحد عزاء إلى صحيح البخاري، يعني لم يكن كالبيهقي ونحوه من فقهاء الشافعية في العناية بالحديث. فالشاهد هذه الكتب كتب نافعة، كل كتب البيهقي رحمه الله كتب نافعة، كتاب الخلافيات كتاب من أحسن الكتب، ذكر المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة والشافعي وذكر الراجح منها بالدليل، يقول قال أبو حنيفة كذا وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي كذا واستدلوا بكذا، ويذكر الأحاديث بالأسانيد ويذكر الصحيح منها. يحتاج الإنسان كتاب من كتب الفقه الحنفي ليرجع إلى أقوال الحنفية وتحقيق مذاهبهم حين الاختلاف، ومن أحسن الكتب في المذهب الحنفي كتاب المبسوط للسرخسي الذي كان يلقب بشمس الأئمة، شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، الذي يذكرون في ترجمته أمرا عجبا من صبره وجهاده وعداء الوالي له في ذاك الزمان، حتى سجنه في بئر أشهر وهو مسجون في قعر بئر، وكان يملي على الطلبة من قعر البئر، يجتمعون حول البئر ويملي عليهم الفقه. فهو من أوسع كتب الحنفية، وأحسن كتب الحنفية من أحسنها هو كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله، موجود في المكتبة مطبوع في نحو 20 مجلد. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخي يذكر فائدة عن المسألة التي ذكرناها أمس، يعني الثناء الذهبي على مثل السنن الكبرى للبيهقي ونحوها من كتب الفقه. قال قال الذهبي في السير في ترجمة ابن حزم قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية، وكان يلقب بماذا؟ بسلطان العلماء، انتقد عليه بعض أفعال الصوفية أنه كان يحضر في مجالس السماع للصوفية. قال الذهبي قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الذي هو مشهور العز ابن عبد السلام، وكان أي ابن حزم أحد المجتهدين، هذا كلام عز الدين، ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ ابن قدامة. قال الذهبي قلت صدق الشيخ عز الدين، وثالثها السنن الكبرى للبيهقي، السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم الحق. من حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم الحق. إلا أنه كما سبق المحلى يحتاج إلى إنسان يعني متمكن يقرأ فيه، إلى إنسان يعرف طريق العلماء في الاستنباط في الاستدلال في التعليل، لأن ابن حزم ينكر القياس ويرده، وقد يكون القياس ظاهرا صحيحا وهو ينكره. إضافة إلى ذلك لا يتأثر فيه طالب العلم في الشدة، يعني يتهجم على العلماء تهجما شديدا، يذكر كلام أبي حنيفة والشافعي ومالك مثلا ثم يعقبها بأقوال لا تليق أن يخاطب بها أهل العلم، أن هذا قول مثلا إنما قاد إليه كذا وكذا من الأوصاف التي ليست قيد، وليس هذا قليل، كثير جدا في كتاب المحلى وفي مواضع كثيرة يكون كلامه شديدا في تعقب أقوال العلماء، وقد يكون الصحيح معهم خلاف قوله. فالذي يقرأ في المحلى يستفيد من قوة ابن حزم في الاستدلال، يستفيد من جمعه، يجمع أحاديث وآثار سبحان الله، وجد عنده نشاط يجمع في المسألة الواحدة ربما يجمع 10 أحاديث و10 آثار بالأسانيد ويذكر تخريجها، فيستفيد الإنسان من هذا، يستفيد أيضا من تعليلاته من احتجاجه من فهم للنصوص، يفهم يعني في مواطن كثيرة فهم جيد، ولكن لا يتأثر به ولا يعتمد على المحلى، لا يعتمد عليه في كل شيء. أخن يقول: ما هي أشهر علامات ليلة القدر وهل لا بد من حصولها؟ أشهر علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، فالشمس إذا نظر إليها الناظر في سائر الأيام لها شعاع، بحيث أن الناظر إليها ينكسر بصره لشعاعها الذي حولها، بخلاف القمر مع أن فيه الضوء ولو ليلة البدر من نظر إليه ليس له شعاع يكسر نظر الناظر إليه. فالشمس تصبح صباح ليلة القدر كقرص القمر ليس لها شعاع، بحيث أن الناظر ينظر إليها ويتأمل فيها وهي قرص مستدير كقرص القمر، على أنه التصوير الذي قد يكون للشمس قد يذهب الشعاع، التصوير قد يكون لها شعاع ولكن بالتصوير يذهب شعاعها لبعدها أو عدم وضوحه، فلا يعتمد على ما يكون في صورة، إذا رآها الإنسان بعينه لا شعاع لها فهذا علامة من علامات ليلة القدر. أيضا جاء أنها ليلة ليست حارة ولا باردة، سمحة، ليلة سمحة، ليلة فيها نور، هكذا جاء من علاماتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صباح ليلة القدر ينزل المطر، ينزل المطر في فجر تلك الليلة، وهذا لا يقتضي دائما أن توجد هذا، لكن أوضح ما يكون هو الشمس، رؤية الشمس ليس لها شعاع في صبيحة ليلة القدر، والإنسان يجتهد، هي 10 أيام يجتهد فيها كلها، ومن اجتهد في 10 كلها أدرك ليلة القدر، من اجتهد في 10 كلها يدرك ليلة القدر، فقد تكون ليلة القدر يدركها الإنسان وهو لا يشعر بها. بعض الناس يظن أن ليلة القدر شيء لابد يراه أو يشعر به، حتى يقولون فلان مرت عليه ليلة القدر فقال كذا أو سأل الله كذا، لا، قد تكون ليلة القدر والإنسان يدركها ويجتهد فيها ولا يشعر بها، وقد يجد لذة العبادة فيها، الطمأنينة، الراحة، فإنها ليلة سلام سالمة من الشرور من المكدرات، ليلة سلام، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كلها ليلة القدر، من طلوع الشمس أو من غروب الشمس إلى ظهور الفجر، والفضل فيها. وقد مضت 5 أيام من أيام العشر، وبقيت 5 أيام أو 4، والباقي أرجى مما مضى، فإن أرجى ما يكون ليلة القدر في 27، في 29، فيحرص الإنسان على ما بقي. أخ يقول: ما تفسير هذه الآية مع التوضيح: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألس بربكم قالوا بلى شهدنا؟ هذه الآية هي الآية التي تسمى آية الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم. وقد جاء في أحاديث وآثار كثيرة أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره ومن ظهور ذريته كما يتناسلون في الدنيا، ولذا قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فأخرج من ظهر آدم من هو من ذريته، ثم أخرج من ظهور ذرية الذي أخرجهم من أخرج، وهكذا. قال بعض السلف: هذا كان في الأرواح، أخرج أرواحهم، ومنهم من حملوا على ظاهره وأنه أرواح وأجساد على صورة الذر كما جاء في بعض الألفاظ، ثم استنطقهم واستشهدهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. جاء في حديث أنس في الصحيحين يقال للرجل من أهل النار: أرأيت لو كان لك ما على الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله له: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، أردت منك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ونحن نؤمن بهذا الميثاق وأنه ميثاق وقع وإن لم نكن ذاكرين له، وأن كل واحد منا قد أخذ الله تعالى عليه الميثاق أنه لا يشرك بالله شيئا، بل يقوم بعبادة الله وتوحيده وطاعته. وإن لم نكن ذاكرين له فجاءت الرسل مذكرة لنا بهذا الميثاق، الرسل جاءت مذكرة لنا بهذا الميثاق. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لقول المعتزلة الذين قالوا إن المراد بالميثاق هو الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس، فالفطرة ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، قالوا هذه الفطرة كأنها ميثاق أخذ عليهم، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أئمة السلف، ها، ابن كثير في ظاهر كلام في تفسيره، ابن القيم في كتاب الروح، وابن أبي العز في شرح الطحاوية. وقد بين العلماء أن هذا القول غير صحيح، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله قال: وقد عز علي جدا أن يوافق المعتزلة في مثل هذه المسألة من يرد أقوال المعتزلة فيما هو دون هذه المسألة كابن القيم وابن أبي العز، قال: والعصمة لله وحده. أخ يقول: ما حكم قول المصلي بعد السلام الله أكبر 3 مرات؟ مشروع، يشرع ذلك؟
1: قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قد يقول قائل ما هو الدليل أنها ثلاث؟ الدليل أثر ابن عمر يتذاكرنا مرارا من قال إذا فرغ من الصلاة الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركة ثلاثا. استدل به ابن رجب في فتح الباري على أن المشروع في التكبير ثلاثا وأن هذا الحديث نص على ذلك العلماء حتى يؤخذ بقوله. هو رحال رحل طاف في العالم وكتب رحلته. أخ يقول ماذا تعرف عن بئر براهوت وهل صحت فيها أحاديث؟ الذي يعرف أن الأحاديث التي فيها كلها ضعيفة، صحت فيها آثار عن بعض السلف أنه أخبث ماء على وجه الأرض ماء براهوت، وبعضهم قال إنها تأوي إليها أرواح الكفار بعد أن تقبض، وكان ممن ذكر هذه الأقوال ابن القيم في كتاب الروح. في الخلاف أين تكون أرواح الكفار بعد موتهم، وقال بعضهم ذكر عن بعض أهل العلم أنها تكون في بئر براهوت، وما هو الصحيح في ذلك؟ ها؟ أنها في النار، ما الدليل؟ أمس مرت معنا الآية ونبهنا على هذا في تفسير سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، جعل دخولهم النار عقب إغراقهم مباشرة، والمراد أرواحهم. وجاء في أحاديث كثيرة روح الكافر يذهب بها إلى سجين كما في حديث البراء الطويل. فالصحيح أن أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. ومسألة هذه البئر ورد فيها آثار عن السلف، وفيها روايات لا تصح، منهم من يقول أنها حفرتها الجن أو أنه حفرها بعض الملوك واستعان بالجن، كل هذا تحتاج إلى دليل في إثباتها. جاء عن سفيان بن عيينة أنه مر في بعض رحلات للحديث قال فبتنا في واد فسمعنا في الليل صوتا يقول يا دومة يا دومة طوال الليل، قال فلما أصبحنا سألنا أهل ذلك الوادي ما هذا الصوت الذي سمعنا، قالوا وهل سمعتموه، قالوا نعم، قالوا دومة هذا ملك الجن الذين في تلك البئر. هذا ثابت عن سفيان وأنه سمع هذا وأن هذا مشهورا عندهم. أخوني يقول أين توجد هذه البئر؟ توجد في المهرلة. أخ يقول متى كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح؟ كانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع في العام الحادي عشر من الهجرة، ولا أعلم أن في ذلك خلافا فيقال على القول الراجح، إنما اختلفوا في مولده، منهم من قال في الثاني عشر ومنهم من قال في السابع من ربيع ومنهم من قال في التاسع من ربيع، وأكثرهم على أن مولده، أكثر أهل العلم الجمهور أن مولده كان في الثاني عشر من شهر ربيع.
0: أخ يقول مجموع فتاوى شيخ الإسلام هل كتبها هو أو طلابه؟ من يجيب هل كتبها شيخ الإسلام أو طلابه؟ ها جمعت كتبه، من جمعها؟ طلابه. ها النجدي جمعها قريب، يعني ليس ببعيد، جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله الذي جمع كثير من الكتب، جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام وجمع درر السنية
1: من الفتاوى والمقالات النقدية، وله كتب، له حاشية نافعة على الروض المربع بعدة مجلدات، وشروح في التوحيد والفقه والعقيدة. وقد بذل جهودا حين تقرأ مقدمة الكتاب، سبحان الله، سافر إلى دول كثيرة وبقي سنين ينقب عن كتب شيخ الإسلام، وكان ذلك بتمويل وإعانة من ملوك المملكة السعودية. ففرح أهل العلم حين جمعت كتب شيخ الإسلام ورسائله وفتاواه ومؤلفاته في موضع واحد، الكتب التي ليست كبيرة، أما الكتب الكبيرة جعلوها مفردة، فهم جمعوا الرسائل الصغيرة والفتاوى وأمثالها، يعني مثل مجلد وأصغر، جمعوها في هذا الكتاب. أما ما كان أكثر من مجلد فجعلوها مفردة لأنها محفوظة، إنما هذه الصغيرة لأنها تضيع. وجهود عظيمة بذلت فعلها هو ولده حتى خرج هذا الكتاب وطبع وانتشر بين المسلمين ونفع الله تعالى به. أقل من 100 عام له منذ أن جمع. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: أخي يقول: مصافحة المرأة الأجنبية كبنت الخال، وما حال الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ الجارية بيده؟ أما مصافحة المرأة الأجنبية كبنت الخال ونحوها فهو محرم، وقد جاء الوعيد على ذلك، وجاء في حديث معقل ابن يسار: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. بعض الناس إذا جاءت صافحة امرأة أجنبية يدخل يد قليلا في القميص ويصافح، ألا صحيح؟ لا، بعضهم يأخذ العمام ويلفها على يده، لا يمتنع من المصافحة، ما في داعي لهذا، فلا يدخل يده في كم القميص ولا يلفها بعمامته ولا شيء من ذلك. حتى أن بعضهم انتقد هذا، ترك المصافحة أصلا. ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي في بعض رسائله، له رسالة في الحجاب، أنه كان له صديق في الهند، قال: فنزلت علي ضيفا فدخل إلى استقبالي هو وزوجته وهي في أشد التبرج، قال: فلففت يدي بالعمامة وصافحتها، فغضب زوجها غضبا شديدا وأنا ضيف، قال: لماذا؟ هل في زوجتي مرض أو عندها في يدها شيء حتى تلف العمامة؟ خطأ هذا، حتى هذا لف العمامة خطأ منه رحمه الله. الشيء الثاني، الحديث الذي يسأل، نكمل السؤال حتى لا يشكل، حديث صحيح في البخاري أن الجارية كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذبح في الشاة، لكن ما معنى هذا الحديث؟ جارية بنت صغيرة، ومثل هذا لو أن إنسان صافح بنتا صغيرة هذا ليس فيه شيء، لا يحصل بذلك فتنة، لم تبلغ هذا الحد فليس فيه شيء. آمن تكلم؟ لا لا يجوز، هي أجنبية، زوجة العم، زوجة الخال، أجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، هو بمنزلة الأب، ثم أيضا هي جارية صغيرة، الجارية ليس في إشكال. أخوني يقول: هل صحيح أن من احتلم في الليل وخشي البر له أن يتوضأ وضوءا ويتيمم، وهل يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء والتيمم؟ إذا كان الغسل سيؤثر عليه كأن يكون مريضا فيزيده مرضا، أو يكون صحيحا وإذا اغتسل في ذلك الوقت مرض وشق عليه، فيجوز له أن يتيمم، نعم، يغسل ما أصاب من جسده ثم يتيمم ويصلي إلى أن يتمكن من استعمال الماء. هذا إذا كان يشق عليه، يمرضه، يزيده مرضا إذا كان مريضا، أو يحدث له المرض إن لم يكن مريضا. أما إذا كان يبرد شيئا ما ويجد شيئا يدفئ به ذلك الماء ويغتسل فهذا يجب عليه الغسل، وليس مجرد برد عذر إلا إذا كان هذا البرد يشق عليه.

0: مجرب أن الطالب قد لا يفهم الكتاب كله، تشكل عليه بعض المسائل، فإذا درس كتابا أرفع منه مرحلة يكون ذلك الكتاب الثاني معينا له على فهم الكتاب الأول، ومعينا له على فهم المسائل التي لم يفهمها في الكتاب الأول. فالعلم متسلسل، فيستمر في دراسة العلم حتى يفهم، لا يبدأ بتدريس كتاب إلا وهو يعلم ما فيه، حتى لا يقول ما لا يعلم. وأخ يسأل يقول: من سهى في صلاته وهو يصلي مع الإمام هل يسجد للسهو؟ سبق معنا مرارا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يسجد للسهو، من سهى وهو مأموم فلا يسجد للسهو متابعة للإمام، لأن المأموم يترك أشياء واجبة في الصلاة متابعة للإمام. وسبق مثلنا لو قدم إنسان والإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فإن الإمام سيجلس للتشهد الأوسط، وهذا التشهد في حق الإمام تعتبر الركعة ماذا؟ الأولى، فيفعل التشهد متابعة للإمام، ثم يصلي مع الإمام الثالثة وهي في حق هذا المأموم تعتبر الثانية، فالإمام يقوم لا يجلس للتشهد الأوسط، والتشهد الأوسط واجب، وهذا المأموم يتركه لأجل متابعة الإمام. فكذلك سجود السهو هو واجب، ولا يسجد المأموم إذا سهى وهو يصلي مع الإمام لأجل متابعة الإمام، بدليل أن المأموم قد يسجد مع الإمام للسهو ولو سهى الإمام قبل أن يلتحق معه. فلو أن الإمام صلى وسهى في الركعة الأولى والمأموم التحق به في الركعة الثانية وكان السجود قبل السلام، فهل يسجد المأموم معه؟ نعم يسجد معه، مع أنه لم يدرك معه هذا السهو، لكن لأجل متابعة الإمام.
1: أخ يقول: من طلق زوجته هل يجوز له أن يجامعها وهي في العدة؟ وهل هذا الجماع رجعة؟ نعم يجوز له ذلك، وهذا الجماع يعتبر رجعة، فإن معنى إذا كان يريد به الرجعة، يعني جامعها يريد بذلك مراجعتها، فإن هذا الوطء خلاف الطلاق. طلاق معنى أنه تركها، فإذا رجع إليها وجامعها معنى أنه أرادها، فإذا حصل منه وطء مريدا به الرجعة فإنها تصح رجعته بذلك ويشهد عليها.
0: أخ يقول: من هم الظاهرية؟ الظاهرية هم أصحاب مذهب من المذاهب الفقهية، أتباع داود ابن علي الظاهري الخراساني، تبعه ابن حزم الأندلسي، وتبعه علماء لكن أشهرهم ابن حزم. مذهبهم أن يأخذوا بظاهر النص، ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ولا يخرجون عن هذا الظاهر، وقد أصابوا في مواطن كثيرة وأخطأوا في مواطن، بل أخطأوا أخطاء فاحشة في مسائل زعموا أنهم أخذوا فيها بظاهر النص، ينكرون القياس ولا يرون الأخذ به مطلقا، لا القياس الجلي ولا الخفي، بل ألف ابن حزم كتابا سماه الصادع في الرد على أهل القياس، والقياس الجلي الواضح الذي يكون على نص ثابت في الأدلة، له أدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن هؤلاء كما أخذوا بظاهر النصوص في باب الفقه والمسائل العملية خرجوا عن الظاهر في باب العقيدة، وأولوا الأدلة في باب الاعتقاد، مع أن الواجب البقاء على الظاهر في أدلة الاعتقاد من باب أولى، وهكذا في أدلة العبادات والأحكام العملية، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك.
1: فأول

0: الصفات بل أنكروها. فابن حزم ممن لا يثبت الصفات لله جل وعلا أي من الأسماء، أي لا يجعل الأسماء أسماء لا دالة على صفات. كذلك داود بن علي ممن هجره الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، فقد جاء يستأذن عليه وجاء من نيسابور فقالوا لأبي عبد الله إن رجلا من المشرق يستأذن عليه، قال من هو؟ قالوا داود بن علي، قال لا تأذنوا له، قال إن قالوا إنه يقول إنه جاء من مكان بعيد، قال لا تأذنوا له، فقد كتب إلي محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول كذا وكذا بخلق القرآن ورده ولم يقبله. فعندهم أخطاء، على أن ابن حزم رحمه الله قوي في الفقه ويذكر أدلة ويسوق في كتاب المحلى آثارا ومناقشات قوية، سوى ما فيها من شدة العبارة وقساوة اللفظ. حين تقرأ في كتاب المحلى ما كأنك تقرأ في كتب سائر العلماء، نقاش شديد جدا للعلماء، تهكم بأصحاب المذاهب تهكم شديد، تستغرب أن يصدر من إمام من عالم بهذه الشدة. حتى قال بعض العلماء أظنه الذهبي رحمه الله قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج سواء، أي كلاهما حاد. ولا ينبغي كما قال العلماء لمن هو مبتدئ أن يقرأ في مثل كتاب المحلى وإن كان فيه قوة مثلا، فإن الطالب المبتدئ قد يتأثر به وبأسلوبه في خطاب العلماء ونقاشهم بشدة. يعني الألفاظ الملتبسة في مسألة خلق القرآن، يعني عقيدة الواقفة أو اللفظية. طيب، والأثر مشهور عن أحمد أنه لم يأذل بسبب هذه المسألة، مسألة خلق القرآن.
1: أخ يقول من هو السفيه وما هو تعريفه وهل يصح بيعه؟ ذكرنا هذا، السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، يضيع المال، يشتري به شيء يضره أو شيء لا ينفعه، يعني ما عنده عقل راجح يميز به بين الأشياء نفعا وضررا. وأخي يقول كيف نجعل الرشيد كالصبي المميز؟ لا، ما جعلنا الرشيد كالصبي، من جعلنا كالصبي المميز؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف.
2: أخ يقول أريد نصيحة في إصلاح نيتي، نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا جميعا، وأحسن ما تصلح به نيتك دعاء الله تعالى، فادعو الله تعالى وتضرع إليه بذلك، فإن الأمر بيد الله سبحانه. وأيضا من أعظم ما تصلح به النية يتذكر الإنسان مثل هذه الآيات، موقفه بين يدي الله، وأن الدنيا دار ممر، فإذا كان كذلك فإنه سيجاهد نفسه في إصلاح نيته، يعلم أن له موقفا بين يدي الله، فلا ينفعه مرآة الخلق ولا ينفع العمل لأجل الدنيا، فهذا عون عظيم على إصلاح النية. وهذا أخ يقول زارنا اليوم إخوة من لحج، في مقدمتهم أخونا عبد العزيز ابن عبد الكريم والأخ عبد الرحمن بن عوض وإخوة آخرون، حياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وأيضا زارنا إخوة من منطقة لودر، أخونا حمزة الشعوي والأخ حسين من بلاد مودية، فحيا الله الجميع وأهلا ومرحبا بهم. ويتفضلون إلى المكتبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، أي تطهرهم بها من ذنوبهم، وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وقيل تنمي أموالهم. التزكية تأتي بمعنى التطهير. وتأتي أيضا بمعنى النماء والزيادة. وهنا قرنت بالتطهير، فلا يكون معناها إذن التطهير حتى لا يكون فيه تكرار. فتكون بمعنى النماء والزيادة وأيضا التطهير بالطاعة. فقد فسر جماعة من العلماء تطهرهم أي تطهرهم من الذنوب، تكون سببا في تطهيرها ومغفرتها وإزالتها، وأيضا تطهرهم بها من الأعمال السيئة المعاصي والأخلاق السيئة، وتزكيهم أي بالطاعة والأخلاق الحسنة ونماء المال. فذا كله من فوائد الصدقة: التطهير والتزكية. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أي أن الناس يتطهرون بها من ذنوبهم. وصل عليهم أي أدع لهم واستغفر لهم. وقيل هو قول الساعي للمصدق أو للمصدق، الساعي الذي يجمع الصدقة، مصدق صاحب المال. وقيل هو قول الساعي للمصدق إذا أخذ الصدقة منه: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. والصلاة في اللغة الدعاء، إذن فمعنى وصل عليهم يدعو لهم استغفر لهم، ادعو لهم بالبركة في أموالهم والخلف عليهم بالخير. إن صلاتك، قرأ حمزة والكسائي صلاتك على التوحيد ونصب التاء ها هنا، وفي سورة هود أصلاتك، وفي سورة المؤمنين على صلاتهم كلهن على التوحيد. ووافقهما حفص ها هنا وفي هود، وقرأ الآخرون بالجمع فيهن ويكسرون التاء ها هنا. سكن لهم، أي إن دعاءك رحمة لهم، قاله ابن عباس. وقيل طمأنينة لهم وسكون لهم، أن الله عز وجل قد قبل منهم، وقال أبو عبيدة تثبيت لقلوبهم. كلها معاني صحيحة، والسكن معنى السكون، عدم الاضطراب، عدم القلق. فدعاءك لهم يكون طمأنينة لهم وسكونا ورحمة من الله تعالى لهم أنك تدعو له. والله سميع عليم. واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة، أي هل يجب أن يدعو لمن يأتي بصدقته؟ فقال بعضهم يجب، هذا قول الظاهرية، وقال بعضهم يستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم. حملوا هذا الأمر وصلي عليهم على الاستحباب، قالوا ودليل أنه على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الصدقة ولا يأمرهم أن يدعوا لمن يأتي بصدقته. ولو كان يجب ذلك لأمرهم به ونبههم عليه. قد بعث أبا عبيدة إلى البحرين وبعث معاذا إلى اليمن، وهكذا بعث عليا إلى اليمن، وغيرهم كثير يجمعون الصدقات، ولم يكن يأمرهم أن يدعوا لمن يأخذ منه الصدقة. قالوا هذا يدل على أن هذا الأمر على الاستحباب. وقال بعضهم يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع. وقيل يجب على الإمام ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومه بصدقة قال اللهم صل عليهم، كذا في نسخة إذا أتاه قومه بالهاء، هل في نسخة بدونها؟ إذا أتاه قوم عندكم بدونها، ما هي أصح؟ إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا الحديث الصحيحين. وقال ابن كيسان ليس هذا في صدقة الفرض، إنما هو في صدقة كفارة اليمين. وقال عكرمة هي صدقة الفرض، فلما نزل هي صدقة الفرض. وظاهر القرآن أنها في صدقة الفرض، لأن الله أمره أن يأخذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة. وبعض العلماء حمل هذا وخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي تكون صلاته سكنا له. والأقرب في هذا أنه أيضا يشرع للإمام ذلك، أن يدعو لمن يأتي بالصدقة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو التأسي به. ولهذا عمل الخلفاء بعده بذلك، وكان يدعو لمن أتى بصدقته. قال: فلما نزلت توبة هؤلاء قال: الذين لم يتوبوا من المتخلفين، هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون، فما لهم؟ فقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي يقبلها، وأن الله هو التواب الرحيم. هكذا حمل البغوي هذا الخطاب، ألم يعلموا، على المنافقين الذين تخلفوا. وقدر هذا التقدير أنه لما نزلت توبتهم قال المنافقون الذين تخلفوا ولم يتوبوا، هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون، فأجابهم الله بهذه الآية.

فلذا الآيات هذه على العموم ليست خاصة بالذين اعترفوا، وليست هذه الآية خاصة بالمنافقين كما قال البغوي، بل هي خطاب عام للناس أن الله تعالى قبل توبة هؤلاء. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم أخبرنا الربيع ابن سليمان أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في يد الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه صغير الخيل ابن الفرس فلوه حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الإسناد هذا حسن، قد أخرجه الشافعي في المسند، وأصل الحديث في الصحيحين دون قراءة الآية وبعض الزوائد التي فيه. قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد هذا وعيد لهم، هذا وعيد لهم باعتبار حمل الآية على أنها في حق المنافقين. وفسرها بعض العلماء بأنها في حق التائبين الذين اعترفوا بذنوبهم، وهي محتملة في ذلك. مع أن ظاهرها يدل أنها في حق التائبين، لأن الله تعالى لما ذكر المنافقين قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ولم يقل والمؤمنون، لأن المنافقين يخفون أعمالهم لا يظهرونها لكل أحد، يتكتمون فيها. وأما هنا فقال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي لأن أعمالهم ظاهرة، أي أخطأتم الآن وتبتم فاعملوا في المستقبل، فسيرى الله أعمالكم الصالحة ويراها الرسول ويراها المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس قيل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله تعالى إياه، ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح والبغضة لأهل الفساد. قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر مرجون بغير همز،

0: والآخرون بالهمز مرجئون. والإرجاء التأخير مرجون مؤخرون لأمر الله لحكم الله عز وجل فيهم، وهم الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعد: كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة، فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانوا من أهل بدر، فجعل أناس يقولون هلكوا وآخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم، فصاروا مرجئين لأمر الله لا يدرون أن يعذبهم أم يرحمهم، حتى نزلت توبتهم بعد 50 ليلة. إذن فصار المتخلفون عن غزوة بدر ثلاثة، عن غزوة تبوك ثلاثة أصناف: المنافقون الذين جاءوا حلفوا واعتذروا فأمر الله تعالى أن يقبل منهم وأن يعرض عنهم، أمر الله نبيه أن يقبل منهم اعتذارهم وأن يعرض عنهم لأنهم رجس لا تبالي بهم. والصنف الثاني: مسلمون تخلفوا لا عن نفاق، ولكن منتهم أنفسهم بذلك، طلبوا الراحة في المدينة والاستقرار فيها على الخروج. ثم منهم من بالغ في التوبة وربط نفسه وندم وأظهر ذلك، فهؤلاء نزلت توبتهم حين رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، بشرهم الله بالتوبة عسى الله أن يتوب عليه. والصنف الثالث هم أناس من المسلمين تخلفوا بلا عذر وندموا، ولكن لم يبالغوا في التوبة وإظهارها كما فعل الأولون، فهؤلاء الذين أخر أمرهم، وهم ثلاثة من الصحابة، وتركوا 50 ليلة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم. هؤلاء الذي كرهم الله بهذا الأمر مرجون لأمر الله مؤخرون لحكم الله فيهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ولكن الله تعالى سبقت رحمته غضبه فتاب عليهم وعفى عنهم وأنزل القرآن بذلك. وهذه الآيات فيها من الفائدة قول الله تعالى: خذ من أموالهم، في أن الصدقة الواجبة هي جزء من المال يسير، ولذا قال الله تعالى: خذ من أموالهم، فمال الغني له، وإنما يؤخذ منه شيء يسير، أحيانا يؤخذ منه العشر في بعض الأموال كما سقي، كالذي سقي في السماء من الزروع، وأحيانا يؤخذ النصف العشر كالذي سقي بالآبار والجهد والمشقة، وأحيانا يؤخذ ربع العشر كالأموال النقدية والذهب والفضة والتجارات، شيء يسير، والباقي كله لصاحب المال. وهذا الذي يؤخذ فيه فوائد عظيمة للمال ولصاحبه، أيضا سمى الله تعالى هذا المال المأخوذ صدقة، قال: قال أهل العلم سمي صدقة مأخوذا من الصدق لأنه يدل على صدق باذله ودافعه، صدق إيمانه. فإن المال جبلت النفوس على محبته والتعلق به فلا يبذله وينفقه عن رغبة وطواعية إلا صادق الإيمان يرجو شيئا أعظم من المال ومن الدنيا. ولذا جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان، وهي برهان على صدق الإيمان، تبرهن على صدق الإيمان وتدل عليه. أيضا في هذه الآية أن من فوائد الصدقة التطهير للمال ولصاحب المال. التطهير للمال، المال قد يحصل فيه شيء خلاف الصواب، إما يؤخذ حق غير بدون قصد، أو يدخل عليه مال من شبهة دون قصد، فيكون في المال لوث. فإخراج الصدقة تطهر المال، تجعله مالا طاهرا. وليس معنى هذا أن الإنسان يتعمد الكسب الحرام ثم يقول سأتصدق لتطهره، لا، ولكن إن دخل في المال شيء مما قد يحصل للإنسان بدون قصده فالصدقة تطهره. أيضا الصدقة تطهير لصاحب المال، تطهير لذنوبه. ولذا كما سبق سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، لأنها تخرجها، تخرج أوساخهم. ولذا جاء في حديث معاذ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فمن أسباب مغفرة الذنوب وتطهيرها وإزالتها الصدقة، يتصدق الإنسان. أيضا في هذه الآية أن من فوائد الصدقة التزكية والزكاة للمال ولصاحب المال. والتزكية هي النماء والتكثير، فالصدقة تنمي المال وتكثره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، بل هي تزيد وتكثره. وأيضا هي تزكية لصاحب المال، تزكية لقلبه، تزكية لأعماله. تزكية له بالطاعة، أيضا نستفيد من هذه الآية أن الصدقة تكون عونا للعبد على ترك الذنوب وفعل الطاعات. فقد ذكر بعض المفسرين عند هذه الآية أن التطهير، أي التطهير أيضا من الأعمال السيئة والأخلاق الرديئة، والتزكية أي بالطاعات، فينشرح صدر الإنسان المتصدق لطاعة الله ويقبل عليها ويبتعد عن الذنوب ويصرف عنها. أيضا في هذه الآية شرعية الدعاء لمن يأتي بصدقته، وهذا شامل للإمام، إمام المسلمين، ونواب الإمام كالأمراء أو من يبعثهم لجمع الصدقات. إذا أتاهم إنسان بصدقته يدعون له أن الله تعالى يتقبل منه وأن يأجره فيما أعطى وأن يبارك له فيما بقي. وهكذا أيضا الفقير إذا أعطاه الغني من الصدقة من الإحسان والمكافأة أن يدعو له، تدل عليه هذه الآية على وجه العموم ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فيشرع أن يدعو له، أن يبارك الله في ماله وأن يتقبل منه، فإن هذا مما يشجع على الصدقة ومما يطيب نفس المتصدق، وفي نفس الوقت لا يكون دعاء تملق ودعاء تزلف لأخذ ماله وإعطائه من ماله، لكن يدعو ليرجو أن الله تعالى ينفعه بدعائه، وامتثالا لهذه الأدلة. أيضا استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على جواز الصلاة على غير الأنبياء، قالوا لأن الله تعالى أمر نبيه بالصلاة على من يأتي بصدقته، قالوا فتجوز الصلاة على غير الأنبياء. والحق أن هذا فيه تفصيل، فإذا كان يصلي على غير الأنبياء تبعا للأنبياء فهذا جائز، وقد أجمع عليه أهل العلم، كان يقول اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، إذا صلى على آله وأصحابه وأتباعه تبعا للصلاة عليه فهذا جائز بإجماع العلماء، وجاء به النص: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأما الصلاة على غير الأنبياء استقلالا فأكثر أهل العلم أيضا على جوازه إذا لم يتخذ عادة أو شعارا في شخص معين أو طائفة معينة، لكن استعمل هذا اللفظ في حق إنسان مرة أو نادرا وقصده الدعاء له بذلك فيجوز ذلك، ودليله هذه الآية، دليله أيضا قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي عليكم وملائكته يصلون عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. استدل له بعضهم أيضا بقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وقالت لهم رأت جابر كما عند أحمد وأبي داود: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. فهذه الأدلة تدل على جوازه، ولذا ذهب إليه أكثر العلماء، إلا إذا اتخذ شعارا لطائفة، إذا ذكروا قرن ذكرهم بالصلاة عليهم، أو اتخذ شعارا لشخص كما يتخذه الرافضة مثلا شعارا لعلي أو لفاطمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا بدعة، لا يجوز ذلك، كلما ذكر فلان يقال صلى الله عليه أو عليه الصلاة والسلام، فهذا هو البدعة. وإلا قد جاء عن بعض الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر: صلى الله عليك، وقد توسع ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه المسألة في كتابه جلاء الأفهام، وذكر أدلة القائلين بهذه الأقوال. وخلص بنحو ما سبق. قال أيضا: الصلاة على طائفة معينة من أهل الخير والصلاح عموما، كأن يقال صلى الله على الملائكة المقربين وعلى أهل طاعته المؤمنين عموما، قال هذا جائز. أيضا في هذه الآية أن الدعاء فيه نفع للمدعو له، ولا سيما إن كان من مجاب الدعوة، إذا قال الله للنبي إن صلاتك أي دعاك سكن لهم، طمأنينة وسكون واستقرار ورحمة من الله تعالى لهم، فالمدعو لا ينتفع بدعاء الداعي. وهكذا الآية التي بعدها لم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها. إلى آخر هذه الآيات. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه، وانتهينا من هذا الفصل، ثم دخل المؤلف رحمه الله في فصل متعلق بالفصل السابق على ما سبق إيضاحه، فقال رحمه الله: فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. قال: وأتى ابن سينا معدل بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. قال: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن إدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان. فيبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان. فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد وهو جناية من جاني. هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد غتت مشقة من هذه الخلجان. وكلاهما اتفق على أن الحقيقة منتفي مضمونها ببياني. قال رحمة الله عليه: وأتى ابن سينا، وهو الفيلسوف المشهور، وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. والمؤلف كما عرفنا يعني يذهب إلى تكفير ابن سينا، وهكذا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليهما. قال: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن إدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان. فجاء الفلاسفة إلى نصوص الكتاب والسنة فحملوها على معنى التخييل، وأبقوا النصوص ولم يقوموا بالتأويل، أبقوا النصوص على ما هي عليها ولم يسلكوا مسلك التأويل. لكن قالوا: أراد الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك التخييل، فإن جمهور الناس لا يعقلون الأمور المعقولة ولا يدركونها إلا بضرب من التخييل في الأمور المحسوسة. فجمهور الناس يدركون الأمور المحسوسة ولا يدركون الأمور المعقولة. فجاءت الرسل بذكر الأمور المحسوسة وهي من باب التخييل وضرب أمثال لأمور معقولة، لكن لما كان الجمهور لا يدركون المعقول إلا بضرب من التخييل في الأمور المحسوسة جاءت بذلك الرسل. فالرسل حين تكلموا أن هنالك بعث ونشور، وأن من أطاع الله عز وجل دخل الجنة، وأن الجنة فيها أكل وشرب وفيها حور عين، وأن النار فيها الحريق وفيها الحميم، كل هذا من قبيل التخييل، وليس هنالك في الحقيقة أكل وشرب بعد البعث والنشور ولا حريق ولا حميم، إنما هو نعيم روحاني وعذاب روحاني. لكن جمهور الناس لا يدركون مثل هذه الأمور، فإنهم لا يعرفون إلا الأمور المحسوسة. فجاءت الرسل بذكر الأمور المحسوسة، فإن جمهور الناس لا ينتفعون إلا بهذا الأمر، ولهذا يرون أن ما جاءت به الرسل فيه مصلحة لجمهور الناس، وأن على جمهور الناس أن يتمسكوا بما جاءت به الرسل، وأما الخواص فلا تلزمهم تلك الشريعة التي جاءت به التي جاءت بها الرسل. هذا على مذهب الفلاسفة، ويذهبون إلى أن الرسل جاءوا لإصلاح الناس ولدعوة الناس إلى مكارم الأخلاق، وأن الناس لا يستجيبون للرسل إلا بهذه التخيلات، يخيلون للناس أن من فعل كذا وكذا من مكارم الأخلاق أنه إذا مات سوف ينتقل إلى نعيم لا ينقطع، وإلى جنات فيها الأنهار وفيها الأكل والشرب وفيها الحور العين، حتى يصلح أحوال الناس ويستقيمون على تلك الأخلاق الحسنة. وأخبروهم أن من تخلق بالأخلاق القبيحة فإنه بعد موته سوف ينتقل إلى الحميم وإلى السعير، وكل هذا من قبيل التخيل ولا حقيقة له، لكن أرادت الرسل دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق وإبعاد الناس عن رذائل الأخلاق. هذا الذي تدعيه الفلاسفة، أن ما جاءت به الرسل من قبيل التخيل وليس لذلك حقيقة باعتبار الواقع. وهكذا حين خاطبوا جمهور الناس، وجمهور الناس عند الفلاسفة معنى عامة الناس، فعندنا وهناك عندهم أصحاب وهناك خاصة الناس وهم أصحاب الفلسفة وأصحاب المعقولات. فالرسل خاطبوا جمهور الناس بخطاب التخيل فيما يتعلق باليوم الآخر وفيما يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، فذكر لهم إلها يسمع ويبصر ويتكلم وأنه مستو على العرش، وكل هذا عندهم من باب التخيل، فإنهم لا يدركون حقيقة الأمر إلا بما يعلمونه من الأمور الحسية. أما إذا قيل لهم رب العالمين سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة، لا يوصف بصفة ولا يقال داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا متصل وغير ذلك من الأمور، فإنهم لا يعقلون مثل هذه الأمور. فاحتاجت الرسل إلى أن يتكلموا بهذا الكلام في شأن الله عز وجل، وأنه كذا وكذا ولهم الصفات كذا وكذا، حتى يعقل جمهور الناس الأمر، فإنهم لا يعقلون الأمور المعقولة ولا يدركونها. وكل هذا من زندقة ومن كفر الفلاسفة. ومنه ابن سينا الذي ذكره المؤلف في هذا الموضع، قال: وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران، قال: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن إدراك للمعقول، أي أذهان جمهور الناس ما تدرك الأمور المعقولة، ما تدرك للأمور المحسوسة، فخاطبتهم الرسل بالأمور المحسوسة من قبيل التخييل، عجزت عن إدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان. وشأن جمهور الناس مع الرسل كالصبيان، والصبي يخاطب بما يعقل، فإذا أردت أن تذكره عن شيء لا تذكرهم ما لا تذكره وتخوفه بما لا يعقله، وإنما تخوفه بالشيء الذي يفهمه ويدركه، لا تفعل كذا، إن فعلت كذا حصل لك كذا وكذا، من الأمور التي يستطيع أن يفهمها وأن يعقلها. وإذا خاطبت الصبي بأمر لا يعقله فإنه لا ينتفع بأمرك ولا بنهيك. وهكذا الرسل قالوا خاطبوا جمهور الناس كما يخاطب الشخص الصبي، خاطبهم بالشيء الذي يمكن أن يفهمونه ويعقلونه. قال: عجز عن إدراك المعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان، فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد وهو جناية من جانه. فقالوا: تأويل تلك النصوص مع هذا القصد الذي هو مقصود الرسل من تلك النصوص جناية عظيمة على النصوص، فلهذا هم لا يرون تأويل النصوص كما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن هذا إبطال لهذا الأمر الذي قصدته الرسل. فالرسل تكلمت بتلك الأمور وأرادت حقيقة تلك الألفاظ، لكنها تلفظت بها من قبيل التخيل. فالرسل حين ذكروا الجنة أرادوا حقيقة اللفظ، لكن جاءوا بهذا اللفظ من أجل ذلك المقصد، ولما تكلموا عن النار ولما تكلموا على البعث والنشور، ولما تكلم على رب العالمين سبحانه وتعالى قصدوا حقيقة تلك الألفاظ ولم يقصدوا خلاف ظاهرها، وإنما جاءوا بها لذلك المقصد، وهو كما عرفنا أن الناس وجمهور الناس لا ينزجرون عن القبائح إلا بذلك الأمر، ولا يتجهون إلى محاسن الأخلاق إلا إذا قيل لهم هناك جنة ونار وهناك عذاب وهناك حريق، ومن أطاع الله فينتقي إلى جنة عرضها السماوات والأرض وفيها ما فيها من حور العين، فتكلم بألفاظ حقيقية لكن لذلك المقصد، ذلك المقصد الذي من نعم الذي ذكرناه. وهكذا للمقاصد كما عرفنا أنهم لا يعقلون، أن جمهور الناس لا يدركون الأمور المعقولة، فاحتاجت الرسل إلى ذكر أمور محسوسة حتى يفهمها جمهور الناس، فإن عقول الناس أضعف من إدراك الأمور المعقولة، أعني عقول جمهور الناس. أما خواص الناس فإنهم يدركون حقائق الأمور ويدركون الأمور المعقولة على وجهها. فهؤلاء أنكروا التأويل الذي جاءت به الجهمية والمعتزلة لنصوص الشريعة، فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد، وهو جناية من جاني هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت بشقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفق على أن الحقيقة منتف مضمونها ببياني. ثم بيّن رحمة الله عليه أن طريقة التأويل، تأويل الجهمية وتأويل المعتزلة والأشاعرة، مشقة من هذه الخلجان، أي مشقة من مذهب الفلاسفة، مشقة من مذهب الفلاسفة ومختلجة بمعنى منجلبة من مذهب الفلاسفة. فالمؤولة مذهبهم مشق من مذهب الفلاسفة، فإن الفلاسفة والمؤولة اتفقوا على أن تلك أن حقيقة تلك الألفاظ منتفية باعتبار الواقع، منتفية باعتبار الواقع.

وغيروها عن نعم وتأولوها عن ظاهرها. وأما الفلاسفة فأبقوا تلك الألفاظ وجعلوها من قبيل الخيال، من قبيل التخيل. فالفلاسفة أبقوا تلك الألفاظ التي جاءت بها الشريعة وجعلوها من قبيل التخيل، وعلماء الكلام حرفوا تلك الألفاظ. لكن لو نظرنا إلى المؤدى، هل الحقيقة موجودة في الواقع باعتبار المذهبين؟ ما هي موجودة في الواقع باعتبار المذهبين. فمذهب المؤولة ومذهب الفلاسفة في المؤدى واحد، وهو نفي الحقيقة باعتبار الواقع، ليس هنالك رب هو مستوى على العرش في مذهب الطائفتين، وليس هنالك رب يتكلم ويسمع ويبصر ويعلم الجزئيات باعتبار نعم باعتبار الطائفتين. لكن أولئك قالوا نبقي النصوص على ظاهرها وهم الفلاسفة وهي من قبيل التخيل. وأما علماء الكلام فحرفوا النصوص عن ظاهرها، والمؤدى بعد ذلك واحد. ولهذا يقول طريقة التأويل أيضا قد غدت مشقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفق على أن الحقيقة منتفي مضمونها ببيانه، فاتفقنا على هذا الأمر. قال لكن قد اختلف فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الأعيان. لكن قد اختلف أي مذهب علماء الكلام المؤولة المحرفة ومذهب الفلاسفة، لكن قد اختلف عند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان. هذا عند من؟ عند علماء الكلام، أن تلك الألفاظ لم يرد ظاهرها في أدلة الكتاب والسنة، تلك الألفاظ لم يرد ظاهرها في أدلة الكتاب والسنة. لكن عند الفلاسفة أريد ظاهرها باعتبار الأذهان، لأنه عندهم من قبيل الخيال، لكن باعتبار الأعيان والواقع ليس لذلك وجود. قال لكن قد اختلفت عند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أي عند الفلاسفة أريد ثبوتها أي تلك الألفاظ في الذهن، الذي هو مجرد الحقائق الخيالية، في الذهن إذ عدمت من الأعيان أي ليس لها وجود في الأعيان، ليس لها حقيقة في الأعيان لأنها مجرد خيال. هذا هو الفرق بين مذهب علماء الكلام وبين مذهب الفلاسفة. قال إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، فكلاهما ارتكب أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان، جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. قال إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم أي عند الفلاسفة، وأن جمهور الناس من مصلحتهم أن يأخذوا بالنصوص على ظاهرها، هذا مصلحة جمهور الناس. والرسل خاطبت جمهور الناس بالشيء الذي يعقلونه، فالمصلح لهم أن يأخذوا بالنصوص على ظاهرها وأن يعتقدوا ظاهرها. لكن أصحاب البرهان وهم علماء الفلاسفة وأصحاب المعقول صلاة الرياضة ليس من مصلحتهم الأخذ بظواهر النصوص، فإنهم أصحاب العقول الذين يدركون الأمر على حقيقته. ولهذا هناك من الفلاسفة من يرى أن الفيلسوف بمنزلة النبي، ومنهم من يرى أن الفيلسوف أعظم من النبي، وأن الأنبياء كانوا كجمهور الناس خاطبوا الناس بتلك الأمور الخيالية وهم يظنونها حقائق، وأن الفيلسوف هو الذي أدرك حقيقة الأمر. فمنهم من يرى أن الرسول كجمهور الناس أي موصوف بالجهل، وأن علماء الفلسفة أعلم منه، ومنهم من يرى أن الرسل خاطبوا الناس بالخيانات وهم يدركون حقيقة الأمر، وأن الفيلسوف بمنزلة النبي. إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، طريقة البرهان وهي البراهين العقلية عند علماء الفلاسفة

0: هذا أمر ثاني يدركها علماء الفلاسفة، وأن تلك مجرد خيالات التي جاءت إليها الرسل، وأن الحقيقة بخلاف ذلك. فالبعث والنشور ليس المراد به أن الناس ينتقلون إلى جنة وينتقلون إلى نار، منهم من ينعم في الجنة ومنهم من ينعم في النار، وإنما هو نعيم روحاني وعذاب روحاني. وأن البعث والنشور لا كما تدعي الرسل أن الأجساد تفنى ويبقى عجب الذنب ثم تخرج من قبورها وتعاد الأرواح إلى الأجساد، ليس هذا هو المراد بالبعث والنشور باعتبار الحقيقة، وإنما المراد بذلك أن الأجساد تفارق عناصرها وتصير بسيطة، هذا هو المراد بالبعث والنشور. وهكذا يتكلمون على بقية العبور بمثل هذا الهذيان والشبيه من هذا الهذيان، ويسمون هذا هو البرهان والأمور والنعم والمعقولات. إذ ذاك مصلحة المخاطم عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، فكلاهما ارتكب أشد جناية، وهم الفلاسفة وعلماء الكلام، جنيت على القرآن والإيمان، جعلوا النصوص لأجلها غرضا أي مرمى للرامين، كل من أراد أن يرمي النصوص رماها، وفتح لهم هذا الباب الفلاسفة وعلماء الكلام، وكل من أراد أن يصرف النصوص عن ظاهرها فعل ذلك. ويقول كيف حل لكم أن تصرف النصوص على ظاهرها ولم يحل لي، فكما حل لكم حل لي، وصار كل مبطل يتكلم بما شاء ويتأول نصوص الكتاب والسنة على حسب هواه. جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، أي فتحوا الباب للأوغاد والوغد والأحمق الضعيف، وهكذا الأوقاح وهو قليل الحياء، والأرذال وهو الدني من الناس. فتسلط هؤلاء على نصوص الكتاب والسنة بأنواع التحريف، وهؤلاء فتحوا الباب لهؤلاء. قالوا تسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان، كل إذا قابلته بالنص قلت لو قال الله عز وجل كذا قال المراد بذلك كذا، وتأول النص بلا برهان ولا حجة. فهؤلاء فتحوا للأوغاد والأوقاح وأراضي الناس باب التأويل النصوص من غير ما حجة ولا برهان. على كل نقف هذا الموضع وننتقل للمناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم التسمية على الوضوء مستحب، فلو تركها سهوا أو عمدا وضوءه صحيح. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي. قوله أي غسل كفيه تفسير استوكف. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي، وكذلك أخرجه الدارمي والبيهقي. كلهم من طريق شعبة عن النعمان بن سالم وهو الثقفي عن ابن أبي أوس عن جده أوس ابن أوس به، وإسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس. قد اختلف فيه، اختلف في اسمه في مصادر الروايات، اختلف في من هو أيضا. وقع عند أحمد هنا ابن أبي أوس، ووقع عند أحمد في طريق أخرى وكذلك عند الدارمي والبيهقي ابن عمرو ابن أوس، بدل ابن أبي أوس عن ابن عمرو ابن أوس. ووقع عند النسائي عن ابن أوس ابن أبي أوس، عن ابن أوس ابن أبي أوس. اختلف في هذا الحديث كما ذكره البيهقي أنه اختلف فيه على شعبة، فالإسناد ضعيف وفي اختلاف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ورواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد أي ثلاثة. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل، هذا القيد من الليل. إسناده صحيح له الترمذي وابن ماجه. وأيضا أخرجه أبو داود وأبو عوانة في المستخرج بلفظ إذا قام أحدكم من الليل، بدل الاستيقظ إذا قام أحدكم من الليل. سند صحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني وقال إسناد حسن. أخرجه الدارقطني وكذلك أخرجه ابن خزيمة والبيهقي. من طريق عبد الله بن وهب. قال حدثنا ابن لهيعة وجابر ابن إسماعيل الحضرمي. حدثنا ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال الدارقطني في إسناده حسن وهو كما قال، فإن رجال إسناده ثقات إلا عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف، والراوي عنه هنا عبد الله بن وهب وهي أقوى من رواية غيره عنه، إضافة إلى ذلك أنه قد قرن به جابر بن إسماعيل الحضرمي. وجابر بن إسماعيل لم يروي عنه إلا ابن وهب تفرد بالرواية عنه، ولكن هو من رجال مسلم أخرج له مسلم، فهو في المتابعات قوي. قال وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، يغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. والشاهد من ذكر المؤلف هذا الحديث أنه جعل حديث الأمر بغسل اليدين نظير الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، ولم يقل أحد من العلماء بوجوبه أي في غير الوضوء كما سيأتي. نقل أهل العلم الإجماع على أنه مستحب الاستنثار حين الاستيقاظ من النوم، أي إذا لم يرد الوضوء. قال في هذا الحديث نظيره الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ.

أما المسألة الأولى وهي غسل اليدين في الوضوء، والمراد باليدين الكفان، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه، وأن الحافظ بن حجر نقل فيه الاتفاق أن المراد باليدين هنا الكفان. فغسل اليدين قبل الوضوء مستحب بإجماع العلماء، نقل الإجماع فيه ابن المنذر والنووي، وكان نقل فيه ابن قدامة عدم الخلاف. أن من توضأ يستحب أن يغسل يديه قبل المضمضة، ودليلهم على هذا الاستحباب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وحديثه في الصحيحين، وعبد الله بن زيد وحديثه في الصحيحين وغيرهم يذكرون هذا، أنه غسل يده، أنه غسل يديه. والمستحب غسلها ثلاثا للحديث، حديث عثمان وعبد الله بن زيد في أنه غسل ثلاثا، وللإجماع على ذلك. المسألة الثانية التي ذكرها غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، وهذا في خلاف على قولين مشهورين لأهل العلم، القول الأول أن غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم مستحب، وهو قول أكثر العلماء كما ذكره المؤلف هنا، أنه قول أكثر العلماء أنه على الاستحباب. واستدلوا بهذا الحديث، بهذه الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحملوا هذا الأمر على الاستحباب، احتج له المؤلف بأن الأمر هذا على الاستحباب بأنه نظير الاستنثار حين يستيقظ من النوم، قال فهو مستحب، فكذلك غسل اليدين مستحب. أيضا ذكر غير من أهل العلم أن الصارف لهذا الأمر عن الوجوب أمور في نفس الحديث، قالوا فمن الصوارف أنه قيده بقوله ثلاثا، وهذا دليل أنه ليس للوجوب، لأنه لو كان للوجوب لأجل النجاسة العينية لكفى فيه مرة واحدة وهي تزيل النجاسة، قالوا فذكر الثلاث في غير النجاسة العينية دليل الاستحباب،

أيضا مما جعلوه صارفا في نفس الحديث قوله في تعليل الحديث إنه لا يدري أين باتت يده، قالوا هذا التعليل، التعليل الأمر بالغسل أنه لا يدري أين باتت يده معناه شيء مشكوك، وطهارة اليد شيء متيقن، فلا يزول هذا الشيء المتيقن بالشك وهو أنه لا يدري أين باتت يده. وهذه التعاليل هي أغلبها لمن يقول إن الحكمة في النهي النجاسة، أن اليد تتنجس كما سيأتي إن شاء الله. فقالوا نجاستها أمر مشكوك فيه، لا يدري أين باتت يده، أي قد تلامس نجاسة. حتى قال الشافعي إن أهل الحجاز كانوا يستجمرون بالحجارة ولا يستنجون بالماء، في المشهور عندهم. قالوا الاستجمار بالحجارة يزيل عين النجاسة لا يزيل أثرها. قالوا بلادهم حارة فربما يعرق أحدهم وهو نائم وتقع يده على موضع النجاسة فتتنجس، فلما علل بأنه لا يدري أين باتت يده كان هذا أمرا مشكوكا فيه، أي قد تقع يده على نجاسة وقد لا تقع. قال وطهارتها أمر متيقن، فهذا يدل على أن هذا الأمر بغسلها للإرشاد للاستحباب ليس للوجوب. أيضا مما احتجوا به حديث ابن عباس في الصحيحين حين نام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها، قالوا ولم يذكر غسل اليدين حين استيقظ، فجعلوا جملة هذه الأدلة صوارف لهذا الأمر عن إفادة الوجوب. وهذا القول ظاهر اختيار الشوكاني في نيل الأوطار. والقول الثاني أن غسلها واجب، وهذا ذهب إليه أحمد في القول المشهور عنه وهو قول إسحاق بن راهويه ومذهب الظاهرية، قال ابن قدامة وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري. والظاهر أن ذكره أن هذا مذهب ابن عمر استنباطا لهذا الحديث المذكور عندنا هنا، حديث ابن عمر جاء في تمام عندما نخرجه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده، قال رجل يا أبا عبد الرحمن أرأيت إن كان في حوض يتوضأ من حوض؟ فأنكر عليه ابن عمر قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان في حوض؟ فيفهم منه أنه يوجب ذلك مطلقا. وأبي هريرة احتاج نظر، يعني هل هو اعتمادا على روايته للحديث؟ وهذا القول رجحه الصنعاني في سبل السلام أن الأمر للوجوب، قال وما ذكره أصحاب القول الأول لا يعتبر صارفا للحديث، فذكر العدد
لا يدل على عدم الوجوب. لأنه كما سبق إنما جعل ذكر العدد صارف للوجوب من علل بالنجاسة، قال فيكفي في إزالته غسلة واحدة، وهذه العلة ليست منصوصا عليها ولا متفقا عليها، إنما هي مستنبطة. وهكذا قولهم التعليل بأمر يقتضي الشك هو مبني على التعليل بالنجاسة كما سبق. بل قال الشوكاني رحمه الله وقد دفع هذا بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم. أيضا ما ذكره المؤلف هنا من تنظيره ذلك بحديث أبي هريرة في الاستنثار، رد هذا بأنه قد جاءت رواية تبين أن هذا الاستنثار خاص بالوضوء، ولذا لم يقل أحد بوجوبه في غير الوضوء. قد جاء في صحيح البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. قال الشوكاني رحمه الله فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار لمن أراد الوضوء، فلا يصح أن يكون صارفا لهذا. وعلى هذا فالقول الأقرب إلى الدليل هو القول الثاني. أن هذا الأمر يفيد الوجوب، وأنه يجب غسل اليدين إذا استيقظ من نومه قبل أن يدخلهما في الإناء. للأمر به في أحاديث كثيرة، هذا الحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. أيضا مما يتعلق بهذا، إذا علمنا أن هذا الغسل للوجوب، هل هذا في كل نوم إذا نام الإنسان أو هو خاص بنوم الليل؟ أكثر العلماء على أن هذا الحكم عام في كل نوم، سواء كان في الليل أو في النهار. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، قالوا فهذا عام. قالوا وذكر الليل في بعض الروايات من نوم الليل أو ينباثة، قالوا هذا ليس تقييدا، وإنما هو ذكر الغالب. فإن الغالب في الناس أنه يكون النوم في الليل. قالوا فلا يكون تقييدا للحكم ومخرجا لما سوى من النوم. وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى أنه خاص بنوم الليل، فإذا استيقظ من نوم الليل يغسل يده، أما غيره من النوم فلا يكون كذلك. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال فقوله باتت، المبيت لا يكون إلا في الليل خاصة. وقد قوى ابن عبد البر في التمهيد استدلال أحمد بهذه اللفظة، ثم اختار قول الجمهور، لكن قال هذا استدلال قوي، فإن أهل اللغة نقل عن الخليل بن أحمد يفسرون المبيت بالليل،
أيضا الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبين ذلك. رواية الترمذي وابن ماجه فيها: إذا استيقظ أحدكم من الليل. أيضا رواية أبي داود: إذا قام أحدكم من الليل، قيدت الاستيقاظ والقيام بالليل. القول الأول قول الجمهور أن يقول مستحب في نوم الليل والنهار. أحمد وداود يقولون هو خاص بنوم الليل، هو على الوجوب يرونه كما سبق. وذهب الحسن البصري وهو ظاهر قول إسحاق إلى الوجوب في نوم الليل والنهار، إنهم يقولون بالوجوب كما سبق، وجعلوا هذا الحديث عاما في الليل والنهار.

0: وأقرب هذه الأقوال هو قول الإمام أحمد رحمه الله، لأن الأحاديث صريحة فيه وقيدت ذلك بنوم الليل. قال ابن قدامة رحمه الله قال: ولا يصح قياس غير نوم الليل عليه لوجهين. لا يصح قياس غير نوم الليل عليه، أي على نوم الليل، لوجهين. أحدهما أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، كما سيأتي أن مذهب الحنابلة أن هذا حكم تعبدي. قال: الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته، فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار. أيضا ممكن يقال في هذا أن الأدلة دلت أن الشيطان يلابس الإنسان في نوم الليل، يكون ملابسا له، مخالطا له، قريبا من في نوم الليل، كما في حديث أبي هريرة: يبيت على خيشومه، الشيطان يبيت. وأيضا حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي أنه إذا قرأ لا يقربه الشيطان حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب، وهي الخالق والبارئ.
0: التلفظ يشمل السر والجهر، لكن قل هل يكون التلفظ بها سرا أو جهرا؟ يفعل ما يشاء، أو نعم، إذا سمى سرا أو سمى جهرا، سمى سرا أسمع نفسه أو أسمع من حوله جهر به، كله مجزئ. أخن يقول: إذا كان في آخر الوضوء وذكر أنه لم يسمي، هل يقول بسم الله أوله وآخره أم هذا في الطعام فقط؟ هذا ورد في الطعام فقط، ولكن إذا نسي التسمية في الوضوء يقول بسم الله. قد استدل له بعض العلماء بهذا الحديث، وهذا الحديث كما سبق هو ضعيف، لكن قالوا فيه عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والذي يتوضأ ولو في آخر وضوء صح أنه ذكر اسم الله عليه على وضوءه،

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فالله جل وعلا مع عباده ومع خلقه أجمعين. قال الله سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله جل وعلا مع خلقه، ومعيته لخلقه سبحانه لا تنافي علوه، فهو فوق سماواته مستو على عرشه، كما دلت عليه الأدلة الكثيرة أن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته ونصرته. ومعية الله سبحانه لخلقه نوعان: معية عامة لكل الخلق، المسلم منهم والكافر، البر والفاجر، ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة والاطلاع، ف فما من أحد من الخلق من جن أو إنس من إنسان أو حيوان إلا والله جل وعلا يعلمه ويعلم تفاصيل أحواله، وهو محيط به سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله. فهذا مقتضى المعية العامة، معية العلم والإحاطة، بحيث لا تخفى عليه سبحانه خافية، وهي المذكورة في الآيات الآنفة الذكر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العامة، والنوع الثاني هي المعية الخاصة، إما أنها خاصة ببعض الأشخاص كما خص بها بعض الأنبياء، أو خاصة بمن اتصف ببعض الأوصاف. ومقتضى هذه المعية مع العلم والإحاطة مقتضاها الحفظ والكلاءة والرعاية والنصرة والتأييد. فمن كان الله معه بمعيته الخاصة علم سائر أحواله وحفظه ورعاه، وكان في كلاءته سبحانه وأيده ونصره على أعدائه، لأن الله معه. وقد أخبرنا الله تعالى في آيات كثيرة أنه مع من شاء من أنبيائه ورسله، وأنه مع من اتصف بأوصاف من سائر عباده المؤمنين. انظر إلى ما ذكره الله تعالى عن موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون وكان جبارا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. رجل طاغية نخاف من طغيانه وتجاوزه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. لا تخافا من هذا الجبار، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وأرى مكانكما، وأنا معكما بحفظي ونصرتي وتأييدي، فلا تخافا. ولذا انظر إلى الموقف العظيم الذي تذكر فيه موسى معية الله حين أدركه فرعون بجنوده، فكان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أمر منتهي، مفروغ من، لا شك فيه في نظر البشر، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، إذن سيدركهم. ماذا قال موسى؟ قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تذكر معية الله جل وعلا له في هذا الموقف العصيب، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فحصل ما لم يكن في حسبان البشر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها بحر ما عساها تفعل. قال الله: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. معية الله جل وعلا لعبده. وهكذا تأمل في معية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حين خرج في الهجرة، خرج فارا من كفار قريش وهم يريدون قتله، فاختبأ في غار، فجاء المشركون حتى وقفوا على ذلك الغار، ولو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه تحت أقدامهم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ذكره بمعية الله جل وعلا في هذا الموقف الشديد، وأن الله معنا بحفظه ورعايته ونصرته وتأييده، ومن كان الله معه فمن ذا الذي يقدر عليه. الله مع المؤمنين معية خاصة. يقول الله تعالى: والله مع المؤمنين. الله جل وعلا مع المتقين والمحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله جل وعلا مع المؤمنين إذا هم جاهدوا في سبيله وصبروا على نصرة دينه. وكم هي الآيات في كتاب الله التي تبين أن الله جل وعلا مع المجاهدين إذا هم صبروا واتقوا ورجوا الثواب من الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله في قتالكم فالله جل وعلا معكم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا أي لا يصيبكم وهن، لا يصيبكم ضعف وتطلبون المسالمة من الكافرين، بل جاهدوهم وما دمتم على الإيمان فالله جل وعلا معكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة في كلام الله. الملك الصالح طالوت لما ابتلى الله قومه بذلك الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا جاهدتم وصبرتم واتقيتم الله، الله معكم. كان الله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المؤمنين أن يصابر الواحد عشرة من الكفار. المؤمن قوي، المؤمن عنده مؤهلات للثبات، فجعل الله المؤمن الواحد مقابل عشرة من الكافرين، ثم خفف الله عنهم وجعل الواحد يقف أمام اثنين من الكافرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، والله مع الصابرين. كم هي الآيات في كلام الله تخبرنا أن الله مع المجاهدين إذا هم اتقوه وصبروا. فمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته واجتنب معصيته وصبر على جهاد أعدائه كان الله معه. ومن كان الله معه، من الذي يستطيع عليه؟ أمم وقفت أمام أنبياء وفشلت لأن الله معهم. إبراهيم وقف أمامه قومه بأجمعهم، ألقوا في النار، من الذي نجاه من النار؟ الله معه. ألقوه في نار أضرمت لأيام كما ذكر المفسرون، ووجد ضوءها وحرها إلى مسافة بعيدة منها، وألقوه فيها وخرج سالما. نبي الله موسى نجاه الله من فرعون وبطشه وكيده لأن الله معه. نبي الله يوسف ألقي في جب وحيدا فريدا، أرادوا له أن يكون عبدا رقيقا فنجاه الله وصار ملكا مطاعا لأن الله معه. كم أنجى الله أنبياء من شدائد وعظائم لأن الله جل وعلا معهم. فمن كان الله جل وعلا معه لن يستطيع له أحد ولن يقف أمامه أحد مهما بلغت قوته. نسأل الله تعالى حفظه وكلاءته ونصره وإعانته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى توكل على الله. من استشعر معية الله عز وجل وثق بربه سبحانه ولو كان في أشد المواقف وأحلك الظروف، من تذكر معية الله واستشعر ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وصار الخوف عنده أمنا، لأنه مستشعر أن الله جل وعلا معه. من استشعر معية الله رضي بأقدار الله، لأنه يعلم أن الله معه، أن الله تعالى يعلم حاله ومطلع عليه، وأنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فما أصابه من شيء إلا ورضي به وانشرح له صدره، وذلك لأنه يعلم أنه في معية الله. فلا تغفل عن استشعار معية الله لك، فالله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع المجاهدين في سبيله والصابرين، فاطمئن لذلك وتوكل على الله واعمل بما شرع الله جل وعلا من الأسباب، ولينشرح صدرك ولتستقر نفسك بما أتاك من الله سبحانه وتعالى، فإن الله معك. مهما أصابك في الدنيا من سائر الابتلاء والشدائد والمخاوف، استحضر معية الله وأصلح ما بينك وبين الله من تقواه والإحسان في عبادته وإلى خلقه والصبر على دينه والجهاد في سبيله، والله جل وعلا معك. ولا تغفل عن ذلك، كما سمعت عن أنبياء الله ورسله أنهم استحضروا هذا الأمر وهم في أعظم المواقف، فجعل الله لهم فرجا. الصحابة رضي الله عنهم كما أصابتهم شدائد، كما أصابهم من بلاء، ولكن كانوا يستشعرون أن الله جل وعلا معهم. لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم 70 من خيار الصحابة ورجعوا إلى المدينة وهم في غم وأجساد كثير منهم فيها الجراح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته أي بعض أسنانه وهشمت البيض على رأسه وفيه الجروح. وصلوا إلى المدينة فأتاهم الخبر أن أبا سفيان قد رجع إليهم لإبادتهم واستئصالهم، وأنه ندم أنه لم يستأصلهم وهو راجع لهم. ما ضعف المسلمون، تذكروا أن الله معهم فتوكلوا عليه واعتمدوا عليه، فلم يصبهم شيء من الشر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكروا هذه الكلمة وردوا الأمر إلى الله وأن الله جل وعلا معهم، فهم متوكلون عليه ومعتمدون عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما مسهم سوء ولا أصابهم ضرر لأنهم في معية الله سبحانه. فمن استحضر ذلك طاب عيشه واطمأن قلبه واستقرت نفسه بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: هل فيها شيء؟ بارك الله
1: فيك. نعم فيها شيئا، ما هو شيء واحد. الشيء الأول مداهنة هؤلاء النصارى بإقامة عيد في الإسلام كعيدهم، وهذا يعني أنهم قد رضوا بهذا العيد من النصارى. والرضا بعيد النصارى يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: إن لم يكن كفرا فهو محرم قطعا. الرضا بشعائر الكفر مو عيد، ليس بعيد، فهذا حرام ولا يجوز. أما الشيء الثاني فلأننا إذا أقمنا مثل هذه الآيات فإن النشأ الصغار سيعتقدون أننا عيدنا كما عيد هؤلاء، ولا يعرفون أن مراد أهليهم أن ينشغلوا بهذا عن أعياد الكفار، وستذهب الغيرة من قلوبهم بناء على هذا الظن الذي ظنوه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أبدا إحداث عيد مضاهاة لهؤلاء النصارى، ولكن من الممكن أن يدرسوا أولادهم أن هذا ليس عيدا لنا، هذا عيد للكفار وليس لنا فيه دخل. وأما تبادل الهدايا فهذا موضع نظر وموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بأس أن نقبل هديتهم إذا أهدوا إلينا في هذا اليوم، ومنهم من يقول لا، لأن قبول هديتنا يشعرهم بأننا راضون بفعلهم وأعيادهم. ولا شك أن السلامة أسهل، أي أن لا يقبل هديتهم في هذه المناسبة، فإنه أسلم لدينه وعرضه. في نعم الذبيحة لم يذبحوها لغير الله، إنما ذبحوها لله، لكنها ذبيحة بدعية. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا صام الإنسان يوما،
1: ارفع صوتك اسمع الناس،
2: إذا أراد أن يصوم يوم،
1: نعم،
2: وفي منتصف اليوم أراد أن يفطر، فقال إذن إني أريد

0: الأسباب فهنا الفطر أحسن، أو يدعوه إنسان إلى وليمة ويرى هذا الداعي أنه لا تطيب نفسه حتى يأكل هذا الصائم فالأكل أفضل. وأما بدون سبب فلا ينبغي أن يفطر، وإن أفطر فلا حرج عليه. أما إذا نوى الإفطار فما في السؤال، نوى الإفطار لكن ذهب ليتناول الطعام فإنه يكون مفطرا سواء وجد الطعام فأكله أم لم يجده. لكن إن لم يجده ونوى استئناف الصوم، ونحن نتكلم على أن الصوم نفل، فإن له ذلك، لكنه لا يثاب على هذا اليوم إلا من النية الثانية. فإذا نوى في نصف النهار فليس له إلا أجر نصف يوم فقط. هذا إذا كان نوى الفطر لكن ذهب ليأكل. أما إذا قال سأذهب إلى المطعم إن وجدت شيئا أفطرت وإلا فأنا على صيام، فهذا لا ينقطع صومه حتى يجد ما يأكله فيفطر. نعم
1: شيخ أحسن الله إليك، كلمة معنى الأمي الأمي
0: نعم.
1: الذي لا يعرف الذي لا يقرأ ولا يكتب،
0: نعم،
1: هل تأتي على غير هذا المعنى في قوله تعالى 11 الأميين رسولا؟
0: نعم. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب،
1: نعم،
0: لكنه عند الفقهاء الأمي من لا يحسن الفاتحة، حتى لو كان يقرأ ويكتب وهو لا يحسن الفاتحة فهو أمي، لكنه في الأصل في اللغة العربية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، يعني كأنه مولود للأم، مولود اليوم خارج من أمه.
1: ومعناها في،
0: وأما هو الذي بعث الأمين رسولا فهو رسول بعد أن بعث.
1: لا، الأميين هنا هم معناها، هل هم الذين
0: الأميين يعني بذلك العرب
1: المشركين مثلا،
0: العرب عموما، العرب لا يعرفون الكتاب ولا القراءة. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ، السؤال يدور حول من دذر بقر وسقاه وأتى الطير يأكله، أيضرب الطير؟
0: نعم.
2: أيضرب الطير؟
0: إيش؟
2: أيضرب الطير ويترك البذر؟
0: يعني أن رجلا بذر بذرا فتسلطت عليه الطيور،
2: سقاه بالماء،
0: سقاه بالماء وتسلط عليه الطيور،
2: نعم،
0: هل يجوز أن يقتل الطيور؟ الجواب نعم، يجوز أن يقتل الطيور لدفع أذاها، وكل شيء مؤذي ولا يندفع إلا بقتله فلك قتله، سواء طيور أو غير طيور. حتى الآدمي لو صار على آدمي آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يأتك عرضه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل.
2: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بالنسبة فإن قال قائل ما هو الدليل في مسألة الآدمي؟ الدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يطلب مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لكن بشرط أن لا يندفع إلا بالقتل. أما إذا كان يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله. لو كان مثلا أنت نشيط قوي أقوى منه تستطيع أن تمسك به وتأسره وتسلم من شره لا يجوز لك أن تقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل.
3: بالنسبة للميت اللي مات وضع في القبر، شاهدنا في ناس يكشفون وجهه، في ناس يغطون وجهه، في ناس يرفعون أيديهم على القبور يدعون له، في ناس يعني فيه اختلاف.
0: أما من جهة كشف وجه الميت إذا وضع في اللحم فقد ورد عن بعض السلف فمن فعله فلا بأس، لكنه يكشف الوجه الذي يلي الأرض، ما هو كل الوجه، يعني يجعل خده على الأرض

0: ومن السلف من لا يكفر، فالأمر في هذا واسع. وأما الدعاء له بعد الدفن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فمن رفع يديه عند الاستغفار له فلا حرج عليه، ومن لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته وينصرف، لأن الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا الله ثلاثا، فيستغفر ثلاثا للميت ويسأل الله له التثبيت ثلاثا ثم ينصرف. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ينتشر عند كثير من النساء أنه قبل ولادتها وإن كان بيوم أو يومين عندما يخرج الدم تترك الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح أن تعيد الصلاة؟
0: يقول العلماء رحمهم الله إن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة، النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، فإذا حست بالطلق وبدأ يخرج الدم معها فهو نفاس لا تصل، ولو كان قبل خروج الولد بيومين أو ثلاثة. نعم.
2: غير الشيخ، توفي عمي منذ سنوات وترك تركة، مما ترك قطعة أرض منحت له، والآن يسكن وبنى بها بيت، أموال هذا البيت كانت من مستقرها من البنك، ويسكن في هذا البيت الآن زوجته وابن له وبنت، وله أبناء وبنات كثيرين وورثه كثيرون، هل يلزم من القطعة هذه الأرض والبيت أن يتنازل بقية الورثة لهؤلاء؟
0: لمن؟
2: للزوجة والابن والبنت، أو أيضا إذا أحد الورثة سدد البنك هل يصير البيت ملكا له؟
0: لا يلزم الورثة أن يتنازل بعضهم لبعض إلا باختيار منه، وأما من سدد دين البنك فإنه يثبت له على بقية الورثة ما ينالهم من التسديد حسب الملك وليس له.
2: سنوات له البيت هذا الآن ولا أحد مرفع يتكلم وقال أنا
0: دي على الأمر لهم يفجأ لهم إن تنازل بعضهم عن بعض،
2: يلزم جمع خير
0: لا بد من جمع الورثة كله.
3: يا فضيلة الشيخ، بعض الشباب عندما ينامون يضعون يعني مسجلات لدروسهم وهي مثل مشغلين قرآن،
0: يضعون ايش؟
3: مسجلات عند نومهم، فما فعل هذا؟ ما صحة الفعل؟ فما صحة الفعل هذا؟
0: اقول ليش يضعونه هم
3: مثلا يعني ما يستطيع
0: وهو
3: يقرأ؟ نعم. لا يقرأ فما يعني
0: معناه لا يأتي النوم الا وهو يسمع القراءة.
3: اي نعم.
0: لا ليس في هذا بأس.
4: رجل رحل طلب العلم واخذ اولاد واهله ومكث في مدينة ما يدري كم يأخذ سنة سنتين ثلاث، هذا حاله هو يقصر وأهله،
0: لكنه هل هو عازم على الرجوع؟
4: إيه نعم.
0: ولا الأصل الإقامة؟
4: لا عازم على الرجوع، لكن ما يدري بعد ستين عشر سنوات وأهله وجميع
0: هو حكم المسافر على ما نراه. نعم، أنه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قيد بوقت، فحكم المسافر
4: الأهل يجمعون ولا
0: يسرون؟ إذا كان حكم المسافر فالرجل يلزمه أن يصلي مع جماعة، لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر، والنساء لهن أن يقصر. أما الجمع فالأفضل أن لا تجمع النساء، لأن الجمع لا ليس بسنة إلا عند الحاجة إليه.
4: عند رجوع للزيارة.
0: نعم.
4: عند رجوع من الزيارة أبرعهم.
0: عند إيش؟
4: عند رجوعهم لما قطع قطعة متسابة.
0: نعم نعم.
4: الزيارة.
0: عند رجوع. لا لا. عند رجوعهم إلى وطنهم. لا يقصرون.
4: الزيارة يرجعون.
0: ولو كان، لأنهم لا زالوا مستوطنين هناك.
5: يعني إذا راح هناك يكون يجي يصلي صلاة كاملة.
0: نعم نعم صلتان كاملة.
6: شيخ صلى الله عليك أحسن عليك. في بعض الناس في صلاة الفرض يرفعون أيديهم بعد الدعاء، وما رأيك؟
0: نعم الدعاء بعد الصلاة ليس بسنة، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إلا في حال واحدة وهي صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو، فجعل الدعاء بعد صلاة ركعتين. أما ما سواها من الصلوات فليس من السنة أن يدعو سواء رفع يديه أم لم يرفع، وسواء في الفريضة أو في النافلة، لأن الله أمر بذكره بعد انتهاء الصلاة، فقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإنما يقال للإنسان إذا كنت تريد أن تسأل الله شيئا فادعو الله قبل أن تسلم، لوجهين: الوجه الأول أن هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في التشهد إذا فرغ فليتخير من الدعاء ما شاء. وثانيا أنك إذا كنت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انتهت المناجاة، فهل الأفضل أن تسأل الله في حال مناجاتك إياه أو بعد انصرافك من المناجاة؟ الجواب الأول، تدعو الله وأنت تناجي ربك. وأما قول المصلي بعد فراغه من الصلاة استغفر الله ثلاثا فهذا دعاء لكنه متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان ثلاث مرات بعد انتهاء من الصلاة ترقيع للخلل الواقع في الصلاة، فهو من تكميل الصلاة في الحقيقة. نعم.
6: بحديث أن رسول الله بصلاة فجر مع الحديث بعد أن كان الصلاة التفت المؤمنين ورفع يديه،
0: ما صحيح؟ ما هو صحيح الحديث هذا؟ ليس بصحيح.
6: وارد؟
0: لا ما وارد، إن وردك هو ضعيف.
7: يا شيخ دخول أوقات الصلاة معلوم بالأذان،
0: وعن
7: النساء
0: أقول ليس بالأذان،
7: المؤذنين على الوقت،
0: قد يؤذن على الوقت وقد يتأخر ينام تأخر ربع ساعة، وقد تورها الساعة ويتقدم، وقد يتوهم ننظر إليها بسرعة والآن مثلا على 12 فيظنها 12 و 11
7: فالعموم يا شيخ.
0: وقد سمعنا من أذن وفي أثناء الأذان سمعنا الناس يقولون له في الميكروفون ترى باب الساعة باب الساعة هم الرياضة.
7: لا تسبب العموم يا شيخ.
0: أي
7: النساء يا شيخ يأخرون الصلاة، متى يحرم يا شيخ على النساء تأخيرها؟
0: وبارك الله فيك، أوقات الصلاة الحمد لله واسعة، الظهر من وقتها من دخولها وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، والعصر من دخول الوقت إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، واسع.
8: فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، في بعض المناطق حضرت دفن الجنازة فوجدتم يضعون الطوب عن يمين الجنازة ويسارها ومن فوقها، فما حكم هذا العمل؟
0: لعل الأرض رخوة ويخافون أن تنهد على الميت،
8: الأرض ليست رخوة،
0: فإذا كان كذلك فهذه حاجة، أو تكون مثلا فيها مياه حول البحر مثلا، المهم لحاجة لا بأس لها، ولغير حاجة فيه إضاعة ماء، لأن اللبن الذي يوضع على يمين الميت على يمين القبر ويساره ربما يكفي قبرا آخر أو قبرين، ففي إضاعة ماء.
8: لا يجوز وضعها؟
0: لا ما نقول لا يجوز، نقول تركه أحسن.
9: فضل الشيخ، هل ورد رفع اليدين في الوتر قنوت؟
0: هذا رفع اليدين في القنوت صحيح، ثابت عن عمر رضي الله عنه قنوت، وكذلك أيضا في رواية قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرائض أنه رفع يدين، فرفع اليدين سنة، ومن ترك ذلك جهلا يعلم، ومن ترك ذلك اجتهادا لا ينكر عليه. نعم.
10: فضيلة الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلدهم، وأقام في بلد بعيد عن بلدهم بنية الاستقرار، ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟
0: نعم
10: أم لا؟
0: إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني، فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافرا ما دام على نيته الأولى. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة، ولما فتح مكة قصر، وفي كذلك وفي حجة الوداع قصر.
10: اسمع شيخ، وإن كان في نفس هذا البلد بلده الأول زوجته وأولاده؟
0: اي نعم، حتى وإن كان زوجته وأولاده. نعم.
11: فضيلة الشيخ، رجل أدرك الصلاة في التشهد الأخير قبل التسليم، وقبل أن يكمل صلاته التي فاتت أحس بدخول أشخاص إلى المسجد فقطع صلاته وأنشأ جماعة جديدة، فهل هذا عمله مشروع وما وجه ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: نعم، هذا جائز، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والأصل أنه ممنوع لأنه دخل في الفرض، لكن نظرا إلى أنه يريد قطع هذه العبادة لينتقل إلى ما هو أحسن أجاز العلماء أن يقطع صلاته هذه ليصليها جماعة،
12: ولو ثواب الجماعة.
0: واستأنس لذلك بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي هاهنا. فأعاد عليه، قال: صلي هاهنا. فأعاد عليه، قال: فشاء. قالوا: فهذا لما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى الأفضل، وقطع الرجل صلاته هذه انتقال إلى الأفضل. نعم.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يشترى بضاعة بصناديق كبيرة، بضاعة يعني خضرة بصناديق كبار، وبعدين وضعها في صناديق أصغر منها وباع، هل هذا من التطفيف؟
0: هل هو يقول نعم؟ أولا الأخ صدر سؤاله بالسلام، ونحن قلنا فيما سبق إن هذا ليس بسنة، السلام للقادم، أما الذي معك فلا يحتاج أن يسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في مكان السؤال لا يسلمون أولا، لكن نظر إلى أنه مجتهد أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
13: احنا قادمين إلى شيخ من بعيد
0: أي، لكن جاء عندي من زمان. أما ما يتعلق بسؤاله فنقول إن كان هذا الرجل يوهم الناس أن هذه الصناديق قد اشتراها بعشرة مثل الصندوق، وهو قد اشترى الصندوق الكبير بعشرة ووزعه قسمين، فيكون الصندوق الصغير بكم؟ بخمسة. لكن هو يوهم الناس، وربما يقول لهم إن ثمن الصندوق عشرة، فلا شك أن هذا حرام عليه، وأن للمشتري إذا علم بالحال أن يرد السلعة. وأما إذا كان لا يوهم الناس وليس مشهورا عند الناس أن الصندوق بعشرة الصندوق الكبير، فلا حرج عليه، لأنه يقول للمشتري: هذا الصندوق بعشرة، تريد أن تأخذه خذ، وإلا فدعه. فهمت؟ طيب، والآن انتهى الوقت لأنه أذن. أعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي، وجزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا. السلام ورحمة الله وبركاته.
12: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 35، منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب. 1434. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، وهو صعيد أفيخ. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. أخرجه البخاري. 146. الباب 36، الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن. 1435. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. أخرجه البخاري. 4795. الباب 37، جعل المرأة ذات المحرم من خلفه. 1436. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها.
14: ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: اخ اخ، ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. أخرجه البخاري. 5224. الباب 38، إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل: إنها فلانة. 1437. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. أخرجه البخاري 2035. الباب 39: نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم. 1438. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. 1439. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. أخرجه البخاري 5232. الباب 40: النهي عن الدخول على المغيبات. 1440. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. الباب 41: الزجر عن دخول المخنثين على النساء. 1441. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه. أخرجه البخاري 4324. الباب 42: إطفاء النار عند النوم. 1442. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. أخرجه البخاري 6294. الجزء السادس: كتاب الرقى. الباب الأول: في رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. 1443. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. 1444. عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الباب الثاني: في السحر وسحر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. 1445. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي، ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. أخرجه البخاري. 5763. الباب الثالث: القراءة على المريض بالمعوذات والنفث. 1446. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. أخرجه البخاري. 5016. الباب الرابع: الرقية بسم الله والتعويذ. 1447. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الباب الخامس: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 1448. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله عز وجل منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. الباب السادس: الرقية اللديغ بأم القرآن. 1449. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب،
16: فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية. ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. أخرجه البخاري 2276. الباب السابع في الرقية من كل ذي حمى. 1450. عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية، فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. أخرجه البخاري 5741. الباب الثامن في الرقية من النملة. 1451. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. الباب التاسع في الرقية من العقرب. 1452. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، قال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. 1453. عن أبي هريرة

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: والله
1: الله

0: فقال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. انتهى الوجه الأول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 23. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب المرض والطب من مختصر صحيح مسلم. الباب 7 في الصرع وثوابه. 1470. عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت أصبر. قالت فإني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها. أخرجه البخاري 5652. الباب 8 التلبينة مجمة لفؤاد المريض. 1471. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. أخرجه البخاري 5417. الباب 9 التداوي بسقي العسل. 1472. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له 3 مرات. ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا. فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. أخرجه البخاري 5684. الباب 10 التداوي بالشونيز. 1473. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. أخرجه البخاري 5688. الباب 11 من تصبح بتمر عجوة لم يضره سم ولا سحر. 1474. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. أخرجه البخاري 5445. 1475. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة. الباب 12 الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. 1476. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وماؤها شفاء للعين. أخرجه البخاري 5708. الباب 13، التداوي بالعود الهندي وهو الكست. 1477. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. أخرجه البخاري 5715. الباب 14، التداوي باللدود. 1478. عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم. أخرجه البخاري 4458. الباب 15، في الحجامة والصعوط. 1479. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. أخرجه البخاري 5691. الباب 16، التداوي بالحجامة والكي. 1480. عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحا، فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي، فقال يا غلام ائتني بحجام، فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما، قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إلى آخر السورة. قال رحمه الله قوله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة.

0: لا ريب فيه إلى يوم القيامة، أي ليوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، يعني الكافرين الذين هم أصحاب الأباطيل. يظهر في ذلك اليوم خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وهذا هو الأصل في المبطلين، أنهم أهل الكفر والشرك فهم المبطلون. وقد فسرها بعض السلف بما هو أعم من ذلك، أنه يشمل أصحاب كل باطل. ولا شك أن صاحب كل باطل يحصل له خسارة على قدر الباطل الذي هو عليه، حتى إن ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر عند هذه الآية عن سفيان الثوري أنه أتى على رجل يقال له المعافري يحدث بأحاديث يضحك بها الناس، فقال له سفيان: أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في ذلك المعافري حتى لحق بالله. أنه التعظ من تلك الأحاديث المضحكة التي هي من الباطل ليست من الحق. وترى كل أمة جافية باركة على الركب، وهي جلسة المخاصم بين يدي الحاكم ينتظر القضاء. قال سلمان الفارسي: إن في القيامة ساعة هي 10 سنين يخر الناس فيها جثاة على ركبهم، حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا نفسي. كل أمة تدعى إلى كتابها الذي فيه أعمالها. قرأ يعقوب: كل أمة نصب، ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، يعني ديوان الحفظة، ينطق عليكم بالحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟
0: أي بكتبها وإثباتها عليكم. وهذا قول عبد الله بن عباس أنه فسر الآية بذلك: نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم، يكتبون أعمالهم في كل يوم وما يعملونه. وقيل نستنسخ، أي نأخذ نسخته، وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان فيثبت الله منه ما كان له ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو نحو قولهم: هلم واذهب. فمعنى نستنسخ أي ننسخ ما كتبته الملائكة، فيلقى ما ليس فيه ثواب وعقاب، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب.

وقيل الاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم. قالوا فتنسخه الملائكة وتكتبه في صحفها من اللوح المحفوظ ما يعمله بنو آدم في السنة كلها، ثم تكون أعمالهم مطابقة لما نسخوه من اللوح المحفوظ. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، فينسخ كتاب من كتاب. وقال الضحاك نستنسخ أي نثبت، وقال السدي نكتب، وقال الحسن نحفظ. بعض الأئمة كابن القيم رحمه الله يقول لا مانع من هذه المعاني كلها، فتنسخ أعمال العباد أي تكتب في كل يوم، وهكذا تنسخ من اللوح المحفوظ ما يعملونه فيكون مطابقا بعد ذلك لما تكون أعمال العباد مطابقة لما نسخ عنهم في اللوح المحفوظ. والأصل أن المعنى نستنسخ ما كنتم تعملون أي نكتب أعمالكم، تكتبها الملائكة في كل يوم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، الظفر الظاهر. وأما الذين كفروا يقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين متكبرين كافرين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قرأ حمزة والساعة نصب عطفها على الوعد، إن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها، هذا تقديره. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا، أي ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما. وما نحن بمستيقنين أنها كائنة، وذلك لأنهم كانوا ينكرون البعث ولا يؤمنون به. وبدا لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا اليوم. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم لا يخرجون منها. قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء يخرجون، وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الراء ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله لأنه لا يقبل ذلك اليوم، لأنه لا يقبل ذلك اليوم عذرا ولا توبة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا أحمد بن حفص وعبد الله بن محمد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا أخبرنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب
عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم. بهذا تم تفسير هذه السورة، سورة الكافية.

0: ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. الباب الرابع من أتى عرافا لم تقبل له صلاة. 1496. عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كتاب الحيات وغيرها. الباب الأول النهي عن قتل ذوات البيوت. 1497. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. أخرجه البخاري 3297. الباب الثاني إذان العوامر ثلاثا. 1498. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. الباب الثالث قتل الحيات. 1499. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه مرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية فقال: اقتلوها، فابتذرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. أخرجه البخاري. 1830. الباب الرابع في قتل الأوزاغ. 1500. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. أخرجه البخاري. 3307. 1501. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. الباب الخامس في قتل النمل. نزل. 1502. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. أخرجه البخاري. 3319. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: ألا يدخل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق،

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمحبة هذه المجالس في بيوت الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وشكر الله لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن عمر عريقي حفظه الله هذه المقدمة الطيبة في الحث على هذه المجالس التي هي منجاة من الفتن بإذن الله سبحانه، فهي من أعظم أسباب النجاة من الفتن المدلهمة في هذه الأزمنة، أزمنة الغربة. إخواني في الله، إن أهم ما يركز عليه المتكلم هو ما يتعلق بأمور الاعتقاد، أمور العقيدة، وذلك لأن الخطأ فيها خطر، الخطأ خطر، ولأن الغلط فيها ليس باليسير، ولأن المسألة الواحدة من مسائل الاعتقاد إذا خالف العبد فيها مذهب أهل السنة خرج من جملتهم في مسائل أصول الاعتقاد الكبيرة. فإذن هذه المسائل هي من أعظم المسائل، من أعظم المسائل خطرا، ومن أوجب ما يعتنى به جانب العقيدة وجانب التوحيد لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، كان الناس في جاهلية وفي ضلال مبين كما أخبر رب العالمين سبحانه، فجاء الله عز وجل بهذا الدين العظيم وبهذا النبي الكريم، فأخرج الله عز وجل الناس به من الظلمات إلى النور، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
ماذا كانت عند المشركين والعرب قبل الإسلام؟ كانت عندهم خصال حميدة، وكانت عندهم أعمال كبيرة من صلة الرحم وإكرام الضيف وإعانة الملهوف والنجدة ونصرة المظلوم، أشياء من هذا القبيل كثيرة. ولكن أفسدها عليهم شركهم بالله وفساد عقائدهم واعتقادهم في غير الله سبحانه وتعالى، فكانت هباء منثورا لا تسوى شيئا. قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان وهو رجل تيمي كريم من أجواد العرب وأهل السخاء فيهم، كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الدهر، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر: أرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يكن يعتقد أن الناس يبعثون بعد الموت للجزاء والحساب، فكان يكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فمن كذب بالبعث والنشور فقد كفر، وإذا كفر لم ينفعه شيء من عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن جاء الإسلام فهدى الله عز وجل إليه الأنام، فصارت أعمالهم نافعة، القليل من العمل ينفع مع صحة الاعتقاد والتوحيد الصحيح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي حديث حكيم بن حزام لما سأله أنه كان يتبرر في الجاهلية بعتق وصدقة وأنه أسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلمت على ما أسلفت في خير، فمن بركة الإسلام على أهله أن الله عز وجل جمع لمن أسلم وأحسن في إسلامه ولم يكن من المنافقين أو المرتابين أو المرتدين عياذا بالله، أن الله عز وجل جمع له أعماله الأولى والأخرى، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فجاء النور العظيم وبدد تلك الظلمات والضلالات، وعاش الناس يتفيؤون ظلال هذه العقيدة العظيمة والتوحيد الصحيح، ويعملون الأعمال الصالحة التي تنفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وعظم الله عز وجل لهم الأجور وشكر سعيهم وكثر في أجورهم فضلا من الله ونعمة. ثم جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء ما كان الناس يوعدون من وجود بعض الخلاف والافتراق والتشتت، ولكن ذلك كان بقدر الله، وثبت الله عز وجل فيه من ثبت من عباده. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك هذه البدع والضلالات، وإن كان بعض أصولها قد نبت في ذلك الوقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وكشفهم وعراهم، ك
كما قال في ذلك الخارجي حين بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهيبة من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من صناديد نجد يتألفهم على الإسلام، فتغضبت قريش والأنصار أن أعطى صناديد نجد ولم يعطهم، فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، وفي رواية أنه قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن لم يعدل إن لم يعدل الله ورسوله خبت وخسرت إن لم يعدل. ثم أراد بعض الصحابة أن يضرب عنقه فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي على أصله وشاكلته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صومهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. فهذا كان أصل الخوارج، ولم يكن هناك خوارج في الزمن النبوي إلا كان هذا هو الأصل الذي هو أصل الخوارج الذي قال اعدل يا محمد. وهكذا أيضا بعض الأصول والإشارات إلى الفرقة التي ستكون بعد ذلك، ومن ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ الحديث، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض إلى التمسك بالسنة حين ظهور الاختلافات والافتراق. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى هذا الأمر. وأما حديث القدرية مجوس هذه الأمة فإنه وإن حسنه بعض أهل العلم فالراجح وقفه، وحديث يا علي يهلك فيك رجلان إشارة إلى الروافض والنواصب، فهذا الحديث فيه إشارة إلى مع كلام في إسناده فيه إشارة إلى خروج تلك الفرق في أمة الإسلام. فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقام في الناس أبو بكر، وتفجرت جزيرة العرب بالردة في شمالها وشرقها، وكان في اليمن أيضا الأسود العنسي حصلت فتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فعصم الله عز وجل به هذه الأمة وجمعها به وقاتل أهل الردة ومانع الزكاة حتى أرجعهم إلى الإسلام الذي خرجوا منه، فحسن إسلامهم واستتب له الأمر. وكان ذلك من أعظم ما قام به أبو بكر رضي الله عنه أن ثبت الأمر لينطلق من بعده من الخلفاء على أرض ثابتة. ثم جاء عمر رضي الله عنه الفاروق، وفي عهد أبي بكر وعمر لم تكن هذه البدع المنتشرة في الناس قد برزت،
لأن عهدهم كان عهد قوة وعهد ثبات وتثبيت، والصحابة متوافرون والأمر مجتمع، وهم حديث عهد بنبيهم عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه شديدا في دين الله، ولم تظهر في زمنه البدع، وكلما ظهرت بدعة قمعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إن صبيغ بن عسل المرادي حين بدأ يسأل عن متشابه القرآن ليشكك الناس ويلبس عليهم في بعض المتشابهات، كان عمر يقول: اللهم اجمعني به. فبينما عمر في السوق إذا بصبيغ يسأل شخصا والذاريات ذروى، ويسأله في بعض المسائل التي فيها اشتباه يشبه عليه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال له: وأنا عبد الله عمر. ثم علاه بجريد من نخل على رأسه حتى طار الدم من رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد ما في رأسي فقد والله ذهب. فأرسل عمر به إلى البصرة لأنه كان من هناك، وكتب إلى واليها ألا يجالس الناس. ثم إن الخوارج لما خرجت دعوا صبيغ بن عسل ليخرج معهم، فقال: قد نفعتني موعظة الرجل العبد الصالح، يعني عمر، وإنما كانت موعظة عمر القرع بالعصا على رأسه، لكنه انتفع بها وعرف قدرها ونفعه الله بها. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه انكسر الباب، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عمر كان جالسا في أصحابه فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. ثم قال: أنت لله يا أبوك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: ويحك، أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: لعله لو فتح كان يعود. قال: بل يكسر. فقال جلساء حذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ وكان الباب هو عمر رضي الله عنه. قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أن يعلم أنه هو الباب وأن قتله بعد ذلك تنفتح على الناس فتن عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة في الصحيحين: وقد أشرف على أطم من أطم المدينة: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فبموت عمر بدأت فتن تموج في الأمة. استخلف عثمان رضي الله تعالى عنه حين جعل عمر الأمر شورى بين ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فآل الأمر إلى عثمان في قصة طويلة. ثم بايع الناس عثمان، وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه زادت الفتوحات وتوسعت
وركب الغزاة البحر، لأنه في عهد عمر كان منع الغزاة أن يركب البحر، ففي عهد عثمان توسعت الفتوحات برا وبحرا، ووصل المسلمون بالفتوحات إلى أقاصي الأرض. ثم ظهرت السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يقال له ابن السوداء، وكان رجلا من أهل الكتاب من اليهود، ذهب إلى والي البصرة فزعم أنه أسلم، وإنما أظهر الإسلام ودخل فيه وتستر ليفسد في الإسلام ويلبس على أهله. قال شيخ الإسلام: كما فعل بولس أو بولس النصراني في دين النصارى، كان يهوديا فتنصر وغلا في المسيح وأضل النصارى بعقائد كفرية كثيرة فوق ما كانوا فيه من الضلال، فأفسد عليهم دينهم. فهذا عبد الله بن سبأ، وهي مكائد اليهود في أهل الإسلام لا تنتهي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. دخل في الإسلام وبدأ يتكلم عن أمور مما ينتقده زعما على أمير المؤمنين عثمان، ويشيع ذلك لا يشيعه عند الناس الصالحين، عند الصحابة وكبار الفقهاء والعباد، إنما تخير له أعرابا

يتم الحج لأجل أن يظهر الإنكار على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في مسائل زعموا أنهم انتقدوها عليه، فاجتمعوا في المدينة فتحدث إليهم عثمان، فاقتنع كثير منهم حتى هموا بأن يذهبوا وينصرفوا، فجمعهم الخبيث مرة أخرى وعاد بهم للمطالبة بأشياء، ويريدون من عثمان أن يتنازل عن الخلافة وأن يخلع القميص الذي كساه الله إياه وألبسه الله إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعثمان إن الله عز وجل سيلبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وذلك هو أمر الخلافة، والمنافقون هم عبد الله ابن سبأ ومن جاء معه ممن هم على شاكلته من الأعراب ومن لهم في الإسلام مكيدة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن قيس أبي موسى بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. فاجتمعوا عليه في قصة الدار وقتلوه وهو يقرأ القرآن، وأفزعوا أهله أهل بيته، وكانت مصيبة عظيمة على أهل المدينة. ثم بعد ذلك انصرفوا إلى أماكنهم، الذي في البصرة في البصرة، والذي في الشام في الشام، والذي في مصر في مصر. نعم، ثم بايع الناس لعلي رضي الله تعالى عنه، واتخذ الكوفة مقرا له، وبايعه أهل الحجاز وأهل العراق، وامتنع أهل الشام عن مبايعته حتى يأخذ بدم حتى يأخذ بثأر عثمان ممن قتله ويقتص من قتلته. فكانت في ذلك الوقت، هذا الوقت الذي يكون فيه شيء من الخلاف، تظهر رؤوس البدع وتظهر رؤوس الفرق في أهل الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج مارقة على حين فرقة من الناس، فرقة من الناس. ففي هذه الأثناء حين كان الخلاف بين أهل العراق وأهل الشام في هذه القصة بذاتها، في مبايعة علي والامتناع عن مبايعته، ظهرت الخوارج. كانت وقعة الجمل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم فيها مجتهدون، فظهرت الخوارج بعد هذه الوقعة، فقالوا قاتل ولم يسب، إن كانوا مسلمين فلماذا قاتلهم، وإن كانوا كفارا فلماذا لم يسبهم. ثم لما جاءت الوقعة الأخرى صفين بين أهل العراق وأهل الشام، طالب أهل الشام بالتحكيم، تحكيم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا المصاحف تحكيما لكتاب الله، فنزل علي عند رغبتهم وجعل محكمين من هنا ومحكمين من هنا، فنشأت الخوارج وقالوا حكم الرجال في أمر الله، في أمر والله يقول إن الحكم إلا لله، فأخذوها عليه نقطة كما أخذوا موقعة الجمل عليه نقطة. نعم، فهكذا الخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فقام لهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وناظرهم، وهدى الله من شاء منهم،
نظرهم عبد الله.

0: ابن عباس ورجع منهم خلق كثير، والآخرون ارتفعوا أولا إلى منطقة حرورة في ظاهر الكوفة، ثم حصل أن علي رضي الله تعالى عنه قال لا نخرج إلى أهل الشام ونترك ظهورنا مكشوفة، فبدأ بهم فناجزهم حتى أثخن فيهم القتل وذهب يتطلب المخدج الذي هو علامة الخوارج فيما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من الخوارج ذراعه مقطوعة فيها كحلمة الثدي، فقال اطلبوه في القتلى، فطلبوه فلم يجدوه، فقال اطلبوه فطلبوه فلم يجدوه، فقال ما كذبت على رسول الله وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلبوه. فوجدوا كوما من القتلى رفعوهم، فإذا هو آخرهم مما يلي الأرض، وإذا بالمخدج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر علي وفرح لأنه قاتل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. فهذه فتنة الخوارج، نشأوا خارجين أولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ولي الأمر، ويزعمون أنهم يحسنون صنعا ويدعون إلى تحكيم كتاب الله، إن الحكم إلا لله. ما أوصافهم؟ أوصافهم الخوارج الأولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. عندهم اجتهاد في العبادة، والفقه ليس عندهم كبير فقه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يصل إلى قلوبهم، ولا ينتفعون بالقرآن الذي يقرؤونه لأن فقههم ضعيف، سيماهم التحليق، كانوا يحلقون رؤوسهم كصاحبهم التميمي الذي هو قال اعدل يا محمد، فإنه كان محلق الرأس. ما هي أفكارهم التي كانت منشأ ضلالهم؟ كانوا يقولون إن الحكم إلا لله، نحكم كتاب الله. وكان علي رضي الله عنه يقول: كلمة حق أريد بها باطل. فمن هذه الكلمة ومن هذا المنطلق انطلقوا إلى تكفير الصحابة وإلى تكفير علي رضي الله عنه أنه لم يحكم كتاب الله. فعند ذلك حصل لهم ما حصل. فهؤلاء الخوارج، ثم من أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يكفرون بالكبيرة، أن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، من ارتكب كبيرة كفر، وهذا من معتقداتهم. ولهم اعتقادات أخرى جاءت بعد ذلك تباعا في أفكار الخوارج. والشيء الذي يتفق عليه الخوارج في كل زمان ومكان، الشيء الذي يتفقون عليه الخروج على ولاة الأمر، يرون أن ولي الأمر لا يشترط أن يكون قرشيا، ويرون أن ولي الأمر إن لم يعدل وإن لم يكن صالحا أنه لا بد أن يبدل وأن يغير، ولا بد على الناس أن يغيروه، وأنهم يكفرون ذلك الوالي ويقومون عليه حتى يتغير بآخر. هذا معتقد الخوارج، الخروج على ولاة الأمر. ويضاف إلى ذلك باعتبار فرق الخوارج أشياء أخرى، فالخوارج فيهم الأزارقة وفيهم النجدات وفيهم الصفرية وفيهم فرق كثيرة الخوارج، لكنهم يتفقون على هذا الفكر فكرة التكفير والخروج على ولاة الأمر، هؤلاء الخوارج، وهذه فتنتهم. في أثناء هذه الفتنة، فتنة الخوارج، ومعها في زمن علي رضي الله تعالى عنه، كانت السبائية الذين خرجوا على عثمان ابتداء ثم تستروا تحت محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فظهروا متشيعين لآل البيت. وكان فيهم في أول الأمر كانوا ثلاثة فرق، السبائية كانوا ثلاثة فرق: الغلاة والسبابة والمفضلة، هؤلاء الشيعة بشكل عام. أما الغلاة فهم السبائية الذين وصل الحال بهم إلى أن قالوا في علي إنه رب العالمين، ورفعوا عليا منزلة فوق منزلته، وهم الذين دعا بهم علي كما في البخاري من حديث ابن عباس، فحفر لهم الأخاديد وأضرم فيها النار وألقاهم فيها بعد أن استتابهم فلم يتوبوا. قال ابن عباس: وقد بلغه أن عليا حرق قوما بالنار كما في البخاري، لو كنت مكانه لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء عن علي أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في ذلك الزمن: لتلقي بي المنية حيث شاءت، إذا لم تلقي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت، أو رأيت الموت نقدا غير ديني. الشاهد من هذا أن هؤلاء حرقهم علي رضي الله عنه، ومنهم من فر، وكانوا ما زالوا يعتقدون أنه ماذا يغلون فيه. والسبابة هم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان علي يطلبهم ليقتلهم، ففر من فر منهم وهرب واختفى. وأما المفضلة فهم الذين كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. قال علي رضي الله عنه: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي 80 جلدة، لأنهم كانوا يفضلونه على أبي بكر وعمر. فلم يكن علي رضي الله عنه يرضى بشيء من أنواع التشيع الموجود اليوم في الساحة، لأن أصل التشيع هو مناصرة الشخص، فإذا كانت هذه المناصرة على حساب التكفير أو السب أو التنقص من الآخر كان ذلك خروجا عن الحد. وعلي رضي الله تعالى عنه كان لا يرضى بأن يفضل على أبي بكر ولا على عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء عنه من وجوه كثيرة أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قالوا له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهذه الرافضة، هؤلاء الشيعة، وهم فرق. فإذا الخوارج والرافضة كانوا في زمن علي رضي الله عنه، في خلافة علي رضي الله عنه، على هذه النشأة نشأوا، وبهذه الطريقة قمعوا، فقمعهم علي رضي الله عنه بفضل من الله عز وجل على هذه الأمة. وخرجت في ذلك الوقت في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خرجت القدرية. والقدرية قوم كانوا يتقفرون العلم، وكانوا يتتبعونه ويقرؤون القرآن، غير أنهم يقولون إن الأمر أنف. ومعنى أن الأمر أنف أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال عبد الله بن عمر وقد ذكرت له القدرية: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل المشهور، وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية وكانوا في ذلك الوقت غلاة. ثم نشأت القدرية الفرقة غير الغلاة من القدرية وهم المعتزلة كما سيأتي. وفي آخر عهد الصحابة أيضا اعتزل واصل بن عطاء الغزال حلقة الحسن البصري في البصرة، اعتزلها، وذلك أنه خرج بهذه الأفكار. ما هذه الأفكار؟ أولا أفكار الجهمية. الجهمية هم أتباع الجعد بن درهم المتوفى سنة 118. الجعد بن درهم أخذ عنه أفكار الجهمية الجهم ابن صفوان، وإليه نسبت الجهمية، مع أن شيخها الأول هو الجعد ابن درهم. والجهم ابن صفوان توفي سنة 128، 10 سنوات بينه وبين الجعد. وهذه الجهمية حين خرجت زعموا أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فكرة الجهمية فكرة كلامية فلسفية، تركوا ما دلت عليه الآيات وما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بفلسفة أهل اليونان وبكلامهم، وأصلوا لهم أصلا مضوا عليه وهو أصل التعطيل. وقد اغترف من هذا الأصل الفاسد كل فرقة جاءت بعد الجهمية، اغترفوا من هذا البئر النتن ومن هذا الأصل الفاسد. جاءت بعدهم المعتزلية، المعتزلة على مذهبهم وعلى طريقتهم وإن كانوا أخف قليلا، والأشاعرة والكلابية على مذهب المعتزلة والجهمية في الفكرة، أصل الفكرة، وإن كانوا أخف من سبقهم. ولهذا المعتزلة تلاميذ الجهمية تخرجون عنهم، والكلابية والأشاعرة تخرجون عن المعتزلة، وستأتي حكاية الأشاعرة والكلابية. فإذا المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن، حلقة الحسن البصري، فذهبوا إلى القول بخلق القرآن هم الجهمية، وذهبوا إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة عندهم كافر مخلد في النار في الآخرة، وفي الدنيا الخوارج يقولون كافر حلال الدم والمال، هذا مذهب الخوارج. والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني حنب في الوسط. ولهذا ابتدعوا ما يسمى عندهم المنزلة بين المنزلتين، أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. هؤلاء المعتزلة، وهذه إحدى أصول، هذه إحدى أصولهم، منزلة بين منزلتين. وفي الآخرة قالوا في الآخرة خلد في النار، فالخوارج والمعتزلة في الآخرة يتفقون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار. ولهذا تجد الشيعة من باب الفائدة اعتقادهم اعتقاد اعتزالي من الدرجة الأولى، فأخذوا اعتقادات المعتزلة وزادوا عليها، زادوا عليها الرفض. لهذا يقول المعتزلة والشيعة: الذي يدخل في النار لا يخرج منها. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون من دخل النار من أهل الكفر والشرك الأكبر، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا مخلد في النار. أما من دخلها من أهل المعاصي الذين معاصيهم دون الشرك، دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر، ومحصهم الله بذنوبهم، فإنه يأتي عليهم يوم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة الذي لا يقبل أهل السنة أي نزاع ولا جدال فيه، لأن أدلته ظاهرة مثل الشمس في القرآن وفي السنة المتواترة وفي إجماع السلف. لكن المعتزلة والخوارج لا يقولون بذلك، يقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويشبهون على الناس، يأتون بأشياء يلبسون بها على الناس، يأتون بالأدلة التي في الكفار والمشركين وينزلونها على أهل القبلة من عصاة المسلمين، من عصاة المسلمين. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا في الكفار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا في الكفار. أما الموحدون فقد جاءت الأدلة الكثيرة المتواترة في عشرات الأحاديث وفي دلالات من القرآن والسنة أنهم يخرجون. لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا هذه من اعتقادات المعتزلة، القول بخلق القرآن أخذوه عن الجهمية، وتكفير القول بتخليد صاحب الكبيرة في الآخرة وهو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وإنكار الصفات، والجهمية أنكروا الأسماء والصفات. الجهمية أنكروا أسماء الله وأنكروا صفات الله، جاء المعتزلة قالوا لهم لا، أما الأسماء نثبتها أما الصفات ننكرها. يعني ذلك كانوا أخف أو أهون شرا، وكلهم أشرار. وجاءت الأشاعرة فقالوا نثبت الأسماء ونثبت سبعا من الصفات والباقي نؤولها. نعم. والكلابية قالوا نثبت نحو العشرين، والماتريدية أثبتوا عددا أكثر مما أثبته الأشاعرة. المهم أن هذه أصول الفرق التي خرجت في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. إذن قلنا المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن. طيب،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
0: كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل الذي يسرق ويزني ويقع منه ما وقع من الكبائر، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا قالوا؟ لأن الإيمان إنما هو الاعتقاد والقول، وإذا كان كذلك فهو قد قال واعتقد، فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وأرجعوا الإيمان، أرجعوا العمل، أرجعوا العمل عن الإيمان، قالوا العمل هذا خارج عن الإيمان. هؤلاء المرجئة. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح واعتقاد في القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، خالفهم فيه المرجئة. ولهذا كان أهل السنة وسطا بين الخوارج وبين المرجئة، لا الخوارج صدقوا في اعتقادهم ولا المرجئة وافقوا الحق في اعتقادهم. فهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال، وهدى الله أهل السنة إلى القول الوسط. ولما خرجت الرافضة من فرق الشيعة قام في مقابل ردة فعلهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، فأولئك تشيعوا لآل البيت وغلوا وأتوا بالاعتقادات الباطلة وكذلك أيضا الأمور المنكرة. نعم، ولهم الرافضة فرق كثيرة، ومن تولد الروافض في على مر الأعصار الفرق الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والمكارمة، وهكذا من أخبث فرقهم في هذا العصر الإمامية التي هي الاثني عشرية. لماذا؟ لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إماما، ويجعلون أن في هذا الإمام جزءا من الألوهية، أن تركيبه فيه جزء من الألوهية، كالنصارى حين قالوا اتحد اللاهوت في الناسوت، ولهذا يقولون بعصمة هؤلاء الاثني عشر، بعصمة الاثني عشر إماما. حتى قال الخميني إن لأئمتنا نصوصا كنصوص الكتاب والسنة، ويقول كذلك بالعصمة في أقوال كثيرة معروفة عن هذه الفرقة المارقة الاثني عشرية. فهؤلاء ضلال بهذا الاعتبار، وبتكفيرهم للصحابة، وبالقول بتحريف القرآن، وليس فقط لأجل أنهم تكلموا فقط في أبي بكر أو عمر أو عائشة، فإن هذا من ضمن ما هم فيه من البوار والفساد العظيم الاعتقادي. فإذا ظهر في مقابلهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، وكان أكثر هؤلاء في الشام، وبعضهم بعد يعني ماذا موت بعد مقتل علي رضي الله عنه وجد في العراق وفي غيره. فهؤلاء النواصب نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كردة فعل كما نشاهده اليوم في واقعنا من الحوثيين الذين هم في شمال اليمن، والأقيال الذين هم موجودون في المناطق المحررة، بعض المناطق المحررة كمارب وغيرها، هؤلاء العباهلة الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فاقوا النواصب الأولين. نواصب الأولين كان عاد عندهم شيء من الحشمة، أما هؤلاء ما بقي عندهم ذرة حشمة، ويطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كردة فعل على ما يقوم به الرافضة في شمال اليمن. فإذا بعد أن ظهرت الفتنة بالقول بفتنة خلق القرآن كما قلنا من عند المعتزلة، من عند الجهمية، الجهمية والمعتزلة في هذا الباب خلق القرآن سواء. قد يقول قائل ما هو الفرق بين الجهمية والمعتزلة؟ هل هم يسيرون في منطلق واحد؟ الجواب في القول بخلق القرآن وبنفي الصفات تعطيل طريقهم واحد، وأما من القول بالتكفير فالجهمية مرجئة والمعتزلة مثل الخوارج يكفرون. المعتزلة مثل الخوارج والجهمية مرجئة لا يكفرون. وأيضا في باب القدر المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، ويقولون إنه يفعل ما يشاء ولا تعلق لمشيئة الله بمشيئته، وهو يفعل ما يشاء. هؤلاء المعتزلة. الجهمية جبرية كالأشاعرة يقولون العبد مجبور، العبد مجبور ليس له فعل، وإنما نسب الفعل إليه مجازا، وإنما هو كالريشة في مهب الريح أو كالسكين في يد القاطع، ليس له عمل ولا فعل. هؤلاء جبرية ضلال، وأولئك قدرية ضلال نفاه للقدر. المعتزلة في باب القدر خالفوا الجهمية، وفي باب كذلك أيضا الإيمان خالفوا الجهمية، وأما في باب الأسماء والصفات وافقوهم، في باب القول بخلق القرآن وافقوهم. فإن الذين قالوا بخلق القرآن هم من آثار الجهمية، كما قلنا الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، وبعده بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي البغدادي الذي ناظره الشافعي رحمه الله، ناظره ونصحه بترك الكلام، علم الكلام. جاء في سير النبلاء أن أم بشر المريسي قالت للشافعي: يا أبا عبد الله، انصح بشرا أن يترك علم الكلام. فنصحه فلم يستجب. ومن تلاميذه أو من نفس السلسلة أحمد بن أبي دؤاد البصري الذي ناظر الإمام أحمد، وكان فتنة على الإمام أحمد، وامتحن الإمام أحمد وجمع من العلماء بسببه. إذن هؤلاء المعتزلة. ثم كان من المعتزلة شخص يقال له أبو علي الجبائي، كان في البصرة سنة 303. أبو علي الجبائي البغدادي كان معتزليا، عنه أخذ الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، أخذ عنه ثم تاب من أفكار المعتزلة، وجالس عبد الله بن سعيد ابن كلاب الذي تنسب إليه الكلابية، لأن الكلابي كان يرد على الجهمية، والأشعري كان تلميذا لمعتزلي، ثم ترك المعتزلي وجالس ابن كلاب، ثم ترك ابن كلاب وانفرد بفرقة وحدة الذي تنسب إليه الأشاعرة اليوم، مع أنه قد تاب عن كثير من الآراء التي قالها، كما في كتاب مقالات الإسلاميين، وهكذا أيضا في كتبه المتأخرة التي ألفها الإبانة لأبي الحسن الأشعري، رجع عن كثير من الأفكار التي كان عليها، ولكن المتأخرين من أصحابه تشبثوا بأخطائه وتركوا توبته. وهكذا التقليد الأعمى والهوى يعمي ويصم. فهؤلاء الأشاعرة، وفي ذلك الوقت نشأ في سمرقند أو وجد في سمرقند شخص يقال له أبو منصور الماتريدي، تنسب إليه الماتريدية. طيب، لو جئنا نلخص الآن انتشار هذه الفرقين هي، فنجد الماتريدية منتشرة في المذهب الحنفي. ما هي اعتقاداتهم؟ اعتقاداتهم عندهم تعطيل في باب الصفات، لا يثبتون من الصفات إلا النزر اليسير، وصفات الأفعال يعطلونها وينفونها. والقرآن عندهم قالوا فيه بمقولة ابن كلاب. ركز الآن، ماذا قالت المعتزلة والجهمية في القرآن؟ قالوا القرآن ماذا؟ مخلوق. رد عليهم ابن كلاب قال: لما هو مخلوق، قال القرآن كلام الله نفسي، كلام نفسي، لم يتكلم الله به ولم يسمعه منه جبريل، إنما هو شيء في نفس الله، عبر عنه جبريل، حكاه جبريل. هذا مذهب الكلابية والأشاعرة، أن كلام الله نفسي، وأن الله لم يتكلم بحرف وصوت سمعه جبريل، وأن الله لا يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، والله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، كلمه الله، وقال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه ينفونها ويقولون إنما هو كلام نفسي. فقاموا في وجه المعتزلة والجهمية فقالوا بالكلام النفسي، كلابية وشاعرة وما تريديه، وأما الجهمية والمعتزلة فقالوا القرآن مخلوق. طيب، قلنا حتى نختصر ونلملم الأوراق في الأخير، المذهب الحنفي مذهب فقهي اشتهرت فيه عقائد الماتريدية، لأن الماتريدي من سمرقند في بلاد العجم، والمذهب الحنفي اشتهر وانتشر هناك، فصارت الماتريدية مقرونة بماذا؟ بالمذهب الحنفي، فلا يكاد يكون الشافعي ماتريدي ولا المالكي ماتريدي ولا الحنبلي ماتريدي، والمالكية والشافعية اقترنوا بالأشاعرة. جاء في وقت من الأوقات طلاب التلاميذ الذين أخذوا عن الأشعري ونشروا مذهبه الذي قد تاب وتراجع منه، كانوا على المذهب الشافعي أو على المذهب المالكي، فانتشرت كتب الشافعية والمالكية وفي مقابلها ما يتعلق بالكتب في أصول الدين على مذهب الأشاعرة، فتدرس عقائد الأشاعرة في الأماكن التي تدرس فيها درس فيها الفقه الشافعي أو الفقه المالكي. وأقرب مثال على ذلك الأزهر في بلاد مصر، فإنه شافعي المذهب، شافعي المذهب أشعري العقيدة، وكذلك الصوفية في حضرموت يقولون إنهم شافعية وعقائدهم عقائد أشعرية، وجمعوا لها التصوف، والتصوف أيضا نشأ من زمن بعيد، يعني من بعد المئة الثانية، من بعد المئة الأولى نشأ قوم يتزهدون وكانوا لا يظهرون هذا المذهب الصوفي، ثم بعد ذلك تطور المذهب الصوفي وصارت لهم بدع وضلالات، فيه ضلالات وفرق، فمنهم القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، والرفاعية نسبة إلى الرفاعي، والبدوية نسبة إلى أحمد البدوي، والنقشبندية نسبة إلى، وهكذا أيضا فرق كثيرة من فرق الصوفية والطرق الصوفية المعروفة في هذا العصر وما بعده، وهم أجهل الناس بالتوحيد وبكذلك أيضا التمسك بالسنن، وأسرع الناس إلى البدع والمخالفات الصوفية. وفيهم يقول الشافعي رحمه الله: ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى أو الظهر وهو أبله. فإذا أين موقع الحنابلة أيضا من هذه الاعتقادات؟ الحنابلة رحمهم الله كانوا أهل اتباع للسلف، لأن أحمد بن حنبل وقف في فتنة القول بخلق القرآن، عذب وسجن وحبس مرارا، وذهب به إلى الوالي لتضرب عنقه، فدعا الله عز وجل ألا يريه وجه الوالي الذي ذهبوا به إليه في طرسوس، خرجوا به من بغداد، فلما كانوا في الطريق جاءهم خبر موت الخليفة فعادوا به إلى بغداد، ثم انكشفت الفتنة بعد ذلك. فالحنابلة هم أهل اتباع في الغالب، وإلا ففيهم من خرج عن هذا المذهب كابن الجوزي صاحب زاد المسير، وابن عقيل الحنبلي، هؤلاء خرجوا عن مسار الحنابلة. الحنابلة في باب الاعتقاد اعتقادهم جيد على مذهب السلف، وقرر مذهب السلف فيما جاء من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في تقريرات بديعة عظيمة اعتمد عليها جل من جاء بعدهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لماذا هذه التطوافة في هذه الفرق؟ أولا لأجل أن يتبصر العبد في مذهب أهل السنة وفي مذاهب المخالفين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هؤلاء الدخن أهل الأهواء والبدع الذين يكونون بين أهل الخير. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك؟ قال اعتزل. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. والحمد لله أن هذا الوقت لم يأتي بعد، ونحن في زمن تنشر فيه العقيدة الصحيحة وتنشر فيه كذلك أيضا الأدلة من القرآن والسنة على وفق المعتقد الصحيح، وأهل السنة في ظهور وقوة وينافحون عن عقيدتهم ويدعون الناس إليها، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج عصاة الموحدين من النار بعد أن يمتحن من شاء منهم فيها، إلى غير ذلك من الاعتقادات التي يصرح ويصدح فيها أهل السنة بمعتقدهم ويجادلون ويناظرون عنها، والناس في قبول وإقبال على هذه العقيدة الصحيحة وعلى هذا الخير العظيم. فاحمدوا الله يا معاشر أهل الإسلام أن بقي فينا من يعلمنا العقيدة الصحيحة ومن يحذرنا من البدع والضلالات ومن هذه الفتن المدلهمات. أما تعلمون أنه في الجانب الآخر حيث تكون الرافضة ماذا يعلمون الناس؟ يعلمون الناس الطعن في صحيح البخاري، الطعن في صحيح مسلم، طعن في أحاديث السنة. قد جمعوا هذه الشبه ويرسلونها في وسائل التواصل. قبل أمس جاءتني رسالة من أخ فقال لي هذا رجل عنده هذه الشبه حول صحيح البخاري، ثم يرسل لي بعشرات الرسائل مما أخذها عن الرافضة، والناس نائمون، أهل السنة في غفلة عما يحاك بعقيدتهم، عما يحاك بكتبهم، عما يحاك بأعلامهم، عما يحاك بطريقتهم، أهل السنة في غفلة. فعلينا أن نصحو من هذه الغفلة، وأن ننشر السنة، وأن نذب عنها، وأن نعتبر هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، جهاد القلم واللسان، جهاد الدفع أو الدفاع عن الحق، ومجادلة والرد على أهل الباطل. فوالله إنه من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد، ولا يمكن له ولا يصل إليه إلا أفذاذ من الناس. الجهاد بقوة السلاح هذا قد يجد الإنسان منه الكم الكثير، ولكن الجهاد في موطنه جهاد الرد على شبه الملبسين وتصحيح العقيدة الصحيحة. أما علمتم أن هناك من ينشر مذهب الأشاعرة في أوساط الناس، يدرسهم ويقرر عليهم مذهب الأشاعرة في بعض المساجد الموجودة في هذه المدينة وفي غيرها؟ من أين جاء هذا الخلل؟ جاء هذا الخلل حين ضعف أهل الحق عن نشر الحق، فتسلط أهل الباطل على أولئك الأغمار وعلى أولئك الناس وعلى أولئك الطلبة، فبثوا هذه المعتقدات المخالفة لاعتقاد السلف الصالح. فإخواني في الله، الله الله في تعلم العقيدة الصحيحة وفي الذب عنها وفي الثبات عليها وفي الدعوة إليها وفي الصبر في سبيل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن من أراد بدعوتنا ومن أراد بعقيدتنا ومن أراد كذلك أيضا بهذه الطريقة السلفية الحق من أراد بها سوءا أن يصرفه وأن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالاعتقاد الصحيح وبالتوحيد الحق الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والمعذرة على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزين.

من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا

0: وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا.

آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت

الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

شيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا

خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إن

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا

لهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك

يعلمون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله

بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار

عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو

الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو

ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع ابن دامرجي من كركوك، حيث عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أسألكم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل يجوز ذلك أو لا، وما هو السبب؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعنهم على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، فدل ذلك على أن الصلاة عندها معصية كبيرة، والشيء لعن الرسول فاعله لا يصح، يكون معصية لا يصح ولا يقبل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأول أخرجه الشيخان في الصحيحين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، ونهى عن اتخاذها مساجد والصلاة عندها، فعلم بذلك أن الصلاة غير صحيحة، لأن الرسول لعن من فعلها ونهى عن فعلها. والعلة في ذلك أن هذا وسيلة للشرك، اتخاذ المساجد القبور والصلاة عند القبور وسيلة للشرك، وسيلة لعبادة أهلها من دون الله والاستغاثة بهم والنذي لهم والذبح لهم، فيقع الشرك الأكبر. فإن إذا بنى عليه مسجدا غلا فيه العامة وقالوا: هذا ما بني على المسجد إلا لأنه كيت وكيت، إلا لأنه ينفع المريض، يقضي الحاجة، يشفع لنا عند ربنا في كذا، فيدعونه من دون الله. وهكذا الصلاة عند القبور ولو من غير بناء، صار عندها أيضا من اتخاذها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فمن قصد أن يصلي عند القبر قد اتخذه مسجدا. فالقبر يسلم عليه ويدعى لصاحبه، لكن لا يتخذ محل الصلاة ولا محل القراءة، ولكن يزور المؤمن أخاه المؤمن في المقبرة ويسلم عليه ويدعو له، لكن لا يصلي عند قبره ولا يبني عليه مسجدا ولا قبة، كل هذا منكر. يقول عليه الصلاة والسلام لما أخبرت أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فرأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك يعني النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبرنا أنهم شرار الخلق بأسباب بناهم على القبور واتخاذها مساجد والصلاة عندها. ثم قد يصورون الصور، يجعلونها فوقها زيادة في الفتنة، يصور صورة صاحب القبر ويجعلونها على قبره وفي مسجده حتى تكون فتنة أعظم. والصور قد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في الصحيح، يعني في الصحيح أنه قال: عليه الصلاة والسلام أنه لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والمصور، هكذا روى البخاري الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا بناء القبور واتخاذ المساجد أو تجصيصها أو جعل قباب عليها، كل هذا منكر، تجعل ضاحية شامسة في المقبرة لا يبنى عليها شيء ولا تجصص ولا يتخذ عليها ستور ولا قبة، بل ضاحية كما كانت قبور الصحابة في المدينة هكذا وفي مكة هكذا، فهذا هو الواجب. أما ما أحدثه الناس من البناء على القبور واتخاذ قباب عليها هذه بدعة منكرة ومحرم، والواجب هدمها. الواجب على ولاة الأمور، الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا منقادين للشر أن يهدموها ويزيلوها. والواجب على كل مسلم أن يعبد الله وحده وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول كثيرا ما أسمع أن أحد الأشخاص أخذ طريقة من أحد السادة أو المشايخ وبعد ذلك يستطيع أن يضرب نفسه بالسيف والسكين. يقول كثيرا ما أسمع أن أحد الأشخاص أخذ طريقة من أحد السادة أو المشايخ وبعد ذلك يستطيع أن يضرب نفسه بالسيف ويأكل الزجاج. أريد من سماحتكم السر في هذه الطريقة، وماذا يقال له، وبماذا توجهونني وأنا شاب في مقتبل العمر، جزاكم الله خيرا.
3: هذه الطريقة من طرق الصوفية الباطلة، وهذه كلها تخيل كلها كذب، لا يطعن نفسه ولا يذبح نفسه، كلها كذب كلها باطلة، كلها تخيل على الناس من عمل الشياطين وعمل أعداء الله الذين زينوا له هذا الباطل. فالشياطين تحيله ويفعلوا هذه الأشياء وتعمل ما يجعل الحاضرين يظنون أن هذا واقع وليس بواقع، يقتل نفسه، يطعن نفسه بالخنجنبية، بالسكين، بالرمح، يقطع رأسه ويزيله، كل هذه خرافات كلها باطلة، والذين يعملونها هم مبطلون ضالون مضلون، يجب أن يعاقبوا على ذلك. يجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يعاقبوهم وأن يمنعوهم من هذه الطريقة الخبيثة، وبعضهم يسميها الطريقة الرثائية. المقصود أن هذه الطريقة باطلة، وهذه يزعمون من الطعن عنهم أنفسهم بالسكاكين أو بالرماح أو بالخناجر كله باطلة، وكأكلهم الزجاج كله باطل، يكذبون، فلو طعن نفسه لهلك ولو أكل الزجاج لهلك. لكن هذه من خداع الشيطان ومن مكائد الشيطان التي يلعب بها على الناس، نسأل الله العافية.
2: جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع جعفر محمد عبد الله الذي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت. في هذه الحلقة له سؤال عن زكاة السيارة، يقول هل على السيارة زكاة وأهل على المحل الذي يعمل زكاة، جزاكم الله خيرا، وكذلك المحل المغلق. يقول هل على السيارة زكاة وهل المحل المغلق عليه زكاة والمحل الذي يعمل؟
3: هذا فيه التفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة، تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول نكت قيمتها، سواء كان سيارة أو عمارة أو أرضا أو غير ذلك. أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان حانوت ما قصد به العمارة ما قصد به التجارة، ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته أو يستعمله، أراد أن يستعمله هو، هذا ليس فيه زكاة. لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب وحال على الحول يزكي الأجرة. وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة. أما إذا كان في أثاث أو أواني للتجارة والبيع هي عروض تجارة تزكى كلها لحلال الحول تقوم الزكاة. فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء دكاكين أو بيوت أو غير ذلك إن كانوا فعلوا ذلك البيع والتجارة ففيها الزكاة في الدكان في المعمل والمصنع في البيت. إذا كان أرادوا في التجارة يقوموا عند الحول. فإذا كان يساوي 100,000 زكى 100,000 يساوي 200,000 زكى وهكذا يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس وتجوز زكاته فيه لأنه من عروض التجارة.
2: جزاكم الله خيرا. هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن أم لا بد من قراءة من سورة أخرى معها؟ هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن أم لا بد من قراءة آيات وسور أخرى معها؟
3: تكفي الفاتحة يعني لأنها الركن، ولكن إذا قرأ معها هو أفضل. السنة يقرأ معها زيادة، النبي كان يقرأ مع الفاتحة عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالركن هو الفاتحة وما زاد هو مستحب. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هل يجب علينا أن نؤدي صلاة الجمعة ونحن نبعد عن المسجد 35 كيلو ومعنا سيارة؟
3: هذا مكان بعيد لا يلزمكم فيه، لكن إن تحملتم مشقة وذهبتم الجمعة فأنتم مأجورون، هذا محل بعيد لا يسمع فيه النداء ولو كان بالمكبر، قد لا يسمعون حتى بالمكبر.
2: صحيح.
3: لكن العبرة لا بالصوت المعتاد لا بالمكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان يسمع النداء في المكان بالأذان المعتاد بالصوت من دون مكبرات عند هدوء الأصوات وعدم الموانع يلزمه الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان بعيدا لا يسمع النداء لو كانت هناك لو لم يكن هناك مكبرات فإنه لا يلزمه الحضور للبعد، لكن لو حضر وتجسم المشقة على الدابة وعلى السيارة كان أفضل.
2: جزاكم الله خيرا. يقول هل هناك من دعاء ندعو به بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر وما هو القنوت؟
3: القنوت معروف هو قنوت الوتر وقنوت النوازل.
2: نعم.
3: وقنوت الصلوات الخمس.
2: طيب.
3: فالسنة لا يقنط إلا في الوتر، هذا السنة، وهو الركعة الأخيرة من الوتر في الليل. وفي النهار ما في قنوت، إذا صلى يصلي شفعا، إذا فاته الليل صلى النهار شفعا، إذا كان عاد في الليل ثلاث صلى أربعة في النهار سنتين، وإذا كان عاد في الليل خمسا وفاته بالنوم أو بالمرض صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات وهكذا، ليس في قنوت. القنوت في الليل في الركعة الأخيرة، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقنط في الصبح دائما، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه لا يقنط في الأوقات كلها إلا في النوازل، حدث نازلة للمسلمين مثل نازلة اجتياح الكويت من حكومة العراق، هذه نازلة يقنط فيها المسلمون في الفجر وغيره، ويدعون الله على من ظلم، ويدعون الله للمظلومين بالنصر والتأييد وأن يردهم إلى بلادهم، يدعون الله على من تعدى على المسلمين وأهلاهم، هذا يسمى قول في النوازل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على
3: سيدنا. فعله في الفجر وغيره.
2: نعم.
3: إذا قنت الإمام في الفجر أو في المغرب أو في العشاء أو في الظهر أو في العصر أو في الجميع يدعو على الظالم وعلى من ظلم المسلمين وتعدى عليهم فلا بأس به، بل هو مشروع.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع سلمان سالم سلامة الرشيدي بعث يسأل ويقول نحن عرب بادية وفي بعض الأحيان نفقد الماء ولا نجد ما نغتسل به، فكيف نصلي جزاكم الله خيرا؟
3: الله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة. فإذا كنتم في البادية أو في الأشجار ولم تحصلوا على الماء صلوا بالتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لبستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لا يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسلم متى جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء إلا ماء يسير لشرابه أو لطعامه أو لشرابه وشراب بهائمه، فإنه يصلي بالتيمم. والتيمم ضربة واحدة يضرب بها الأرض، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بيديه وجهه وخفيه، هذا هو التيمم، ضربة واحدة يضرب بها الأرض ثم يمسح بهما وجهه وخفيه وتقوم مقام الماء، هذه ضربة تقوم مقام الماء حتى يجد الماء.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: حصل وأن وجدت ماعزة هاملة وعليها واسم عمي وولدت، ولا أعرف أنه يملكها أو باعها، فذبحت جناها وبعد سنة ضاعت أرزوفتكم. يقول: حصل وأن وجدت ماعزة هاملة وعليها واسم عمي وولدت، ولا أعرف أنه يملكها أو باعها، فذبحت جناها وبعد سنة ضاعت أرزوفتكم.
3: إذا كنت لم تسأل عمك ولم تعرف أنها ملكه وعليها واسم عمك، فليس عليك حرج إن شاء الله، إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط وعدم ذبح الجنى. أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبا والاسم عمك، فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودا، أو سؤال ذريته ورثته هل يسمحون لك وهل يمازه أو قد باعوها على أحد أو أعطوها أحد، تسأل وتأخذ بالحيطة إذا أمكن كذلك. فإن لم يمكن فأغرمها، أغرم ما ذبحت لورثة عمك كان قد مات. وأما هي إذا كنت لم تفرط فيها ولم تعمل فيها ما يسبب موتها، فليس عليك بها شيء. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد صالح زيد بعث يسأل ويقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين، ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير. بل يقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين، ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير، بل بالمعروف حسب حاجته، وأحيانا يحتاج إلى شيء من خارج المحل، وقد يأخذ قيمة هذا الشيء من ذلك المحل، قد يزيد المبلغ وينقص عن 10 أو 20 ريال. هذا المهم، أرجو الرد عليه، جزاكم الله خيرا.
3: ليس له إلا راتبه، إلا يسمح له صاحب المحل، أما أن يأخذ من المحل حاجاته فلا، إلا بإذن، إذا كان بينه وبينه مشارطة وسمح له بذلك فلا بأس.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد المحسن أسامة محمد من اليمن الشمالية بعث يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق يقع طلاق أو لا؟ وهل العبارة التي تقول الحلف بالطلاق ليس طلاقا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التفصيل الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد يكون في كفرة من عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه طلاقا مطلقا ولو قصد به اليمين. والحلف بالطلاق أن يقول: عليه الطلاق ما يكلف فلان، عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، عليه الطلاق لا تكلمي فلانا، عليه الطلاق ألا يزور فلانا، هذا يسمى يمين إذا كان قصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق أنك ما تكلمين أخاك فلان، أو جاء

Still. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. ومعنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة،
لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. عتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق وبعدها ياء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي، وهي دقيق يطبخ بشحم. وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض 1 جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها 1 بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها 1 يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها 1 يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض 1، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كنا قعودا مع رسول الله صلى الله

0: الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. وذكر الحديث بطوله إلى قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم. يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء، حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، فقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد 7 مرات، ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين، هذه الرواية المشهورة. ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال: معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم: حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. وقوله بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه، معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه، هو بالخاء المعجمة، أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر، أي يستخرج ما في أنفه من أذى، النثرة طرف الأنف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب الذي يصبر على أذى الناس. قلنا من الأفضل، ما هو الأفضل، المخالطة للناس أو العزل عنهم؟ ها، نقول لا نقول المخالطة أفضل مطلقا، ولا نقول العزلة أفضل مطلقا، فقد تكون المخالطة أفضل في بعض الأمور وقد تكون العزلة أفضل. متى تكون المخالطة أفضل؟ ها، المخالطة في تعليم العلم وبثه ونشره، أيضا ها المخالطة في الجهاد، ها ها هو العلم وبث العلم. قلنا أيضا مخالطة الناس في عيادة مريضهم واتباع جنائزهم ونحو ذلك، في صلاة الجماعة، في الحج. فلا يقول الإنسان أنا أعتزل عن صلاة الجماعة أو أعتزل عن الحج لأن العزلة أفضل، هذا خطأ. وقد تكون العزلة أفضل، كالعزلة عن الفساق والعصاة، والعزلة عن أماكن الغفلة واللهو، والعزلة في أزمنة الفتن واختلاف الناس ونحو ذلك، فيختلف الحال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر على الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. الحديث متفق عليه. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله، من هو عبد الله؟ ابن مسعود، يروي عنه شقيق، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا لا أقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، بأكثر من ذلك فصبر. وأيضا هذا الحديث متفق عليه. هذا الباب في الترغيب في الصبر على الأذى، وهذا من حسن ترتيب الإمام البخاري رحمه الله. الباب الأول ذكر فضيلة الذي يصبر على أذى

وصبروا. ما سلم رب العرش من بريته ولا رسول الهدى فكيف أنا، أي كيف أسلم أنا؟ وهذا من أعظم ما يرغب الإنسان في الصبر على الأذى، إذا تذكر أن الله تعالى يقول يؤذيني ابن آدم، إذا تذكر قول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله ولا أحد أصبر على الأذى الذي يسمع من الله جل وعلا. وهكذا الأنبياء أوذوا فصبروا. فاصبر على الأذى أنت أيها المسلم، اصبر على الأذى من الخلق، لا تبتئس به ولا تحمل همه بحيث أنه يؤدي بك إلى الانقطاع عن الخير إلى تركه. يصبر الإنسان على أذى الناس، فقد تؤذى على الحق المبين كما أوذي الأنبياء على وحي الله، أوذوا على وحي من الله، على رحمة، على نور، على صلاح للبشرية، أوذوا من أجله. فقد تؤذى أنت على ما تريد به الخير والرحمة والصلاح وغاية النفع للمسلمين، قد تؤذى عليه ويصور أنه باطل وشر، فاصبر على هذا الأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا، أي أن الله تعالى أصبر على أذى يسمعه من كل أحد، لأن الله على كل شيء قدير، قادر أن ينتقم من هذا الذي يؤذيه بقول أو فعل. وإذا قلنا يؤذيه، هذا الشيء ثابت لله جل وعلا، أن الله تعالى يؤذيه بعض خلقه كما أثبته الله لنفسه، إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم. ومع كوني يؤذيه بعض خلقه لن يضره أحد، لن يضره أحد، فالله يؤذي بعض خلقه ولكن لا يضر أحد. قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن يصل أحد إلى أن يضر الله شيئا، تعالى الله عن ذلك. وفرق بين الأذى والضرر، كما قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، فنفى الله تعالى الضرر وأثبت الأذى، فالأذى حاصل. وقد يؤذي بعض الخلق رب العالمين بقول أو فعل، كالذي يسب الدهر هذا يؤذي الله، كالذي ينسب له الولد كما في هذا الحديث هذا يؤذي الله، ولكن لن يضره أحد. وكما أن الإنسان قد يتأذى ولا يتضرر، فقد يتأذى الإنسان بسماع المنكر، يسمع المنكر يتأذى ولكن لا يضره، بل قد يزيد إيمانا، يتأذى منه فيزداد إيمانا بتأذيه ذلك. فإذن فرق بين الأذى والضرر. فإذا قلنا إن الله تعالى يؤذيه بعض خلقه، لا يفهم أحد أن بعض الخلق يوصل إلى الله ضررا، فالله هو العزيز، ومن معاني العزيز الممتنع الجناب الذي لا يصل إليه أي أحد بأي ضرر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أو ليس شيء، والله تعالى يطلق عليه شيء، أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، كما سبق أن الله قادر أن يعذب هذا الذي يؤذيه ولكن يصبر عليه. إنهم ليدعون له

0: ولدا، وهذا أعظم الأذية لرب العالمين، أن ينسب له الولد وهو الذي يتنزه عن الصاحب والولد. وأخبر أن هذه المقالة تكاد السماوات تنشق منها، وتكاد الجبال تنهد منها، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يعافيهم، العافية هي دفع الضرر، أي يدفع عنهم الضرر، ويرزقهم بالرزق في أبدانهم ومطاعمهم ومشاربهم ومعايشهم. يدعون له الولد يؤذونه بذلك ويرزقهم ويعافيهم. فليس أحد أصبر على الله أو أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمه كبعض ما كان يقسم، أن يتألف بعض الناس. جاء في بعض الروايات أنه في يوم حنين أعطى بعض أشراف الإبل أو أعطى بعض أشراف العرب 100 من الإبل، أعطى عيينة ابن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وكانوا من أشراف قومهم. فرجل من المنافقين، قول من الأنصار، أي كأنه من ينتسب إليه نسبا، وإلا فهو منافق. إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أي يطعن في قسمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فشق عليه وغضب، ثم تذكر ما حصل لموسى من الأذى من بني إسرائيل وصبر. قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. الشاهد أن موسى أوذي فصبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أوذي وتذكر صبر موسى فصبر. فأنت أيها المسلم إذا أوذيت فاصبر. إذا أذاك الخلق الذين لم يسلم منهم خالقهم ولم يسلم منهم أنبياءهم ورسلهم فاصبر. أخي يسأل فيما يتعلق بالدرس الماضي، يقول: هل دقيق السنابل والدقيق الدقيق أسترالي جنس واحد أم لا؟ الدقيق إذا كان دقيق البر فكله جنس واحد، البر كله جنس واحد وإن اختلف، كما سبق معنا التمر كله ماذا؟ جنس واحد وإن اختلفت أنواعه. البر كله جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، وهكذا. أخونا يقول: هل يجوز أن نضحي بالأنثى من الأنعام؟ نعم جائز، بالذكر والأنثى. وهذه ورقة فيها تنبيه أن ستفتح هذه الدروس من يوم السبت إن شاء الله، درس في شرح الآية الرومية في 11:00 قبل الظهر، والدرس الثاني في أصول التفسير للشيخ بن عثيمين بعد درس الآية الرومية، كلاهما في المسجد، المدرس الأخ حسين العدني، ودرس منهاج أو منهج السالكين من يوم السبت في نفس المكان والزمان مواصلة. بقي شرح الأجرمية كما نبهنا قبله، يكون شرح من الشروح المطبوعة أحسن من شرح المتن ارتجالا، لا سيما للبادئ. البادئ قد لا يستطيع يكتب كل التعاريف، قد لا يستطيع يكتب كل الأمثلة، قد تفوت بعض الضوابط والقيود فلا يفهم، بخلاف الكتاب الذي هو شرح كالممتع في شرح الآية الرومية أو التحفة السنية، على أن الممتع أسهل. يأتي الطالب في اليوم الثاني يراجع، يجد التعاريف، يجد الضوابط، يجد الأمثلة، فيسهل عليه. فنحن ننصح إخواننا الذي يدرس الآية الرومية يدرس شرحا، أحسن من تدريس متن، لا سيما للبادئ الذي قد لا يستطيع كتابة كل شيء، وإذا فاته بعض الكتابة فاته بعض الفهم، بخلاف الذي هو متمكن، إنسان قد درس مثل الكتب ويدرس متنا وقد درس عدة كتب في النحو، هذا آخر. لكن البادئ يحتاج شيئا أمام عينيه سهلا. أخي يسأل: بيع البر الأحمر بالدقيق الأبيض هل ذلك جائز؟ هو الذي سبق معنا، هو الدقيق الأبيض أصله البر الأحمر، ولكن تقشر منه هذه القشور فيصير أبيض، وذاك القشور الحمراء هي التي يسميها الناس بالنخالة على من سبق. بيع البر بدقيقه على من سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

خيرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

المساء، كار المساء، كار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: هل يتعنى المسلم المشقة لحديث أجرك على قدر مشقتك؟
2: طيب أرأيت الآن لو كان الماء حارا يشق عليك، هل الأفضل توضأ بالماء الحار ولا بالماء الساخن المناسب؟ أين أفضل؟ أين أشق؟ أين أشق؟ الحار؟ متأكد؟ إيه متأكد؟ ولا ما نقول استعمل الحار أفضل؟ عليه جنابة في ليالي شاتية، هل الأرفق بها أن يسخن الماء ويغتسل أو أن يغتسل بالماء البارد؟ أسهل. وين أفضل؟ ها؟ هي نفضل أجل. الحديث يقول إذا تعبت في العمرة، ما قال اتعبي فيها، يعني إذا تعبت في العمرة وزاد عليه العمل فالأجل على قدر العمل وعلى قدر التعب. يعني إنسان مثلا يروح للمسجد يصلي جماعة ويتعب بعض الشيء، وإنسان يذهب بسهولة، الأول يؤجر على مشقته. لكن لا نقول اطلب الإشقاق على نفسك، بل إن طلب الإشقاق على النفس من الأمور المذمومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد العاص أن يصوم كل الدهر وأن يقوم كل الليل لما فيه من المشقة. عرفت؟ واقرأ قول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم. كمل هذه، حط الآية هذه: أما أجرك على قدر صبرك. فالمعنى أنك إذا تعبت في نسكك فلك أجر على التعب. كإنسان مثل يطوف والمطاف واسع، وإنسان يطوف بمشقة، الثاني أكثر أجر من المشقة. لكن ما نقول انتظر حتى يوجد الزحام الشديد وقف، ما نقول هذا. نعم.
3: فضيلة الشيخ، أعرف شخص يمشي مع شباب يكذب ويسرق، وكل ما أردت أن يعني أبين الشباب خطر هذا قالوا أنها من الغيبة فلا تذكر اسمه.
2: هذا غلط، هذا من باب النصيحة. إذا رأيت إنسان يفعل أحد مع أحد ما لا ينبغي فبلغ، فليس هذا من الغيبة ولا من النميمة. اذكر اسمه، وش الفائدة إذا لم تذكر اسمه؟ اذكر اسمه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد أتت إليه تخبره أنه خطبها ثلاثة: معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، ثلاثة. فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، انكحي أسامة. فبين عيب هذين الرجلين، أحدهما عيب لاختيار الإنسان فيه، وهو كون معاوية ليس عنده مال، والثاني عيب للإنسان أن يتخلص منه، وهو كونه ضرابا للنساء. لا، يجب عليه أن يبين لهؤلاء. هنا
4: ما هو الضابط في الشرك الأكبر وما هو الضابط في الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي من الشرك علما بأنه يغلب عليه حب الشهوة وحب المعصية على حب الله؟
2: الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة، وهذا يرجع على أنك إذا وجدت في حديث ما أن هذا شرك انظر إلى قواعد الشريعة في النصوص الأخرى، فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شرك أكبر. وإن كان لا يخرج فهو شرك أصغر. إذا لا بد إذا جاءت النصوص بأن هذا شرك لا بد أن نعيد هذا النص إلى إيش؟ إلى قبل صلوات. إذا وردت النصوص بشرك ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام فهو شرك أصغر، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركا فهذا نعم في المعنى العام، لأن المعاصي إنما تصدر عن هوى، وقد سمى الله تعالى من اتبع هواه سماه متخذا له إلها، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن عندنا ثلاث أشياء: الإطار العام وهو أن كل معصية كمل فهي نوع من الشرك لأنها صادرة عن الهوى، وقد سمى الله تعالى من اتخذ، وقد جعل الله من اتخذ إلهه، من اتخذ هواه إلها جعله متخذا له إلها. الثاني الشرك إذا أطلق، فهل نحمله على أكبر أو على أصغر؟ نقول: ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة، إن اقتضى أن يكون خارج من الإسلام فهو أكبر وإلا فلا. نعم.
5: ما معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول من يشاء تعيد إلى الله سبحانه وتعالى أو من العبد؟ من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
2: نعم.
5: ما تفسيره؟
2: تفسيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق، يحب عليه الصلاة والسلام أن يهدي جميع الخلق، ولكن هذا ليس إليه، عليه شيء واحد وهو البلاغ والدعوة فقط، أما أن يهدي الخلق فليس عليه شيء، كما قال في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مثلها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هنا بمعنى التوفيق لا بمعنى الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الخلق كما قال تعالى: وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. لكن ما بيده أن يخلي الإنسان مهتديا، ما هو بيده. ولهذا حرص غاية الحرص على أن يختم الله تعالى لعمه أبي طالب بكلمة التوحيد، ولم يتمكن. أبو طالب كلنا يعرف ما له من أياد ونصر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحوطه ويذب عنه بقوله وفعله، معروف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يهتدي، أتى إليه وهو في سياق الموت وقال له: يا عم، هل لفظها رقيقة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، وجليس السوء كله سوء، فكان الرسول يقول: قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ اللات إله والعزة إله ومنات إله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال والعياذ بالله هو: على ملة عبد المطلب. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أتدرون ماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء بالمعروف، أشد

0: الرسول عليه الصلاة والسلام جزع وقال لأستغفرن لك لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني جزع من فعل أبي طالب وامتناع لا من قدر الله، قدر الله وراض به لا شك. لما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، اسمعوا من الذي نزل. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله عن شيء آخر، ورد استغفار رسول، لا تتعجب، استغفار إبراهيم، استغفار رسول من الرسل من العزم لأبيه، أجاب الله عنه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله إيش تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولهذا لا يجوز لنا إذا علمنا أن أحدا من أقاربنا أو أصدقائنا مات وهو لا يصلي، لا يجوز أن نستغفر الله له. لو فعلنا هذا لخرجنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا علمت أن أباك أو أخاك أو أبناك مات وهو لا يصلي، لا تستغفر له. أتريد أن تحد الله، أن تضد الله في قدره؟ إن الله قضى على الكافرين أنهم في النار، ولا أحد يستغفر لأحد من المشركين أبدا. واضح الآن؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي الخلق إلى الحق، بمعنى يدلهم عليه، ولا يستطيع أن إيش؟ أن يهتدوا، ما يستطيع. الأمر بيد من هو فوق الرسول عليه الصلاة والسلام وفوق كل أحد، وهو الله عز وجل. سبحان الله، عجائب يعني الخلق. إبراهيم أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. نوح ابنه كافر، سبحان الله. كافر خرج من رسول من أولي العزم، ورسول خرج من كافر من أولي العزم، ليتبين لك بذلك قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم.
1: ما رأيكم في هذا الكلام يا شيخ؟ يقول: لا بد لنا نحن أهل السنة أن نمد أيدينا للرافضة، نصافحهم ونتبسم في وجوههم، ونجلس معهم ونضحك معهم ونتحدث إليهم ونزورهم ويزوروننا، ونصل من قطع بيننا وبينهم، ونتحاور ونتشاور ونتعاون نحن وإياهم، نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتحاور فيما اختلفنا فيه، فنجمع بين التعاون والتحاور، لا نريدهم أن يتنازلوا ولا نحن نتنازل، كل يبقى في مكانه وعلى معتقده مع مواصلة التعاون والحوار، وذلك لأننا لا نريد الأمة أن تتشتت فوق الشتات الذي تعيشه، ولا أن تتمزق فوق التمزق الذي هي واقعة فيه. لا نريد للأمة أن تواصل الشتيمة بعضها لبعض وسب بعضها بعض للبعض الآخر. الأمة بحاجة إلى التعاون، لأننا نعيش واقعا مريرا، نتعاون ونتحاور في سبيل انتشالها من واقعها المرير، وليس هناك داعي لأن يستفز بعضنا بعضا. فإذا أردت أيها الرافضي أن تسب أبا هريرة فسبه في بيتك، لكن لا تسبه علنا. إلى أن قال: وجدت أن مذهب الشيعة عبارة عن مجموعة أخطاء جمعت وقيل هذا مذهب الشيعة. ولو أخذنا بعض الزلات لبعض علماء أهل السنة الكبار كابن حزم مثلا وكبار علماء الأمة في كتب موثوقة ومعروفة لكان فيها البلاوي، وهذا موجود في كل الأماكن. ولو جمعتها ووضعتها في كتاب وقلت هذا مذهب أهل السنة والجماعة من كتبهم، يعني بلفظه قال: والله نطلع إحنا كفار. هذا
0: غلط. أقول هذا الكلام غلط. هذا هل يمكن لأحد أن يبيح سب أبي هريرة لا علنا ولا سرا، مع ما من الله به عليه وعلى الأمة من نقل هذه الأحاديث العظيمة التي حصلت بها ثروة عظيمة من الشريعة؟ على كل حال، هذا يجب أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يرجع عما كتب أو ما ألقى في شيء.

0: تسمعه، لا يمكن هذا، هذا كلام مردود مرفوض. اللهم اهدنا فيمن هديت.
1: شيخ الله يجزاك خير.
0: وأما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن واجب على أي شيء؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو على الأهواء. اعتصموا بحبل الله، بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، وحبل الله ودينه وشريعته. وأما أن نتفق بالمداهنة فهذا غلط، ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يردون على المبتدعين ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق.

0: شيخ جزاك الله خير في الكلام على صفات الله عز وجل والتي هي قد تكون يعني بالنسبة للمخلوق هي صفة نقص مثل صفة الملل، فهل يمكن يعني نقول بأن هذه صفة يختص بها الله عز وجل أم نقول فعل؟
1: نحن نمل ونتضجر ويصعب علينا الشج، لكن رب عز وجل ملله ليس كمللنا، ملله يختص به ولا نسأل.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: كما قال إبراهيم إنه يعتذر بأنه كذب 3 كذبات وهي كلها تولية، والاحتياط أن لا يقول إلا تولية حتى في الحرب، لا يقول إلا تولية. ولذلك قال إن عمرو بن ود أراد المباغزة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما خرج، تعرفون المبارزة ولا لا؟ المبارزة إذا التقى الصفان طلب المبارزة، واحد منكم يبرز الواحد منها، لأنه إذا غلب أحدهما حصلت الذلة لأصحابه. لما خرج عمرو بن ود ليبارز علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معروف بالذكاء رضي الله عنه، صاحبه، ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. وش اللي حصل؟ عامل رود التفت يحسب أحد لحظة، فلما التفت ضربه عن البطالب على رقبة خلص. طيب هذه تورية طيبة وفي الحرب. كذلك الإصلاح بين الناس، إذا رأيت 2 متخاصمين تصعب بينهم، لا والله لا يذكرك إلا بخير وما أشبه ذلك، وتنوي شيء آخر. أما حديث المرأة زوجها وحديثها جاء، احذر أن تكذب عليها، لا تكذب عليها. لو تقول مثلا والله أنا شريت الثوب هذا ب1000 ريال وهو ب10 ريال، وتسأل عن قيمته بالسوق ولا ب10 ريالات، وش يصير؟ أجن، ها؟ مشكل. نعم يحصل الضد، فلا تكذب عليه، احذر هذا. لا بأس يقول أني أحبك وأن أنت غالت علي وما أشبه ذلك، لا بأس، وهي كذلك أيضا. وأيضا لا تحدث بهذا الحديث، إن حدثت بهذا الحديث أخذته بظاهر ثم صارت كل يوم تكذب عليه. فالظاهر لي والله أعلم أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى.
1: شيخ حفظك الله، حكم شيخ الدخان الخارج من النار عند الصوم يا شيخ، إذا دخل جو سم، هل هو مخطر يا شيخ أو
0: لا؟ كيف إنسان شاب ضوء يصلح عشاء ولو في خيمة، ما عليه المحذور ما يفعله بعض الناس إذا تطيب في البخور جعله إلى أنفه ثم استنشقه، هذا هو المحذور، لأن الدخان يصعد إلى خياشيم وربما ينزل إلى المعدة. وأما إنسان مثلا يبي يتطيب عادي، فحتى لو قال هكذا بغطرة على الطيب فلا بأس. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يظنون أن الصائم ما يتطيب، وهذا غير صحيح.
2: اقترض شخص من بنك ربوي قرضا ربويا ثم تاب الله عليه، وما زال البنك يخصم شهريا من راتبه لتسديد القرض الذي أخذه، وليس عنده ما يسدد به القرض نقدا، ويريد الخروج من البنك، فهل عليه شيء أن يسدد إلى أن ينتهي القرض؟
0: الواجب عليه أن يتبرع من هذا الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله بقدر ما يستطيع، إما أن يستقرض من إخوانه وأصدقائه ويوفي البنك علشان يسقط الربا، المهم يدبر نفسه. فإن لم يمكن فليحرص على مدافعة البنك في أخذ هذه الزيادة، ولكن بما أعلم أن البنوك لا توافق على هذا، تبي حقها.
2: لكن هو يا شيخ ما يقدر يخرج من البنك يتحول عن إلا أن يسدد القرض الذي عليه.
0: إيه، ما يمكن يسدد باستقراض من إخواني، يستقرض من إخواني
2: ويسدد
0: وأصدقائه ويسدد.
2: جزاك الله.
0: نعم.
3: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين، لقد كثرت الفتن في هذا الزمن، فما هي أهم أسباب الثبات على دين الله عز وجل؟
0: أهم أسباب الثبات هو الإيمان بالله عز وجل.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا للصلاة هيا للفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يعني أن يوقظنا لا أوقظنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولم يمكن عليه الاحتجاج بالقدر. ومن ذلك أيضا قول آدم لما احتج عليه موسى وأخرجتنا ونفسك من الجنة، قال: أتلومني على شيء كتب الله علي؟ ففرق بين إنسان يحتج بالقدر ليبرر موقفه من فعل المعصية ويستمر فيها، وإنسان احتج بالقدر مع توبته الله عز وجل ورجوعه. الثاني لا بأس به. ويدل لهذا حديث وهو: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولهذا أنكر الله على الذين أشركوا وقالوا: إن شاء الله ما أشركنا، مع أنه قال لنبيه: ولو شاء الله ما أشرك. لأن أولئك يحتجون بالقدر لدفع اللوم عنه وعذرهم في استمرارهم على الشرك. وأما قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، فالمراد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحقهم الندم الشديد على شركهم، ليبين أن الله تعالى هو الذي شاء أن يشرك.
2: لكن أي العبارتين أتم شيخ؟ أنا أقول مثلا كل ما في الأمر أن الله علم هذا الأمر،
1: أو لا لا لا لا، يعني كذا قلت هذا أنكرت أن يكون بشيء.
2: أحسنت.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم. الباب 131 في اعتدال الصلاة وإتمامها. 328 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. أخرجه البخاري. 792 329 عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. أخرجه البخاري. 820 الباب 132 أفضل الصلاة طول القنوت. 330 عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. الباب 133 الأمر بالسكون في الصلاة. 331 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. الباب 134 الإشارة برد السلام في الصلاة. 332 عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. أخرجه البخاري 1217. الباب 135 نسخ الكلام في الصلاة. 333 عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. 334 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرجه البخاري 1200. الباب 136 التسبيح للحاجة في الصلاة. 335 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفي رواية في الصلاة. أخرجه البخاري 1203. الباب 137 النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 336 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. الباب 138 التغليظ في المرور بين يدي المصلي. 337 عن بسك بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أخرجه البخاري 510. الباب 39 بعد 100، منع المار بين يدي المصلي. 338. عن أبي صالح السمان قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أخرجه البخاري 509. الباب 40 بعد 100، ما يستر المصلي. 339. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. الباب 41 بعد 100، الصلاة إلى الحربة. 340. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. أخرجه البخاري 494. الباب 42 بعد 100، الصلاة إلى الراحلة. 341. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. أخرجه البخاري 507. الباب 43 بعد 100، المرور بين يدي المصلي من وراء الستر. 342. عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. أخرجه البخاري 376. الباب 44 بعد 100، النهي عن الاختصار في الصلاة. 343. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. أخرجه البخاري 1220. الباب 45 بعد 100، النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة. 344. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخأ في وجهه؟ فإذا تنخأ أحدكم فليتنخأ عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. أخرجه البخاري 408 و409. الباب 46 في التثاؤب في الصلاة وكظمه. 345. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. وفي رواية: فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. الباب 47 حمل الصبيان في الصلاة. 346. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. أخرجه البخاري 516. الباب 48 مسح الحصى في الصلاة. 347. عن معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. أخرجه البخاري 1207. الباب 49 دلك النخاعة بالنعل. 348. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. الباب 50 عقص الرأس في الصلاة. 349. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الباب 51 الصلاة بحضرة الطعام. 350. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. أخرجه البخاري 672. الباب 52 السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه. 351. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. 352. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم. أخرجه البخاري 482. الباب 53 بعد 100 في سجود القرآن. 353. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. أخرجه البخاري 1075. 354. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أخرجه البخاري 766. الباب 54 بعد 100، القنوت في صلاة الصبح. 355. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسيني يوسف. اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سورة آل عمران الآية 128. أخرجه البخاري 803. الباب 55 بعد 100، القنوت في الظهر وغيرها. 356. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. الباب 56 بعد 100، القنوت في المغرب. 357. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب.
6: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي هذه الأيام في خواتيم هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم الذي نحن في آخر جمعة منه، الذي دخل على المسلمين وهم في جهاد ورباط في سبيل الله، وخاتمته وهم كذلك. فهنيئا لمن عمر هذا الشهر بالطاعات لله جل وعلا من صيام من قيام من ذكر لله جل وعلا من رباط في سبيل الله من جهاد وملازمة الثغور التي يتربص بها الأعداء. كل ذلك من الدرجات العظيمة والأجور الجليلة لمن أخلص في نيته لله جل وعلا. وفي يومنا هذا بعد غروب شمسه تأتي ليلة فاضلة، ليلة 27 من شهر رمضان التي جعلها الله تعالى ليلة مباركة، التي هي أرجى ليالي ليلة القدر. فيها تنزل الملائكة، فيها السلام، فيها الخيرات، فيها يقدر الله سبحانه وتعالى جميع ما يكون في العام المقبل، فيها تجاب الدعوات وتقال العثرات وتنفتح أبواب السماوات التي قد تفتحت من أول هذا الشهر. فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، فلنحرص جميعا على ذكر الله فيها ودعائه، سواء من كان في المساجد أو كان مرابطا في المتارس، لا سيما المجاهد في سبيل الله، فإن دعاءه مستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا فيها بالنصر والتأييد والثبات وبهزيمة الأعداء وبردهم صاغرين. ولنعلم أنها ليلة من أقرب ما يكون العبد فيها من الله جل وعلا. إخواني في الله، لقد مضى هذا الشهر وفي أثنائه وفي طياته فارقنا كثيرا من الأعزاء، فارقنا كثيرا من الأبطال الشجعان، فارقنا كثيرا ممن سكبوا تلك الدماء، ممن أزهقت أرواحهم في التصدي لهؤلاء الأعداء. ولكن مما ينبغي أن نعلمه جميعا أن هؤلاء وإن قتلوا وإن تمزقت الأجساد فإنهم أحياء، فإنهم أحياء لم يموتوا. بل نهى الله جل وعلا المسلمين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله قد مات، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كلهم أحياء لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أهلهم في حزن عليهم وهم في فرح، أهلهم يبكون وهم في سرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ينتظرون إخوانهم الذين هم خلفهم من المسلمين يقاتلون في سبيل الله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نهى الله جل وعلا أن نقول لمن قتل في سبيل الله إنه مات، فلا نقول ماتوا، بل نقول قتلوا في سبيل الله، استشهدوا في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لهم أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى في النفخة الأولى في الصور، حين ينفخ في الصور فيموت ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض استثنى الله جل وعلا أناسا منهم الشهداء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلهم صعقوا إلا من شاء الله. جاء في حديث أبي هريرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء قال: هم الشهداء، لا يموتون ولا يصعقون، بل هم أحياء إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقوا ربهم جل وعلا. وإن تقطعت هذه الأجساد وإن مزقت في سبيل الله فيبدلهم الله تعالى أجسادا غيرها. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ولها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم في جوف طير خضر، يجعل الله تعالى لهذه الأرواح أجسادا بدلا من الأجساد التي كانت لهم في الدنيا. أجساد طير خضر تطير من الجنة وتسرح فيها ثم تأوي إلى هذه القناديل التي هي معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. وإن بلي الجسد وإن مزق الجسد وإن تقطع وإن احترق فالله جل وعلا يبدلهم أجسادا غير هذه الأجساد التي قطعت في سبيل الله جل وعلا. ولذا الشهيد إذا قتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى رفعة، لا يرى أحدا يساويه حين قتله في سبيل الله، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت وله عند الله تعالى خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من شرف الشهادة، يتمنى أن يرجع. جاء في حديث ابن مسعود أن الله تعالى حين جعل أجسادهم، حين جعل أرواحهم في جوف طير خضر، يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ يقولون: يا رب، أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيكرر عليهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. هذا طلبهم وهذا قصدهم، أن يرجعوا في سبيل الله فيقتلون مرة أخرى لما يرون من شرف الشهادة ومن الكرامة فيها. لا ألم عند الشهيد، وإن احترق بأشد الصواريخ حرارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة بعض الهوام الصغيرة، أو القرصة بأن يأخذ شيء من جسدي بأصبعيه، لا يجد من الألم إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، فهي أسهل حال يفارق فيها الروح الجسد. ليس هناك مفارقة من الأرواح للأجساد أسهل من مفارقة أرواح الشهداء، فلا يتألمون. ولذا قال النبي عليه

0: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيضا من فضائل الشهيد وما له من الكرامة عند الله جل وعلا ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الشهيد 6 خصال، وفي بعضها 7 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويجار من عذاب القبر، ويزوج ب72 امرأة من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. يعطى الشهيد 6 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، والذي يغفر له كل الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد في سبيل الله كل ذنب إلا الدين الذي يتعلق بحق الناس فيجب على أهله، أو فعل أهله المبادرة إلى قضائه أداء عن شهيدهم. يغفر للشهيد كل ذنب إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لا تفر إلى الأمام، لا تولي ظهرك، مقبل غير مدبر إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. فالشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج من هذا الجسد في سبيل الله تمحى معها كل الذنوب، وتمحى معها كل السيئات، وتكفر معها كل الخطايا. وهكذا يرى مقعده من الجنة، أول ما يقتل يرى مقعده، تتراءى له أماكنه في الجنة التي أعدها الله له. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة وكل درجة كما بين السماء والأرض في الرفعة والعلو، وكل درجة منها بهذا المقدار العظيم أعد الله جل وعلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى بها دليلا على صحة إيمانه، على صحة يقينه بالله جل وعلا، إذا كان سيثبت في موضع تسكب فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح، فهذا دليل الإيمان. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، كل ما في هذه الدنيا ياقوتة واحدة من ذلك التاج خير مما في الدنيا جميعا. يوضع على رأس الشهيد كرامة له، وأيضا يزوج ب72 من الحور العين، التي جاء وصفها في

كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون من الوصف، بل جاء في الأحاديث أن من أزواجي من الحور العين من يتلقفه وهو على وجه الأرض، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشهداء حين قتل فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتلقيانه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض، قبل أن يسقط على الأرض تتلقيانه وتأخذان كرامة له. ويكرمه الله أيضا بالشفاعة في 70 إنسان من أهل بيته، يشفع في 70 إنسانا من أهل بيته ينجيهم الله جل وعلا به وبفضل شفاعته من عذاب الله عز وجل. فهذه من كرامات الشهيد ومن الفضائل العظيمة التي جعلها الله تعالى جزاء للشهادة، لأن الشهيد قد قدم أعلى ما يملك. النفس هي أغلى من المال، أغلى من كل غال في هذه الحياة، فإذا قدمها لله وبذلها في سبيل الله معناه أنه قد قدم أغلى ما يملكه لأجل الله جل وعلا، فجازاه الله بالجزاء العظيم. وها هنا أمر لا بد من التنبه له، أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث أبي موسى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع عنده حب في القتال، شجاعة في القتال، هل هو شهيد؟ وسئل عن الرجل يقاتل حمية، حمية لبلده، حمية لقبيلته، حمية لوطنه، لا هم له في الدين، ويقاتل ليذكر، يقاتل ليقول الناس شجاع، يقاتل ليقول الناس جريء، ويقاتل للمغنم، يقاتل ليصيب الغنيمة، ليصيب الأموال، ليصيب ما يصيب من متاع الدنيا. من هو الشهيد من هؤلاء؟ يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليذكر، يقاتل للمغنم. من هو الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الشهيد في سبيل الله. فالله الله في تصحيح النيات، لا نقاتل عصبية، لا نقاتل لمناطقية، لا نقاتل لمجرد أرض نعيش فيها، لكننا نقاتل لدين الله. فهذا العدو يسعى في تغيير دين الله، يسعى في تبديل دين الله، فالقرآن عنده ناقص مبدل، يعتقدون أن القرآن ناقص مبدل، يعتقدون أن السنة مكذوبة مفترة، يعتقدون كفر الصحابة، يعتقدون كفر أمهات المؤمنين، يقذفون أم المؤمنين بالزنا، يتعاملون بالسحر والشعوذة، يدعون إلى الشركيات بالله جل وعلا. فنحن نقاتلهم لحماية الدين أولا، ولصيانة الدين أولا، وللحفاظ على الدين أولا، ثم نقاتل للدفاع عن أعراضنا وعوراتنا وأموالنا وأهلينا، ثم نقاتل للدفاع عن بلدنا الإسلامي، لا لأجل قداسة البلد ولا لتربة البلد، ولكن لأنه بلد إسلام، بلد إسلام، فنحن نحمي هذا البلد الذي هو من بلاد الإسلام عن هذا العدو الطاغي أن يغير الإسلام في هذا البلد وفي غيره. فيا أيها المقاتلون
لا بد من تصحيح النيات، لا بد من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لأجل من قتل منا في مثل هذه المعارك ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات التي جاءت في حق الشهداء. أيضا مما ينبه عليه أننا ننبه جميع الناس على لفتة إلى أسر الشهداء، إلى نسائهم، أطفالهم، آبائهم، أمهاتهم، ومن كانوا يعولونهم. فليس من الإحسان وليس من الوفاء أنه بمجرد قتلهم ننسى من وراءهم، فالجار يقف إلى جنب أسرة جاره ممن قتل في سبيل الله، والصاحب إلى جنب أسرة صاحبه، والتاجر يكفل من استطاع كفالته من أولاد الشهداء وأسرهم، وهكذا المحسن يحسن إلى من يستطيع الإحسان إليه. فإن هؤلاء الذين قتلوا في هذه المعارك لهم فضل علينا، لهم منة علينا بدمائهم الزكية أمنا في بيوتنا، بدمائهم الطاهرة الغالية لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ثبت هذا البلد، ثبت هذا الإسلام فيه، ثبت هذا الدين فيه، أمن أهله، فنحن ممنونون لهم ولهم الفضل علينا جميعا. فمن الوفاء معهم ومن الإحسان إليهم العناية بمن خلفوا وراءهم وبمن تركوا وراءهم من ضعفة أو قصر، لنقف بجانبهم في كل ما يحتاجون إليه، كل منا بما يستطيع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن عزائمهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الثغور، اللهم ثبتهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى.
1: أخ يقول: هل شراء غرفة النوم من الإسراف؟

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد. أبو عثمان هو النهدي من التابعين، اسمه عبد الرحمن ابن مل، ويقال مل ومل مثلث الميم، وسعد هو ابن أبي وقاص. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم قال الحافظ هو ابن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير، قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فمن سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. هذا الباب في كتاب الجهاد والسير، باب من حدث بمشاهده في الحرب، والمراد بمشاهده أي مواقفه التي شهدها، أي يحدث بما جرى له في الحرب، في القتال، في الجهاد، يخبر غيره. يعني هل هذا جائز أو ليس بجائز أن يحدث الإنسان بمواقفه ومشاهده وما جرى منه في الجهاد في سبيل الله؟ ثم علق حديث سعد، قاله أبو عثمان عن سعد، ومراده بالحديث هذا الذي رواه أبو عثمان النهدي عن سعد ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله، إني أول من رمى بسهم في سبيل الله. وأيضا جاء من طريق أبي عثمان النهدي أنه حدث عن طلحة بن عبيد الله وسعد أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، أي أيام أحد، التي قاتل فيها غير طلحة وسعد. فالآن سعد حدث أبا عثمان النهدي بهذه الأحاديث أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وحدثه بالحديث الثاني أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو وطلحة، وأيضا طلحة حدثه بذلك أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، لأنه قال عن حديثهما أنهما حدثا بذلك. فهذا تحديث بمشاهدهم ومواقفهم في الحرب. جاء بنحو عن أبي موسى في الصحيحين أنه حدث عن غزوة ذات الرقاع، قال: إن من سميت بغزوة ذات الرقاع أن كنا نلف الخرق على أرجلنا، لم يكن لهم نعال، وكانت صحراء شديدة الحر، قال حتى سقطت أظفارنا في تلك الغزوة من شدة الحر، وحتى سقطت أظفاري. ثم كره أبو موسى رضي الله عنه التحديث بهذا، يعني أنه كره أن يكون شيء من عمله أبداه وقد كان مستورا. وعلى كل فكما قال الحافظ رحمه الله لخص الحكم في سطر نقلا عن ابن بطال قال: وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء والعجب، ويترقى إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله. تحديث الإنسان بمشاهد في الحرب إن كان ذلك يسترسل إلى المراءة، يرائي بما فعل، يحدث على سبيل يرائي غيره ويسمع غيره بما فعل، أو كان سيؤدب إلى الإعجاب بعمله والاعتداد به، فهذا لا يجوز. وإذا كان سيذكر شيئا ليس فيه إعجاب ولا مراءة ولا تسميع، إنما يذكره من سائر الكلام الذي يذكره، فهذا جائز. وقد يكون هذا الأمر مستحبا إذا صار يحدث أناسا لأجل أن يقتدوا به، فمثلا هو في سياق الحث على الجهاد ويقول: كنا ذات مرة في جهاد فحصل لنا كذا ووقع لنا كذا وحصل منا من الصبر كذا، وهو لا يريد بذلك إلا أن يحفز هؤلاء الذين يذكر لهم ذلك وينشطهم ليقتدوا به وبمن كان معه من الصالحين، فهذا أمر مشروع. فإذن إذا كان التحديث فيه إعجاب، فيه مراءة وتسميع، فهذا لا يجوز. وإذا كان كلاما عاديا يتكلم به، يذكر لأخيه شيئا مما كان عليه، فهذا الأصل جوازه إن لم يتضمن محذورا، وقد يكون مستحبا إذا كان فيه مصلحة، تضمن مصلحة. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأولى أن الإنسان يستر عمله، كما كره أبو موسى رضي الله عنه التحديث بذلك الحديث، حدث به أنهم اشتد عليهم الحر حتى سقطت أظفارهم وكانوا يلفون الخرق على أرجلهم، ثم كره أبو موسى التحديث بذلك خشية أن يكون شيء من عمله أبداه وقد كان مستورا. ودليل الجواز ما جاء عن هؤلاء الصحابة، سعد يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو طلحة يقول: لم يبق حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا طلحة وسعد، أي هم الذين ثبتوا معه. ثم ذكر هذا الحديث بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يقلون الحديث. وقد كان كثير من الصحابة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا خشية أن يزيد أو ينقص من ذلك، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم. إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد، أي وما جرى لهم، وكان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدن نحري دون نحرك، لا يصيبك سهم من سهام القوم. وهذا أمر مهم حتى الإنسان سواء في الحرب أو في غيره، مثلا مشاهد الإنسان ومواقفه في طلب العلم، مشاهد الإنسان ومواقفه في الدعوة إلى الله تعالى، مواقف الإنسان ومشاهده في فعل الخير وسائر العبادة، الأصل أن هذا العمل يستره. فإن تضمن محذورا كان هذا التحديث محرما، لا يجوز ذلك، وإن كان لمصلحة حدث به. هذا حاصل ما تضمن هذا الباب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات، أي في قول الله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، سرايا متفرقين. ويقال واحد الثبات ثبه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الباب في وجوب النفير في سبيل الله. والنفير معناه الخروج إلى قتال الكفار، وقد أمر الله تعالى به في هذه الآيات وفي هذا الحديث، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من لم يحصل منهم نفير في سبيل الله، والذين يتثاقلون إلى الأرض. وما يجب منه الجهاد والنية، أي الجهاد في سبيل الله والنية في ذلك، في الهجرة وفي الجهاد. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وما يجب من الجهاد والنية، أي بيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك. وللناس في الجهاد حالان، أي للمسلمين في الجهاد حالان. الحال الأولى الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحال الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مأمورا به، كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليجاهد معه لينصر الإسلام، وعاتب الله تعالى المتخلفين عن الهجرة إلى رسوله في ذلك الحال الذي كان يحتاج فيه إلى النصرة وإلى المساندة. قال الحافظ رحمه الله قال: فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي، وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم. قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي كان عينا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله وينصروه. فخرج إذن من هذين القولين أنه كان واجبا على المهاجرين والأنصار عينيا، وفي حق غيرهم كان واجبا كفائيا. ثم نبه الحافظ أنه لم يكن عينيا في حق الجميع. قال: ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، أي باغتها عدو، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروه في بلدهم. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكر ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، أي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. قال سعد: كأنك تعنينا يا رسول الله، أي الأنصار. ثم بيّن أنه لو أمرهم أن يذهبوا معه في أي مكان لذهبوا. وقيل كان عينيا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينيا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج، أي ولو لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحال الأولى اختار الحافظ أنه فرض عين على من عينه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فأكثر أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط هذا الفرض عن الباقين. ولكن هناك حالات يصير فيها الجهاد فرضا عينيا، مما ذكره أهل العلم ما بوب عليه البخاري بوجوب النفير، أي إذا استنفر الإمام الناس، إمام المسلمين استنفرهم للجهاد ودعاهم للقتال، وإذا استنفرتم فانفروا، يصير واجبا عينيا. وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فإنه يتعين على من كان حاضرا في ذلك البلد أن يقاتل حتى يدفع هذا العدو، فإن اندفع سقط ذلك الواجب عنهم. أيضا يصير عينيا في حق من حضر الصف الذي قد حضر القتال وبدأ القتال والتحم الصفان، لا يجوز له أن يفر أو يتخلف، صار في حق واجبا عينيا. إذن هذه صور كما ذكر أهل العلم يكون فيها الجهاد واجبا عينيا، أي على كل فرد بعينه، وإلا الأصل أن الجهاد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صار واجبا كفائيا. وما يدل عليه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ثم ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في كم يجب إذا كان واجبا كفين، في كم يجب؟ هل يجب في السنة مرة أو أكثر من مرة، أو يجب كلما أمكن المسلمين أن يجاهدوا جاهدوا؟ وقد قوى الحافظ هذا القول، وأنه يجب كلما أمكن وكلما احتيج إليه. وذكر البخاري رحمه الله في الباب آيتين وحديث ابن عباس: انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، أي متهيئين وغير متهيئين، نشيطين وغير نشيطين، عزابا ومتأهلين، أي في حال يكون النفير عليكم خفيفا وفي حال يكون النفير عليكم ثقيلا. وهذا هو الشاهد من الآية. والآية الثانية: يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا عتاب ولوم لمن يتأخر عن النفير بعد أن يدعى إليه. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وحديث عبد الله بن عباس: لا هجرة بعد الفتح. والمراد لا هجرة أي من مكة، لأن مكة قد صارت دار إسلام، فلا هجرة منها، لأنه لا يهاجر من دار الإسلام، إنما الهجرة من ديار الكفر. قال العلماء: وفي هذا فائدة، أن مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يوجد هجرة بعد الفتح، فقال لا هجرة بعد الفتح، أي لأن مكة ستصير دار إسلام، فلا يهاجر من مكة بعد فتحها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد بقية النية في هذه الأعمال. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام دعاكم إلى الجهاد فأجيبوا هذه الدعوة وانفروا في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقال

ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى

لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

سيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك.

ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم

ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما

من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.

فتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن

كانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن

0: أبي الهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

من اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق

0: الرحيم فما كان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق
0: إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب.

في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون

كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن

إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا.

عذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم

أنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن بين أيدينا كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 728 هجرية. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له فيها المثوبة، له من المقامات في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها. والحقيقة أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. هذا الكتاب كتاب مختصر، سماه العقيدة الواسطية لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط وشكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعتبر زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة أو الكتاب الصغير حجما الكبير معنا، نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى التوحيد، كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق خلقوا لواحد فقط وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور. لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. لهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كما يدعون إلى توحيد الألوهية، ذلك لأن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا قليلون، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه، اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول، العقول المدركة أي أدنى إدراك، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. توحيد الربوبية هو عبارة عن إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل في ثلاثة أمور: في الخلق والملك والتدبير. في أي شيء يا بخاري؟ توحيد الربوبية إفراد الله بماذا؟ لا،
3: الخلق.
2: اي أعنه يا عبد العزيز. نعم. والتدبير في الخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. وجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية تقول إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر لا لغيره. الخلق هذا هو، الأمر الذي هو التدبير، الأمر الذي هو التدبير. أما الملك فمثل قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك، ولله ملك السماوات والأرض. وجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، ومثل قوله تعالى، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق تام، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام، لأن الخلق هو الإيجاد. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا يقال خلق، لكن مادة هذه الصناعة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له. شوف ربنا عز وجل يقول استمعوا له لهذا المثل العظيم: إن الذين تدعون من دون الله. شوف الذين تدعون اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من بشر وحجر وشجر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب وإن انفرد كل واحد بذلك من باب أولى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله أكبر. حتى اللي يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف. لو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض، نعم، وقع على رأسه المضمخ بالطيب ومص من هذا الطيب، يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب؟ أبدا. أو وقع على طعامه فامتص منه شيئا، يستطيع أن يستخرجه منه؟ أبدا. إذن لمن الملك؟ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فتبين الآن أن خلق ما يقال إنه خلق بالنسبة للمخلوقين يعتبر ليس خلقا حقيقيا، لأن غايته أنه تحويل شيء إلى شيء. أما العناصر والمادة فالذي خلقها هو الله عز وجل. أيضا قلت إن الإنسان إن الله منفرد بالملك، منفرد بالملك، ولكن كيف يجمع بين قول هذا وبين إثبات الملك للمخلوق مثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ الجواب أن الجمع بينهما من وجهين، لأن الجمع يظهر بالفرق. الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، ليس عاما شاملا، لأنني أنا أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك، فالملك ليس عاما، أليس كذلك؟ هذا الكتاب اللي عندي لي، لكن الكتاب اللي عندك ليس لي، والكل ملك لمن؟ لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام. ثانيا أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع، كما أذن المالك الأصلي الحقيقي وهو الله عز وجل. لا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت. لو بعت درهما بدرهمين أملك هذا؟ نعم لا أملك هذا، ولا يحل لي ذلك. فإذن ملكي لهذا الشيء ملك قاصر حتى ما تحت يدي. كذلك هذا الملك كما لا أتصرف فيه شرعا إلا بإذن من المالك الأول وهو الله عز وجل، أيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية، لأن التصرف لله. هل أستطيع أن أقول لعبدي المريض ابرأ من المرض فيبرأ؟ ها؟ ما يمكن. إذا ما أملك، وإلا كان أملك أن يبرأ. هل أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح امرض؟ ها؟ ما أستطيع. لو قلت ما مرض، لكن الله عز وجل لو يقول ابرأ بارئ، لو يقول امرض مرض. إذن لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا، فملكي حينئذ قاصر من حيث التصرف، وقاصر من حيث الشمول والعموم، وحينئذ يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. واضح؟ طيب، التدبير للإنسان تدبير، للإنسان تدبير، ولكن نقول هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك. ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير إيش؟ ما كان تحت حيازتي وملكي. وأيضا لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. وحينئذ يتبين أن قولنا إن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير، أن هذا القول كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، ولا لا؟ لأن كل هذا اللي أوردنا لا يعارض ما يثبت الله عز وجل من ذلك. توحيد الربوبية، قلت إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا لتحقيقه، لأنه لا ينكر. حتى فرعون الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين إلى آخره، والذي قال لهم أنا ربكم الأعلى، يعترف بأن الله رب، يعترف بربه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن جحدوا بها ظلما وعلوا، ولهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن فرعون مو رب، ويعلمون أن هناك ربا سواه. واضح؟ طيب، وقال له فرعون وهو يحاجه لقد علمت نعم، وقال له موسى وهو يحج فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هل أنكر قال ما علمت؟ لا ما أنكر ولا قال ما علمت. وأما إنكاره في قوله وما رب العالمين فلأن قومه عنده وكان يقول هذا تمويها، فهو لم ينكر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. شوف الكلام، من كان بالله كان قويا بالله، يقول أمام هذا الطاغية الكافر المستكبر يقول وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون ما يقدر أمام هذه الآيات يتكلم إلا بطريق القوة، فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومعه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الحاصل أن توحيد الربوبية ثابت بالعقول والفطر السليمة ولا أحد ينكره. الشيء الذي أخل فيه كثير من الناس وبعث الرسل لتحقيقه هو توحيد الألوهية. فما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير ربك، لا تعبد نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أما ولا أبا ولا شيخا ولا عجوزا، لا تعبد إلا الله وحده. هذا هو توحيد الألوهية، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، نواهي مبنية على إيش؟ على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فالعبادة في الحقيقة مبنية على هذين الشيئين وهما المحبة والتعظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت. ولقد همت به وهم بها إيش؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. فما معنى العبادة إذن؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق العبادة على الفعل والمفعول. كيف؟ فعل ومفعول؟ نعم، تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر، فتطلق إذن على الفعل مش بعد وعلى المفعول. ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل لأنها التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تفعل ذلك ذلا له وخضوعا، وكل من ذل لله عز بالله، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. طيب، وتطلق على المفعول أي المتعبد به، المتعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفه بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عرفتم هذا الشيء الذي تعبدنا الله به؟ توحيد الله به ألا أصرفه لغيره، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الدعاء، النذر، الخشية، التوكل، إلى غير ذلك من العبادات، هذه لا يمكن أن أصرفها لغير الله، لأن توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة. فإن قلت: كيف تقول إن الله تعالى منفرد بالألوهية مع أن الله أثبت ألوهية غيره؟ نعم، وقبل أن أورد هذا الإيراد أقول: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ أدلة كثيرة. نعم، الأدلة قبل قليل أوردنا آيتين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واستمع أيضا إلى آية ثالثة عظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. الله أكبر، لو ما يجيكم من طلب العلم إلا هذه المنقبة. ما أخبر الله أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم، الله يجعلنا وإياكم منهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل، ثم قرر هذه الشهادة بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة الحق. إذا قال قائل: كيف تقررونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غير الله، مثل قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، ومثل قوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومثل قوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومثل قول إبراهيم: أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى غير ذلك من الآيات. كيف تجمع بين هذا وبين هذا؟ فالجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان، فألوهيتها باطلة هي، وإن عبدت وتأله إليها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد وليست أهلا للألوهية، فهي آلهة لأنها معبودة، لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذا هو الجواب عما أثبت الله سبحانه وتعالى ألوهيته في من سواه، أنها ألوهية لكنها باطلة، ولهذا وصفها الله تعالى في آية أخرى بأنها مجرد أسمى لأنها لا حقائق لها، وإن عبدت فإنها لا تستحق أن تكون معبودة ومألوها. هذان النوعان من أقسام التوحيد أو من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام، لا سنيهم ولا بدعيهم، ما أحد ينكرهم، لأن الله تعالى موحد بالربوبية بعد وبالألوهية. لكن نعم حصل فيما بعد أنها أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر، كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله، كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا، أعوذ بالله. لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي، دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا. علي بن أبي طالب ما يرضى بهذا، لا يرضى علي بن أبي طالب أن أحدا ينزله فوق منزلته، حتى هو رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن في الخطبة، وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. الذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ما رضي. ولهذا عزرهم أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت، وش الأخاديد؟ حفر في الأرض من السواقي نازلة عميقة، ثم ملئت نارا حطبا ثم أضرمت، ثم أتى بهذا الرجل وأصحابه وقذفهم في النار، أحرقهم في النار، لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله، مهيب هينة. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه، والله أعلم. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكر هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحد من البشر. لكن الذي كثر فيه النزاع والخوض هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، هذا هو الذي كثر فيه الخوض. فانقسم الناس فيه إلى قسمين بل إلى ثلاثة: مكذب ومؤول ومحقق. مكذب ومؤول ومحقق، والصواب أن نقول بدل مؤول محرف، محرف ومحقق. انقسم الناس فيه إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الأمة، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل يا محمد اعدل، أعوذ بالله اعدل. فكان هذا أول خروج خرج على الشريعة الإسلامية. ثم صارت بدعتهم في عهد الصحابة خرجوا على عثمان بن ابي على عثمان رضي الله عنه، بل خرجوا لو شئنا لقلنا خرجوا على ابي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، وما زالوا يتوالون. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة القدر، بدعة القدرية، مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما قدر أفعال العباد، ما قدرها، وليست تحت، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له. بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك، إذا وقع منهم الشيء علم به. ويقولون الأمر أنف أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر العصر، عصر الصحابة. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة الإرجاء، الإرجاء، وأدركت زمن كثير من التابعين. وش الإرجاء؟ الإرجاء الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن؟ نعم. محمد انتبه، أنت مؤمن؟ يقول نعم. يقول لا يضرك المعصية، مع الإيمان لا تضر المعصية. تزني، تسرق، تشرب الخمر، تقتل، ما في شيء، ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. هؤلاء خرجوا لمقابلة الخوارج. شوف كيف البدعة تجر إلى بدعة. خرجوا لمقابلة الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون الكبيرة تخرج الإنسان من الإيمان، إذا زنى الإنسان فهو كافر يستباح دمه وماله، إذا سرق فهو كافر يستباح دمه وماله. هذا من؟ الخوارج. هؤلاء أرادوا أن يقابلوهم ببدعة، قالوا أبدا، إذا كان مؤمنا بالله ورسوله واليوم الآخر وأصول الإيمان الستة فليعمل ما شاء، كل المعاصي وإن كبرت ما عدا الكفر والشرك فإنها لا تنقص الإيمان فضلا عن تخرج منه، لا تنقص. فالإنسان مؤمن كامل الإيمان. فجاء قوم من الأذكياء، والله أعلم هل هم أذكياء أم لا، هم أذكياء لكن الله أعلم هل هم أذكياء أو لا. قالوا نجمع بين القولين ونقول اللي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قال المرجئة، وليس بكافر كما قال الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من عنيزة إلى الرياض، نعم، فصار في أثناء الطريق، وش نقول له؟ لا في الرياض ولا في عنيزة، بل في منزلة بين منزلتين. هم قالوا هكذا، قالوا لا نقول فاعل الكبيرة كافر ولا مؤمن كامل الإيمان، في منزلة بين منزلتين. طيب وماذا تصنعون به في الآخرة؟ قال نقول مخلد في النار. يوافقون الخوارج ولا لا؟ يوافقونهم في الآخرة، لكن في الدنيا يخالفونهم. ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم جاءت بدعة الظلمة والجهمة، وهي بدعة جهم بن صفوان الجهمية. جاءت هذه البدعة لا تتعلق بمسألة الأسماء والدين، مؤمن ولا كافر ولا فاسق ولا منزلة بين منزلتين، لا، تتعلق بذات الخالق. شوف كيف وصلوا، تدرجت البدع المكفهرة في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا. وجعلوا الخالق بمنزلة جثة يشرحونها كما شاءوا، فيقول هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به، فجاءت بدعة الجهمية والمعتزلة وهكذا. فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لا نصف الله لا بوجود ولا عدم، لا تقل موجود ولا معدوم. طيب ايش يصير؟ قال لا تقول لا موجود ولا معدوم، قاتلكم الله أين نذهب؟ قال إن قلت موجود شبهته بالموجودات، صار مثل زيد وعمر الموجودين، وإن قلت معدوم شبهته بالمعدومات، صار مثل الإنسان قبل أن يخلق، فلا مفر. طبعا قولوا لماذا أقول؟ قال قل لا موجود ولا معدوم. نعم طيب، قالهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية ممتنعة مستحيلة، يعني مستحيل أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. لماذا؟ لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، سلب وإيجاب لا يمكن أحدهما ولا لا بد أن يكون. فإذا قلتم إنه لا موجود ولا معدوم سلبتم عنه النقيضين وشبهتموه بماذا؟ بالممتنعات المستحيلات. فنحن إن قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات أهون، الموجودات ممكنة موجودة، أو بالمعدومات شبهناه بالمعدوم ممكن أيضا، لكن بشيء لا موجود ولا معدوم ممتنع كل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله. انتبه، هؤلاء قالوا لا نقول لا موجود ولا معدوم. قال جاءوا ناس آخرين قال لا، صفه بالإثبات ولا تصفه بالنفي، صفه بالإثبات ولا تصفه، صفه بالنفي ولا تصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا تقول هو حي، وش أقول؟ قل ليس بميت، لا تقول حي، لا تقول عليم، وش أقول؟ ليس بجاهل، وهكذا. ليش؟ قال لو أثبتت له شيئا شبهته بالموجودات، لأن الشيء على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، كل الأشياء موجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النفي فاملأ الدنيا كلها من النفي، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله الإثبات أكثر من النفي بكثير. هم يقول لا، املأ السماوات والأرض وما بينهما من النفي فيما تصف الله به، ولكن لا تثبت له صفة واحدة. أعرفتم؟ هؤلاء يصفون الله تعالى بالسلوب دون الإثبات. طيب، قيل لهم إن الله قال سميع عن نفسه، السميع بصير إلى آخره، قالوا هذا من باب الإضافات، يعني نسب إليه السمع لا لأنه متصف به ولكن لأن له مسموعا مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات. فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. أو طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، لمخلوقاته وليست له، أما هو لا يثبت له صفة. ثم جاء قوم دون هؤلاء فأثبتوا الأسماء دون الصفات، أثبتوا الأسماء دون الصفات، وهذا أخذ به المعتزلة، أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم إلى آخره، لكن ليس له صفة أبدا. ما له الصفة أبدا؟ السميع، وش معنى السميع؟ وش معنى السميع في الأصل يعني في اللغة العربية؟ سميع له سمع. قالوا هم لا، قل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، مثل ما نقول نحن الآن وزير بلا وزارة. طيب، شوفوا العياذ بالله، هؤلاء يدعون أنهم عقلاء، يدعون أنهم عقلاء. طيب، هؤلاء أهون من الأولين ولا لا؟ أهون. جاء الطائفة رابعة قالت لا، نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معددة معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. طيب، ماذا تثبتون له؟ قال نثبت له سبع صفات فقط. نعم، والباقي ننكره تحريفا، لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يدعون أنه تأويل. طيب، الصفات السبع هي مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. الحياة والكلام والسمع والبصر شباد والعلم والكلام والقدرة، الإرادة والقدرة سبع صفات، والباقي لا نثبته. نعم، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه نثبتها والباقي لا نثبته. ليش؟ قال لأن العقل دل عليه وبقية الصفات ما دل عليه العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء الأشاعرة آمنوا بالبعض وأنكروا البعض، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. فهؤلاء هذه أقسام الناس في إنكار الصفات، وكلها متبرعة من بدعة جهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الدرس إن شاء الله بيستمر إلى البدع. جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك، تفرعت من بدعة الجهمية والمعتزلة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: ما هو أقل ورد لطالب العلم الذي أكمل القرآن وهو مشغول بالدروس؟
3: أقل ورد يا أخي حتى لا يذهب معك، لا يذهب عنك القرآن، والله لك ناصح لنفسي قبلك، وقد جربنا هذا أنه إذا شغل بالدروس أو شغل بكذا أو بدعوة، خرج دعوة وشغل بكذا، يرجع يحتاج إلى أن يعطي القرآن وقتا طويلا حتى يراجع منه، يستطيع أن يقرأ فيه، وإلا ثقل عليه، بل ربما تفلت عليه. أقل ورد لك 3 أجزاء حتى تكمله في 10 أيام. أقل ورد لك في اليوم 3 أجزاء حتى تستطيع أن تكمل القرآن في 10 أيام بالراحة، وتعيده في الشهر مرات 3 مرات، تختم المصحف تختم 3 مرات، هذا جيد إن شاء الله، ما يتفلت عليك القرآن، هذا جيد. نعم أقل. أما إذا كان كل يوم تقرأ لك جزء، تراجع جزء، ما سينتهي الشهر وتكمل لك كل شهر، تكمل ما ترجع إلا وتحتاج تراجعها من جديد. تفلت القرآن سريعا كما في الحديث: له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذا فيما يبدو، والله أعلم، يعني من حيث ما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، جملة أحاديث، ومن أعطاه الله ملكة وختم في أكثر من ذلك هنيئا له. نعم أقل من ذلك، يعني أقل أياما.
2: يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم؟
3: ثم أيضا ترى أن كثيرا من أهل العلم يرون أن القراءة الهذ ما تثبت، هذا مجرب، لكن إذا قرأ 3 أجزاء بترسل مع تدبر تثبت. وإن يسر الله لك وقتا تراجعها قبل أن تسمعها، جميل جدا، حتى لا تقرأها إلا أنت متقن. وإن لم يتيسر لك تقرأها على حفظك الأول، ما في مانع، لكن أعني بترسل تستحضر.
2: يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم، الاهتمام بالمحفوظات والإكثار من ذلك، أم أخذ أنواع الدروس والعلوم والانشغال في ذلك، أم الجمع بين هذا وهذا؟
3: الأخير، لا تكن عاطلا على المحفوظات، المحفوظات سلاحك العلمي، فاحفظ فكل حافظ إمامه، كان أعلمنا أحفظنا. ولا تكن أيضا مع المحفوظات ولا تدري ما هي، تراكم لك محفوظات ما تفهمها، بل احفظ وافهم حتى تخرج بحفظ وفهم، فإنك ممكن أن تحفظ في غير مثل هذه المراكز، تحفظ لكن من سيدرسك؟ فإذن احفظ المتن الذي تدرسه وافهمه. وكذلك أيضا ممكن أن تدرس بعد ذلك، لكن ما ستجد وقتا وتفرغا للحفظ، فاجمع، إذا يسر الله لك من الوقت اجمع بين هذا وهذا، بين الحفظ وبين الفهم، والفهم معناه تلقي الدروس. هذا لو أنك مثلا فرطت في هذا أو في هذا يحصل النقص، يحصل القصور.
2: يقول: وما هي طريقة الجمع بين الدروس والمحفوظات؟
3: الجمع يجعل لك وقت للمحفوظات، الوقت الذي هو أنشط وقت عندك، واجعل وقت للدروس، وقت للدروس رتب وقتك فتجمع بين هذا وهذا. لو أخذت مثلا في اليوم يعني حفظ من القرآن، حفظ من السنة الذي أنت كذا، بعض المحفوظات مع دروسك، أمر طيب، من الذي أنت ما يأخذ عليك وقتا. المحفوظات ربما تأخذ عليك وقتا كبيرا، والدروس كذلك مع ترتيب راحتك، مع ترتيب كذلك يعني ما أنت تقوم به من أعمال وما إلى ذلك، فتجد إن شاء الله، والبركة من الله، انفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هذا في المال وفي غيره، انفق ينفق عليك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فلو صدق الله لكان خيرا لهم. هذا جهاد يعتبر، الذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تجد من أئمتنا من تتعجب الآن إذا قرأت سيرته كيف كم ألف؟ يقولون كان يكتب في وقت كذا وكذا حمل بعير، ما لا يستطيع أن يقرأه غيره قراءة. هذه بركة من الله يا أخي، العلم ما هو، العلم موهبة من الله. فركز على جانب طلب هبة الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بطاعته، استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر وصلي، اصبر وادعو، اصبر واكثر من الذكر والاستغفار، اصبر وكذلك أيضا يعني جد في البحث، هذا بها مع هذا يكتمل، والله الموفق. نحن كلنا بحاجة إلى هذا لكن نتعاون.
2: يقول السائل: ما هو أفضل أسلوب لكيفية نصح الآخرين؟
3: نصح بالرفق، انصح، انصح طالبا أو غير طالب، قريبا منك أو غيره، انصحه وارفق، صحه وارفق، واطرحه واطرح له، وفي خلال نصحك أوقفه على الحقائق، إما علمية وإما ذكر كذلك لوازم ذلك الأمر أو أسباب ذلك الأمر، أو يعني تذكر له، تذكر ما عندك من العلم الذي فتح الله عليك، بعض الأدلة، بعض ما يترتب على ذلك، بعض، لأنه قد يكون غافلا، فإذا نبه عن شيء من ذلك وأسبابه ووسائل ذلك وما يترتب عليه ربما حصل له من وراء ذلك نفع كبير، نفع كبير. وأيضا تنصح وأنت تقصد بذلك وجه الله وهداية المنصوح، ما هو الترفع لأن هذا يجهل وأنا ما علمتوها، نعم. وتنصح وأنت تريد من ذلك وتريد بذلك وجه الله، وتفهم أن هذا حق الذي تنصح فيه أو أتدل عليه أو باطل الذي تحذر منه، ما هو تهوش على أن فلان قال وفلان قال بغير بصيرة بذلك، وربما أخذت عن بعض الأقوال الهزيلة، ما لك يا أخي أنت في هذا، قال والله أنا سمعت أن فلان يجوز التصور تصوير ذوات الأرواح فقلت بذلك ونصحت فلان بذلك، أنا ما دللت على الدليل، دللت على خلافه.
2: يقول السائل: هل تنصح طلبة العلم في المراكز أن يجعلوا لهم يوما للخروج دعوة، أم الأفضل المكوث في المركز وعدم الذهاب للدعوة؟
3: أما مسألة تحديد يوم فما قد يتحدد له اليوم، مثلا إن كان خطيبا وطلب للخطبة يذهب، هذا أمر طيب، هذا مما يعينك على العلم، فأنت الآن هذا حافز لك أنك تحضر، ماذا تذهب تقول للناس؟ يعني لما ذكر بعض إخواننا أن الشيخ بن باز رحمه الله كان سئل عن بعض المسائل فقال تبحث تبحث هذه المسألة تبحث، ثم قام هو وطلابه إلى المكتبة وجعلوا يبحثون، فلما قرأوها عليه بكى، قالوا ما لك يا شيخ؟ قال لو لم يكن لنا علماء يفيدون هذا ماذا نقول للناس؟ لو لم يكن لنا علماء نستفيد منهم هذه الفوائد يفيدون مثل هذا حتى نخبر الناس، ماذا نقول للناس؟ فأنت الآن تذهب إلى كتب العلم حتى تقول للناس علما نافعا، تحضر موضوعا مهذبا ثم تلقيه، أنك تحصل، أنت الآن تحصلت على خير، أنت نفسك استفدت تلقيه، ومع أنك استفدت أفدت غيرك، ومع أنك استفدت على أن هذا داعي إلى الله وعرفت، ولا يكون هذا قصدك، ولكن انشر العلم، انشر العلم أينما تيسر لك. فإذا دعيت للخطبة مثلا وأنت عندك خير خطب، ما أنا أضيع وقتي وسأراجع القرآن، ذهب خطبه سويعات يوم ولا نص نهار، وإذا بك قد نفعت غيرك وانتفعت أنت، وفي طريقك ذاكر مع إخوانك في أو سمع قرآنا وأنت آتي مثلا فيما بينك وبين زميلك، ولا يضيع عليك من الوقت شيء. وإن دعيت لمحاضرة أيضا اعطي، وإن دعيت مثلا لدعوة اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع وأنت لا يضيع من وقتك شيء، يعني تخرج إلى البدو في بعض الأبادية في بعض الأماكن فتنفعهم وتدعوهم وتعلمهم وتعلم أبنائهم وتحثهم وترغبهم في طلب العلم، ما ضاع من وقتك شيء، ولله الحمد هذا من أسباب أنك تزداد خيرا. انفق ينفق عليك، يزيد بالإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فهكذا بارك الله فيكم، لا تظن أن الدعوة إلى الله في مثل هذا ذهب فيها وقتك، وخذ من الدروس ما التي أنت تستمرها، يسجلها لك بعض إخوانك ويرسلونها لك تسمع، تجمع بين تلقي الدرس الذي أنت تريده في النحو أو في غيره وبين ما أنت تقوم به، وترجع وأنت مستمر في درسك وتجيب عن الأسئلة ما شاء الله كأنك حاضر، هذا جيد، هذا جيد، هذا لا يحتقر، لأننا إذا بقينا ندعو فقط، نطلب العلم فقط ولا ندعو، فرطنا في جانب عظيم إن المجتمع بحاجة إليه. ما طلبنا العلم إلا من أجل نفع أنفسنا والمسلمين. ثم هجم على المجتمع غيرك، يهجم عليه كم من بلاء من البدع، يهجم عليه كذا ويسبق إلى المجتمع البدع، فيضل الناس، يضل الناس وبدون تحديد مثلا في يوم نخرج فيه كذا وكذا. نعم.
2: يقول السائل: نرجو منكم أن تذكروا لنا بعض الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها في يومه وليلته.
3: ما هذا باب واسع، هذا معناه تحتاج إلى أن نقرأ عليك الأدب المفرد البخاري، وأدب الدنيا والدين لابن يعني ماذا الماوردي، وأمثال هذه كل صنفت فيها كتب، هذه قد صنفت فيها كتب مفردة، وصنفت فيها كذلك كتب ضمن كتبهم مثل الأدب للبخاري في صحيحه وغير ذلك. ولكن أهم الأدب في أن يلازم الإنسان مكارم الأخلاق، أن يلازم الإنسان الحب في الله والبغض في الله، أن يلازم النصح، أن يكون قوالا بالحق، كونوا قوامين بالقسط، أنه كذلك حافظ على وقته، أنه يلازم بر الوالدين، وكذلك حسن الجوار. والجوار ما هو فقط ما له أصحاب البيوت، حتى أنت الآن بجانبك فراش من إخوانك، هذا جار، يعني الفراش الذي بجانبك هذا جارك، لا يحصل منه أذى، منك أذى له. بمدة بقائك كم من إنسان يمكث في السكن بين طلابه، فيخرج إذا خرج مثلا لدعوة وهم يحبونه على أن فلان كان طيبا وفلان كان ناصحا وفلان كان كريما وفلان كان شهما وفلان كان يعني قواما وفلان كان يذكرنا بخير، يعرفون هذا يا أخي. وهذا ينبغي أن يذكر لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل، إنما الفضل لأهل الفضل ذووه أصحابه. فهذا بارك الله فيك حسن السيرة والسلوك يشمل هذه المعاني كلها. مدارس ما يقبلون إنسان إلا حسب هذا النظام الترتيب، حسن سيرة وسلوك على حسب ترتيبهم هم. الجامعات كذلك، الوظائف كذلك، ما يقبلونه إلا إذا كان عنده على حسب شرط كذا، هل هو على هذا الشروط موجود فيه هذا، على نظامهم هم. وأنت في هذا المكان تريد أن تدخل فقط بدون أن يرتب عليك ما يتعلق بحسن سيرة، بحسن سلوك، بحسن أخلاق، بمحافظ على جماعة، بمحافظ على دروس عامة وخاصة، بأنك إذا خرجت تخرج مثلا وتستأذن، وأنك إذا جئت يعني ماذا تسلم بعد ذلك، معناها تخبرهم أنك قد رجعت، حتى أنهم مثلا يعرفون رجوعك وذهابك، وغير ذلك مما أنت تحتاجه ويحتاجه إخوانك منك. هذا يعرفه كثير ممن طلب العلم والدروس فيه كثيرة، والله الموفق.
2: يقول: هل تضييع الوقت محرم؟ وبماذا تنصح طلبة العلم الذين يقضون الساعة والساعتين في الكلام الفارغ؟
3: والله خسارة فادحة تضيع الوقت، ونحسر والله على ما يحصل من تضيع الوقت. وبعض الأوقات تجد بعض الأئمة يقول: ذهب عمري في كذا وكذا، فيبكي أئمتنا رحمة الله عليهم، يعني ذهب عمر، قد مضى من عمري كذا وكذا، فما هي النتيجة وماذا أثمرت وماذا نفعت وما إلى ذلك. هذا يحتاج منك إلى وقفة أيضا، أنت نفسك أيها الطالب أن تحاسب نفسك، هذا من المحاسبة على العمل الصالح وعلى ما قدمت، حتى تعرف أن الوقت ما ذهب عليك، وأنه محافظ عليه إن شاء الله، وأنه قدمت من عمل، قدمت عملا صالحا ونفعا ترجوه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا احرص على الوقت وعلى الساعة وعلى الدقائق وعلى كذلك أيضا. ونحن نكلمكم بهذا مجرد وعظ، وإلا في القصور حاصل، نسأل الله التوفيق، والله المستعان.
2: يقول السائل: ما هو علاج النوم الكثير لطالب العلم؟
3: النوم الكثير إذا استرسلت فيه انتفخ رأسك وما تزداد إلا نوما، وإذا قللت منه بحسب الحاجة، حصل النشاط. النوم الكثير إما بمرض وهذا صاحبه معذور، وإما بفراغ زائد، وإما بتعود، قد تعود النوم الكثير من صغاره مثلا ويريد أن يستمر على ذلك، هذا قتل الأوقات، وإما بأكل لا همه إلا الأكل، تكثير المأكولات ومراكمة المأكولات والمشروبات، حتى ربما يكثر نعاسه ويكثر نومه ولا يستطيع أن يقاوم كثرة المأكولات ما هب ودب تخمة، وإما كذلك أيضا كثرة يعني شدة النوم وكثرة النوم من الشيطان، إذا أراد يقرأ جاءه النعاس والنوم، وإذا أراد يلعب ذهب النوم كله، يحتاج كثير من الأذكار، أن هذا من الشيطان، وربما يعني حرب من الشيطان عليك، يحتاج أن تحارب، أن تقاوم العدو بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أكثر ما يحصل عند بعض إخواننا، أنه ممكن حالة قراءته، حال درسه، حال سماعه للعلم، وإذا به خامل، لكن كله أخرج في الشارع، استمع كذا وكذا، ولا كذلك حضر بعض المجال، هو ذهب عنه النوم كله، ولا سمر يذهب النوم كله، يحتاج أن يذكر الله حتى لا يلعب عليه الشيطان.
2: يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم الذي يومه ويومه جميعا مشغول بالعلم والدروس وتسميع القرآن والحديث، ولا يوجد وقت لقيام الليل، فما هو الأفضل له؟
3: الأفضل له أن لا يهمل قيام الليل، هذا مهم جدا، ولا تجد عالما من علمائنا كانوا مثلا يهملون العبادة، خاصة من أهل الهدى والصلاح، فأنت ما طلبت العلم إلا للعبادة، فالعبادة ثمرة العلم، وإن كان علم بغير ثمرة فما فائدته، مثل شجرة بلا ثمر ولا نفع فيها. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار من اليهود كان عندهم من العلم لا يعلم يعملوا، والرهبان عندهم جهل ويعملون بغير علم، لا هذا ولا هذا على صراط مستقيم، كلهم ضلال بنص القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتعلم واعمل، تعلم واجعل قسطا للعبادة، صلي تحية المسجد، صلي كذلك الضحى حتى ولو ركعتين تصلي، قم من الليل ما يسر الله لك، ما هو لازم أن تقوم ليلا طويلا فذلك يعني ماذا من مثل رمضان، ولو ما يسر الله لك قم من الليل واقرأ، وخذ قسطك من القرآن في الليل أيضا، يثبت معك، وإلا سيتفلت عليك إن لم تقم به وتراجع فيه. كذلك أيضا أعن غيرك على مثل ذلك، ما هو فقط والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإياك أن تقبل على العلم وترك العبادة، أو تتفرغ للعبادة وترك العلم، هذا كله من الشيطان، وهذا من الشيطان. الإقبال على العلم بدون عبادة يكون العلم حجة عليك لا لك، والإقبال على العبادة على جهل وعلى يكون تلك على أغالب أعمالك بدع وضلالات، فلا هذا ولا هذا، استقم كما أمرت، فخذ قسطا ما يسر الله لك، نم مبكرا وخذ قسطك من النوم، فإذا كان ذلك الوقت تكون قد قمت، ما يحتاج أن يقومك غيرك، أنت من يقض غيرك، فتأخذ من يعني ولو شيء من القرآن والدعاء والذكر، موطن فاضل ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيناديها المستغفر فأغفر له، وهكذا أيضا الرواتب حافظ عليها، فهي أفضل من قيام الليل، الرواتب أفضل، والوتر كل ما كان الراتبة مؤكدة كانت أفضل من غير المؤكدة، والفريضة أفضل من جميع الرواتب وجميع النوافل من صلاة وغيرها. وخذ قسطك أيضا من الصيام ولو ما يسر الله في الشهر، وخذ قسطك من الصدقة، وخذ قسطك أيضا من سائر المبرات والخير، ما هو فقط في الصلاة أو في طلب العلم، ركز على جوانب أخرى في أمور دينك في أوقاتك، والله المستعان.
2: يقول السائل: كيف يأخذ طالب العلم الاستفادة السريعة لأنه لا يعلم كم سيمكث في المركز؟
3: أظن هذا تقدم ضمن ما ذكرناه أولا، فهو أنت كن في المركز كأنك خارج بعد أسبوع أو شهر، لا تمني نفسك أنك مطول وعاد الأيام وبعدنا، سيأتيك الشيطان يركدك، ولكن كن في موطن الطلب كأن هذا الدرس أنت تريد تجهزه ويأتي الموت، أو تريد تجهزه ربما تصرف، استحضر هذا كله، أنك تريد أن تجهز هذا بعد هذا بعد هذا وتتقن هذا بعد هذا، إن جاء الموت تأتي يوم القيامة بعلمك، وإن صرفت أو ذهبت إلى مكان بما قدره الله ذهبت بعلمك، فكن يكون هذا في بالك، أنك ما أنت مطول في هذه الدنيا، أنت منصرف. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة ثم وعسر ويسر ثم سقم وعافية. فهذا هو، جعل نفسك أنك ما أنت مطول. فإذا كانت هذه همتك وهذا قصدك، فأنت ستركز على هذا، تتقنه على هذا، تتقنه على هذا، تتقنه. إن جاء موت ذهبت بما عندك من خير، وإن جاء كذلك انصراف ذهبت بما عندك من خير. أما تطويل الآمال وتطويل يسبب لك الركود، حتى إنهم يؤلفون في الكتب ما تحذير من طول الأمل، أي الغفلة بسبب طول الأمل، ومنه هذا الباب. فبعض الناس يمكث السنة والسنتين وعنده طول أمل. متى تدرس التحفة السنية؟ قال إن شاء الله ندرسها. طيب كان 4 أشهر تتقنها، 3 أشهر، 5 أشهر وبعدها غيرها. لماذا هذا الأمل الواسع الذي الناس قد أتقنوا أعداد الدروس وأنت ما زلت ذلك الفاتر؟ والله يا أخوان قلوب باردة، نسأل الله التوفيق.
2: يقول السائل: كيف تقوى

0: هو الذهن، بحيث أنه يتكلم بالموضوع يركز عليه، ما يتكلم بغفلة، يركز على أن هذا الدليل مناسب، ويركز على أن الدليل ثابت، والدليل هذا كذلك أيضا في هذا الموضوع يصلح، مناسب في هذا المجلس ولا يناسب في مجلس آخر. يعني من حيث أنه هذا المجلس يتطلب هذا، يتطلب هذا، يتطلب هذا. نعم.
1: يقول بعض طلبة العلم دروسهم جميعا في علوم الآلة من النحو والصرف وغيره، ولهم ما يقارب السنة والسنتان وهم في ذلك، ولم يدرسوا بدائيات الفقه كصفة الصلاة، فبماذا تنصحونهم؟
0: لا بد العلوم الآلة هذا منها، علوم الآلة، لا بد أن الذي يمكث هنا المدة أن يأخذ قسطا من الفقه، ويأخذ قسطا قبل ذلك من العقيدة، ويطلب من أمور التوحيد، فيذهب بتوحيد قوي وعقيدة صافية، عقيدة السلف، وكذلك نماذج من الفقه ومسائل من الفقه، بدائيات من الفقه، يعني مثل الدراري، مثل أمثال ذلك، يأخذها، ما تأخذ عليه كبير وقت، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، أمثال ذلك يأخذها، فلا يذهب إلا وقد أخذ قسطا جيدا، ويأخذ قسطا من المحفوظات ومن كتب الآلة التي يستطيع أن ينفع الناس، كالخطابة ولا الأربعين النووية، يفهمها ويتقنها ويحفظها ويستدل منها، ويأخذ قسطا من العلوم، علوم الآلة، وهنيئا له. لكن لابد أن يفقه، وأن لا يكون عاميا يذهب ما معه إلا النحو إلا الصرف إلا هذه الأشياء، ويكون عامي ما يحسن يصلي، نعم، ولا يحسن العقيدة الصحيحة ولا بعض المسائل المهمة فيها.
1: يقول السائل: سمعنا بعض إخواننا يقولون بجواز أخذ العلم للرجل عن المرأة الفاضلة المستفيدة من وراء حجاب، مع أمن الفتنة، بحجة أن السلف رووا عن النساء، ومنهم من يستحسن تسجيل دروسهن ونشرها على أوسع نطاق، بناء على أن أصواتهن ليست بعورة، فهل هذا صحيح؟
0: الله عز وجل قال في كتابه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالقول المعروف عند الحاجة ليس عورة. إذا طرق الباب: أين فلان؟ فقالت: غير موجودة، أو قالت يعني كلمة نحو ذلك عند الاحتياج، فلا بأس بذلك إذا تكلمت بغير خضوع. وأما تسجيل دروس النساء أو استماع أصوات النساء والاسترسال في ذلك، فهذا لا شك أنه عرضة للفتنة، ولا ينبغي المرأة أن تسجل دروسها وتنشر حتى تفتن وتفتن ربما ما كان من ذلك، فإنها إذا فتن بصوتها أثمت. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان. وإذا كان لها قدرة أن تكتب فإنها تكتب وتنشر، الناس يستفيدون من كتابتها، فكتابات النساء قديما وحديثا منشورة مستفادة. أما الأصوات فلا يصلح ذلك، الأصوات لا يصلح ذلك لسد ذريعة الفتنة، سد ذريعة الشر وتسويلات الشيطان وما كان من ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى يعني مثلا سؤال المرأة عن شيء، كونها تكون مثلا من وراء حجاب، فسألها: أين فلان؟ أو سألها مثلا عما لا بد من السؤال مثل ذلك، كما كان يحصل في حالة سؤال بعض النساء، لا سيما أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين كما قال الله: أزواجه أمهاتهم. وغير ذلك ما كان يسترسل الناس في أخذ الحلقات، إنما عبارة عن مراسلة أو كتابة مثلا وجادة أو شيء من ذلك، وجادة أو إجازة أو ما كان من هذا. ربما تجدهم يأخذون عن كريمة بنت أحمد، وأن كذلك أيضا فلانة التي من رواة البخاري، إجازات نحو هذا. فاحذروا وفقكم الله تلاعب الشيطان بما يسبب الفتنة ومن نشر أصوات النساء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة هي أضر من النساء على الرجال. فالفتنة عظيمة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل.

0: يسألون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم إن العلم يؤخذ عن الرجال، هل قد انتهى العلم مثلا من الرجال حتى تذهب إلى المرأة تقول أخذ عليها هذا؟ هذا فتنة، خذ من الرجال ممن ترى من أنه من أهل أن الأهل له أهلية أن تأخذ عنه، وجنب نفسك الفتنة. والمرأة تجنب نفسها الفتنة في تعليم الرجال أو الخلوة بين فيما بينهم أو المحادثة فيما بينهم إلا ما لابد منه. فقد ذكر أهل العلم فيما تعرف، جمهور أهل العلم فيما تعرف يذكرون شروط ماذا ضوابط لما يتعلق بالسلام، وأنه إذا سلم على المرأة الشابة أو المرأة التي يخشى أنها إذا سلمت يفتن، أو إذا سلم عليها تفتن، أو يحصل بينهما محادثة ويسترسلون في ذلك، أن الواجب أن يتجنب الإنسان الفتنة ويتقيها ولا يسلم، لا هي تسلم ولا يسلم. وإنما يذكر أهل العلم السلام على امرأة عجوز كانوا يصلون الجمعة ثم ينصرفون إلى امرأة عجوز فيسلمون عليها فتقدم لهم ذلك الطعام فيأكلون، وهكذا على أم أيمن وهي كبيرة مكان مثال ذلك. أما للإطلاق فلا، هذا باب فتنة، الاسترسال في باب الفتنة يكفي ما ترى من البلاء على الأمة من فتح باب، يعني ماذا من انفتاح فيما يتعلق بالمرأة وإرسال المرأة في الأسواق وترك المرأة أيضا في المطار وكذلك في المطارات أو في الطيارات وكذلك في السيارات وكذلك في كل مكان بما يخشى من المستشفيات، بما يخشى من وراء ذلك أضرار واسعة، نسأل الله العافية. فأن تكون مصلحا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، كن مصلحا لما حصل من خطأ ولما حصل من زلل. وقد جاء في حديث الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، ما أفسد الناس أي ما حصل عند الناس من انهمار في المعاصي وفساد، فيأتي المصلح الذي يريد في ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى فيصلح هذا الفساد وهذا الخلل، ويعلم ويدعو ويحذر من المعاصي وأسبابها وسائلها وذرائعها، والله المستعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز قول هذا البيت الشعري عند كثرة الهموم: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتها كانت عقيمة، وهل يأثم من قاله؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكل شيء خلق كل شيء فقدره تقديرا. ما من نفس منفوسة إلا هي كائنة. الحديث: يهب لمن، وقال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذا في حالة الهموم والضيق تضجر وتسخط على أقدار الله الكائنة. والواجب أن يرضى الإنسان بما يشرع الرضا به، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهكذا أيضا بما أصيب به مثلا وابتلي في جسده في ماله في أهله، فيؤمن بالله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمقصود هنا الإيمان بالله وبأقداره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فلا يجوز التسخط على جهة التسخط مثل هذا القول، لا يجوز. نعم.
1: يقول السائل: رجل تزوج امرأة ولها بنت صارت له ربيبة، ثم بعد أيام طلق أمها ثم تزوج بالبنت وأنجبت له أولاد، فما حكم ذلك؟
0: الزواج باطل، لأنه تزوج ربيبته، والزواج بالربيبة لا يجوز. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وسواء كانت الربيبة في الحجر أو كانت في غير حجره، تربت في غير حجره، فإن الدخول بالأمهات يحرم البنات على قول جماهير أهل العلم وعامتهم. وما دام قد دخل بأمها فإنه لا يجوز له الزواج بالبنت، إلا أن يكون عقد بالأم ولم يكن دخل بها، فله الزواج بالبنت ما لم يدخل بالأم. أما بعد الدخول بالأم فإنه لا يجوز الزواج بالبنت كما سبق وكما ذكر دليله. وهنا قول لبعض أهل العلم أنها ما لم تكن في الحجر لا بأس بالزواج بها، أخذا من قول الله: في حجوركم من نسائكم وربائبكم لاتي في حجوركم. وكلمة في حجوركم لا يقتضي أنها ما لم تكن في الحجر أنها ليست ربيبة، فالقاعدة كما سمعت، وإنما خرج هذا مخرج التغليب أن الربيبة غالبا تكون في الحجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ابنة أخي من الرضاعة، لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، لما عرض عليه بنت أبي سلمة. نعم.
1: يقول السائل: ظهرت في هذه الآونة مصاحف ملونة بألوان الطيف التي هي رمز لأصحاب الشذوذ، فما هو التعامل الشرعي مع هذه المصاحف؟ هل تحرق أم يطمس اللون؟
0: التي هي رمز لمن يوصفون باللواط، كلمة شذوذ، ما الشذوذ؟ لماذا عليك تلطفها؟ يعني لمن يوصفون باللواط هذا رمز لهم، فإن الشذوذ يأتي فيما يتعلق في علوم الحديث، ويأتي فيما يتعلق بالشذوذ مثلا في شهادة، شذ هذا عن في شهادته عن الباقين، وكلمة واسعة. لكن هذا معناه أنه عمل عمل قوم لوط، هذا هذا هذا هو المعروف من هؤلاء. نعم، هذا هو ما يتعلق بها، إذا كان لهم فعلا تيقن أنهم يطبعون مصاحف على هذه الألوان تكون شعارا لهم، سواء كان ألبسة تباع شعار لهم، أو كتب تنشر شعار لهم، أو ما كان من ذلك، ذلك الشعار يطمس، يطمس ذلك الشعار. وما كان عن طريقهم مما نشروه يتزودون به، على يستعينون به على فواحشهم وعلى نشر أفكارهم، لا يشجعون على ذلك ولا يؤخذ منها إنكارا بلسان الحال والمقال لهذه الأفعال لأفعالهم. وإذا استطيع طمس مثلا الكتب التي تطبع عن طريقهم بهذه الألوان، طمس الألوان والاستفادة، إذا كانت كتب علمية نافعة ككتب السلف، أو كانت مصاحف أو نحو ذلك، تطمس تلك الألوان واستفاد من المصحف، تطمس تلك الألوان واستفاد من الكتاب، وما كان من ذلك، والله المستعان، حتى لا يبقى أن هذا يعني شعار لأولئك المجرمين، وينشر شعارهم بين الناس ويروج مع أفعالهم، وكذلك أيضا اكتسابهم وما كان يبيعون فيه ويشترون ونحو ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم القيام للمعلم؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، القيام للمعلم مع تكرار دخول المعلم واعتياد ذلك غير مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إلا إذا تجددت له نعمة، إما توبة أو شيء عظيم حصل له من طاعة الله عز وجل وفضله عليه، فقام يهنئه فلا بأس كما فعل طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك مع وجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند حضوره وبحضوره. وهكذا إذا قدم من سفر فقام يرحب به، أو قدم إنسان ذو وجاهة على قوم وهو يعني معاق أو متعب فأرادوا إعانته، سواء كان ذا وجهة أو غير ذلك، أرادوا إعانته وإنزاله من راحلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ حين قدم في قضية حكمه في أولئك اليهود بني قريظة. فالقادم من السفر القيام له لا بأس، ما هناك، لأنه ما هو اعتياد ولا يحب أن يقام له باعتياد. ولكن جاءت فاطمة رضي الله عنها، استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسها مكانه، وهذا قيام لها أنها جاءت من مكانه فرحب بها وأجلسها مكانه. هذا أصل يعتبر في هذا من ضمن الأصول في هذه المسألة لجواز القيام للقادم من سفر أو من ذوي الشأن أو ما كان من ذلك من الترحيب به. أما للإطلاق أنه يقام وإذا لم يقام له يغضب، فالأصل في ذلك المنع، الأصل في ذلك المنع. نعم.
1: يقول السائل: هل الديان من أسماء الله؟
0: نعم، من أسماء الله، وقد ثبت الحديث، يقول الله عز وجل: أنا الملك أنا الديان، ثبت الحديث. نعم. وحسان أيضا في قصيدته المشهورة، وهي انتشرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الديان يوم الدين نمضي، هكذا ينشر عنه: وعند الله تجتمع الخصوم. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي وهو مغمض عينيه؟
0: الصلاة صحيحة وهو مخالف للسنة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير مطبق لعينيه، ويؤيد ذلك أنه لما أراد أن يجتاز بينه وبين سترته الشيطان خنقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحد بين يديك فليدفعه فليدفعه، من صلى إلى سترة فما أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنما هو قرين، ولا يدفعه إلا إذا كان فاتحا عينه، أما إذا كان مطبقا عينه لا يراه. ومرت الشاه فساعاها، هذا يدل أنه لم يكن مطبقا عينيه، ساعاها إلى السترة.
1: يقول السائل: ما حكم من يقول لأخيه المسلم: يلعن دينك؟
0: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا وإن حصل من بعض الأولاد يؤدب حتى يترك ذلك لزاما، هذا لا يجوز، هذا عظيم، أعني أنه قول باطل إذا اعتاده، فإنه قد يكون مثلا يعني به معاصيك، لكن ما يقال هذا للمسلم لاحتماله هذا وهذا. فإن سبه يريد دين الله طاعنا في دين الله، يلعن دينك ويعني به دين الله عز وجل، هذا كفر لا شك فيه، ما في خلاف في ذلك. وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، من قتل دون دينه فهو شهيد. وأما إذا رأى منه مثلا زنا أو شرب الخمر أو جريمة من الجرائم يرتكبها كالله يلعن دينك، هذا فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من الدين، حتى وإن قصد بها الزنا هو ما تدين لذلك، حتى لو كان مبتدعا مثلا يراه أنه يعمل بدعة يرتكب بدعا فقال يلعن دينك الذي تدين به وهي البدع. فهذا يحتمل، هذا يحتمل الحق والباطل والخير والشر، فيجتنب ذلك فلا يصلح اللعن هنا، ولكنه لا يكفر إلا إذا لعن دين الإسلام، لعن دين الإسلام، لعن دينه يعني دين الإسلام. أما إذا قصد بدعة، قصد بدعة وأهواءه ومخالفاته ومعاصيه فلا يكفر، والواجب اجتناب ذلك. هذا كلام لا يجوز لاحتماله.
1: يقول السائل: هل تحقق لطلاب دماج نص هذه الآية فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم الآية؟
0: من كان على خير وبقي على ذلك أنه هاجر وأخرج من دياره وحصل له أذى، نعم لا شك أن هذا حاصل ويرجى له الخير إن شاء الله. إن ثبت على ذلك فإن هذه تكتب في ميزان حسناته، حصل لهم الإخراج وحصل لهم التهجير، وهو أشد من كونه هاجر بنفسه، بل هجروا قصرا كما حصل لكثير من الأنبياء أنهم أخرجوا من ديارهم أوذوا وكان أذاهم في سبيل الله غير حق والله، إنما حصل لهم ما حصل عليهم إنما هو بغي وعدو غير حق، فحصل هذا نعم أنهم ظلموا وأنهم أخرجوا وأنهم هجروا وأنهم أوذوا وهكذا. أمن توفي على ذلك هنيئا له، ومن بقي صابرا محتسبا ذلك هنيئا له.
1: يقول السائل: هل يشرع زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا دخول الروضة؟
0: لا مانع من ذلك، فالروضة عبارة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النساء يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيه في حياته. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف الرجال النساء آخرها وشرها أولها، كنا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث الزيارة فلعل بعضهم أخذ حديث لعن الله زوارات القبور الحديث إلى آخره، لكن هذا أولا صيغة مبالغة، ثانيا الحديث قد أعل، قد أعل لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، وإنما ينهى عن اتباع الجناز كما في الصحيح أن هم عطيين هنا اتباع الجناز ولم يعزم علينا. أما زيارة القبر فإن المرأة تحتاج إلى زيارة القبر لتذكير الآخرة، تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والسياق وإن كان التذكير لكن التذكير أغلبي، فقد جاءت أقيم الصلاة آتوا الزكاة ويراد بها الجميع، فالخطاب يراد به سائر المكلفين إلا ما خص بدليل. وقد زارت عائشة أخاها، وحصل من النساء زيارات عائشة أيضا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع وتبعتهما أنكر عليها، أمثال ذلك. فإذا زارت المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من جواره قبر أبي بكر قبل عمر رضي الله عنه كذلك أيضا، حصل أن زارت مقبرها أو شيء ما في مانع. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار امرأة من جانب امرأة تبكي على قبر، ما قال لها ما يجوز لك أنك تزور القبور، قال اتق الله واصبري، يعني قاتلي كأني
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم
0: لا الرجل ولا المرأة، ما لم يحصل اختلاط، ما لم يحصل منكر.
1: يقول السائل: لو أرادت الأمة بعد عتقها شراء زوجها هل يجوز ذلك؟ وإذا اشترته كيف يكون ذلك؟ هل تستطيع أن تبقيه عبدا لها؟ وكيف يكون إذا بقي كذلك زوجها ومملوكها في نفس الوقت؟ أو يلزمها عتقه؟ وإذا اعتقته بعد شرائه كيف يكون؟ هل يكون وليا لها؟
0: السؤال الأول:
1: إذا أرادت الأمة بعد عتقها شراء زوجها هل يجوز ذلك؟
0: الجواب: من حيث الحكم الشرعي يجوز للحر أن يشتري المملوك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قد يجد والده مملوك يشتريه ويعتقه، يكون قد كافأه. وهكذا أيضا تشتري زوجها تعتقه ولها أن تتزوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل كانت عنده عمة فأدبها وأحسن سيدها ثم اعتقها وتزوجها، فإذا فعل ذلك إحسانا إليه وتزوجته فهذا خير، نعم ما فعلت. أما أن تبقيه مملوكا وتتزوج مملوك فإن رضيته فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة أن تبقى مع زوجها المملوك. هل راجع لا راجعته؟ قالت: تأمر يا رسول الله؟ قال: أشفع. وإذا جاز استدامة ذلك جاز ابتداؤه، فلها أن تتزوجه إن كان ولو لم يكن كفءا لها، المملوك ليس كفءا للحرة، لكن إن رضي ذلك جاز للحديث المذكور. نعم.
1: قال: وكيف يكون زوجها ومملوكها في نفس الوقت؟
0: إذا رضيته فإنها تتزوجه وهو مملوك للحديث المذكور، إذا كان مملوكا لها، كما يجوز أن تتزوج بريرة مغيث وهو مملوك لغيرها، فمن باب أولى أن يكون مملوكا لها، إن شاءت تزوجته واستدام الزواج معه، وإن شاءت باعته ما تحتاجه تصرفت. نعم.
1: يقول: هل يلزمها عتقه؟ وهل يكون وليا لها؟
0: إذا اعتتق صار ولاؤه لها، إنما الولاء لمن اعتق، وأما يلزمها عتق لا. تحرير الرقاب مستحب وليس واجبا، إلا أن يسيء إليه إساءة بالغة كأن يكسر فيه عظما أو يهشم فيه لحما أو شيء من ذلك. أبا مسعود قال: لو لم تفعل، قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله، حين ضرب ولا عبده ضربه ضربا مبرحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، ثم كان يقول: أبا مسعود أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يسمع من شدة الغضب، فسقط الصوت من يده، قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تفعل لفحتك النار لفحتك النار. ذكر أهل العلم أنه يجب تحرير المملوك في حالة إذا ضربه فأوجعه فأضر به، كسر عظما أو نحو ذلك، فإنه يعني يلزم بتحريره، وإلا فلا يلزم. لا يجب على السيد تحرير عبده لمجرد ضربه، لأنه يعمد أحدكم إلى امرأته فيضربها ضرب العبد ثم هو يضاجعها من الليل، دل هذا على جواز ضرب العبد ما لم يكن يعني مضرا، ما لم يكن مضرا. نعم. بينما الرجل لا يجوز له أن يبيع أمته إذا استولدها، إذا صارت سرية له منها ولد، فببيعها يفرق بين المرأة ومن الأم وولدها، بين المرأة وولدها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين المرأة وولدها، تفريق بين الأم وولدها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقبل أن يستولدها وهي ما زالت إن شاء استمتع بها، استمتع بها استمتاعا، وإن شاء باعها. المرأة لا يجوز لها تستمتع بعبدها، هو يجوز أن يستمتع بأمته، فهي إذا كانت أبقته للزواج جاز ذلك للزواج، أما الاستمتاع فلا.
1: يقول السائل: ما حكم من يقول أن كعب الأحبار ملأ كتب الدين بالإسرائيليات فما استطاعوا يخلصونها منها وكان إسلامه كإسلام ابن سبأ؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كعب الأحبار كان عالما من علماء المسلمين، مترجم في سير أعلام النبلاء. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء. انتهى. حدث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز. وحدث عنه أسلم مولى عمر وتبيع الحميري بن امرأة كعب وأبو سلام الأسود، وروى عنه عدة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلة. وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة. وقع له رواية في سنن أبي داود الترمذي والنسائي، سكن بالشام بآخرة، وكان يغزو مع الصحابة. فالقول بأنه يعني كان إسلامه كإسلام عبد الله بن سبا، هذا ما صحيح. عبد الله بن سبا يهودي طعن في الدين، قدوة الرافضة هو عبد الله بن سبا اليهودي، أما هذا ما طعن في الدين. كانت عنده روايات يذكرها لهم عن الإسرائيليات والكتب الإسرائيلية، كونه كان من أحبارهم، كان يهوديا، كان كبيرا فيهم. ثم حسن إسلامه. ففرق بين ذلك عبد الله بن سبا اليهودي، ذلك اليهودي، وبين هذا التابعي الصالح. وأما أنها دسة، لا، ما دسة، موجودة معروفة يذكرها الناس سواء عنه أو عن غيره. فما كان منها مؤيدا بأدلة الكتاب والسنة صار من شرعنا مما ثبت، وما لم يثبت أعرض عنه أهل العلم. إسرائيلية تلك التي لم تثبت، وما جاء من الإسرائيليات التي هي ثابتة لكن يعني لم يؤيدها شرعنا، لا تصدق ولا تكذب، يقول آمنا بما أنزل الله.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: حبابنا اقدروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع

0: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
2: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمحبة هذه المجالس في بيوت الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وشكر الله لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن عمر عريقي حفظه الله هذه المقدمة الطيبة في الحث على هذه المجالس التي هي منجاة من الفتن بإذن الله سبحانه، فهي من أعظم أسباب النجاة من الفتن المدلهمة في هذه الأزمنة، أزمنة الغربة. إخواني في الله، إن أهم ما يركز عليه المتكلم هو ما يتعلق بأمور الاعتقاد، أمور العقيدة

وذلك لأن الخطأ فيها خطر، الخطأ خطر، ولأن الغلط فيها ليس باليسير، ولأن المسألة الواحدة من مسائل الاعتقاد إذا خالف العبد فيها مذهب أهل السنة خرج من جملتهم في مسائل أصول الاعتقاد الكبيرة. فإذا هذه المسائل هي من أعظم المسائل، من أعظم المسائل خطرا، ومن أوجب ما يعتنى به جانب العقيدة وجانب التوحيد لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، كان الناس في جاهلية وفي ضلال مبين، كما أخبر رب العالمين سبحانه، فجاء الله عز وجل بهذا الدين العظيم وبهذا النبي الكريم، فأخرج الله عز وجل الناس به من الظلمات إلى النور، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ماذا كانت عند المشركين والعرب قبل الإسلام؟ كانت عندهم خصال حميدة، وكانت عندهم أعمال كبيرة من صلة الرحم وإكرام الضيف وإعانة الملهوف والنجدة ونصرة المظلوم، أشياء من هذا القبيل كثيرة، ولكن أفسدها عليهم شركهم بالله وفساد عقائدهم واعتقادهم في غير الله سبحانه وتعالى، فكانت هباء منثورا لا تسوى شيئا. قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان وهو رجل تيمي كريم من أجواد العرب وأهل السخاء فيهم، كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الدهر، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر: أرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لم يكن يعتقد أن الناس يبعثون بعد الموت للجزاء والحساب، فكان يكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فمن كذب بالبعث والنشور فقد كفر، وإذا كفر لم ينفعه شيء من عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن جاء الإسلام فهدى الله عز وجل إليه الأنام، فصارت أعمالهم نافعة، القليل من العمل ينفع مع صحة الاعتقاد والتوحيد الصحيح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي حديث حكيم بن حزام لما سأله أنه كان يتبرر في الجاهلية بعتق وصدقة وأنه أسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلمت على ما أسلفت في خير، فمن بركة الإسلام على أهله أن الله عز وجل جمع لمن أسلم وأحسن في إسلامه ولم يكن من المنافقين أو المرتابين أو المرتدين عياذا بالله، أن الله عز وجل جمع له أعماله الأولى والأخرى.
وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فجاء النور العظيم وبدد تلك الظلمات والضلالات، وعاش الناس يتفيؤون ظلال هذه العقيدة العظيمة والتوحيد الصحيح، ويعملون الأعمال الصالحة التي تنفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فعظم الله عز وجل لهم الأجور وشكر سعيهم وكثر في أجورهم فضلا من الله ونعمة. ثم جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء ما كان الناس يوعدون من وجود بعض الخلاف والافتراق والتشتت، ولكن ذلك كان بقدر الله، وثبت الله عز وجل فيه من ثبت من عباده. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك هذه البدع والضلالات، وإن كان بعض أصولها قد نبت في ذلك الوقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وكشفهم وعراهم، كما قال في ذلك الخارجي حين بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهيبة من اليمن، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من صناديد نجد يتألفهم على الإسلام، فتغضبت قريش والأنصار أن أعطى صناديد نجد ولم يعطهم، فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. وفي رواية أنه قال له: اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن لم يعدل، إن لم يعدل الله ورسوله، خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم أراد بعض الصحابة أن يضرب عنقه فقال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي على أصله وشاكلته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصومكم إلى صومهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث. فهذا كان أصل الخوارج، ولم يكن هناك خوارج في الزمن النبوي إلا كان هذا هو الأصل الذي هو أصل الخوارج، الذي قال: اعدل يا محمد. وهكذا أيضا بعض الأصول والإشارات إلى الفرقة التي ستكون بعد ذلك، ومن ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ الحديث، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض إلى التمسك بالسنة حين ظهور الاختلافات والافتراق. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى هذا الأمر. وأما حديث القدرية مجوس هذه الأمة، فإنه وإن حسنه بعض أهل العلم فالراجح وقفه. وحديث يا علي يهلك فيك رجلان إشارة إلى الروافض والنواصب
فهذا الحديث فيه إشارة إلى مع كلام في إسناده فيه إشارة إلى خروج تلك الفرق في أمة الإسلام. فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقام في الناس أبو بكر، وتفجرت جزيرة العرب بالردة في شمالها وشرقها، وكان في اليمن أيضا الأسود العنسي، حصلت فتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فعصم الله عز وجل به هذه الأمة وجمعها به وقاتل أهل الردة ومانع الزكاة حتى أرجعهم إلى الإسلام الذي خرجوا منه، فحسن إسلامهم واستتب له الأمر، وكان ذلك من أعظم ما قام به أبو بكر رضي الله عنه أن ثبت الأمر لينطلق من بعده من الخلفاء على أرض ثابتة. ثم جاء عمر رضي الله عنه الفاروق، وفي عهد أبي بكر وعمر لم تكن هذه البدع المنتشرة في الناس قد برزت، لأن عهدهم كان عهد قوة وعهد ثبات وتثبيت، والصحابة متوافرون والأمر مجتمع، وهم حديث عهد بنبيهم عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه شديدا في دين الله، ولم تظهر في زمنه البدع، وكلما ظهرت بدعة قمعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إن صبيغ بن عسل المرادي حين بدأ يسأل عن متشابه القرآن ليشكك الناس ويلبس عليهم في بعض المتشابهات، كان عمر يقول: اللهم اجمعني به. فبينما عمر في السوق إذا بصبيغ يسأل شخصا والذاريات ذروى، ويسأله في بعض المسائل التي فيها اشتباه يشبه عليه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال له: وأنا عبد الله عمر. ثم علاه بجريد من نخل على رأسه حتى طار الدم من رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد ما في رأسي فقد والله ذهب. فأرسل عمر به إلى البصرة لأنه كان من هناك، وكتب إلى واليها ألا يجالس الناس. ثم إن الخوارج لما خرجت دعوا صبيغ بن عسل ليخرج معهم، فقال: قد نفعتني موعظة الرجل العبد الصالح، يعني عمر، وإنما كانت موعظة عمر القرع بالعصا على رأسه، لكنه انتفع بها وعرف قدرها ونفعه الله بها. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه انكسر الباب، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عمر كان جالسا في أصحابه فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. ثم قال: أنت لله يا أبوك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر
فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال ويحك، أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال لعله لو فتح كان يعود، قال بل يكسر. فقال جلساء حذيفة، أكان عمر يعلم الباب؟ وكان الباب هو عمر رضي الله عنه. قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أن يعلم أنه هو الباب وأن قتله بعد ذلك تنفتح على الناس فتن عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة في الصحيحين، وقد أشرف على أطم من أطم المدينة، إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فبموت عمر بدأت فتن تموج في الأمة. استخلف عثمان رضي الله تعالى عنه حين جعل عمر الأمر شورى بين ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فآل الأمر إلى عثمان في قصة طويلة. ثم بايع الناس عثمان، وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه زادت الفتوحات وتوسعت، وركب الغزاة البحر، لأنه في عهد عمر كان منع الغزاة أن يركبوا البحر. ففي عهد عثمان توسعت الفتوحات برا وبحرا، ووصل المسلمون بالفتوحات إلى أقاصي الأرض. ثم ظهرت السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يقال له ابن السوداء، وكان رجلا من أهل الكتاب من اليهود، ذهب إلى والي البصرة فزعم أنه أسلم، وإنما أظهر الإسلام ودخل فيه وتستر ليفسد في الإسلام ويلبس على أهله. قال شيخ الإسلام كما فعل بولس أو بولس النصراني في دين النصارى، كان يهوديا فتنصر وغلا في المسيح وأضل النصارى بعقائد كفرية كثيرة فوق ما كانوا فيه من الضلال، فأفسد عليهم دينهم. فهذا عبد الله بن سبأ، وهي مكائد اليهود في أهل الإسلام لا تنتهي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. دخل في الإسلام وبدأ يتكلم عن أمور مما ينتقده زعما على أمير المؤمنين عثمان، ويشيع ذلك لا يشيعه عند الناس الصالحين، عند الصحابة وكبار الفقهاء والعباد، إنما تخير له أعرابا وأناسا بعيدين عن الفقه، بعيدين عن الدين الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان دينا وحكمة وورعا وخوفا وتقى، فجمع له من الأعراب وممن هم على شاكلته أقواما، وقرر عليهم بعض تلك العقائد، ولا زال يحدثهم عن عثمان حتى أوغر صدورهم عليه. ثم إنهم اتفقوا أهل مصر مع أهل الشام مع أهل البصرة والعراق، اتفقوا أن يلتقوا في موسم من مواسم الحج لأجل أن يظهروا الإنكار على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في مسائل زعموا أنهم انتقدوها عليه. فاجتمعوا في المدينة فتحدث إليهم عثمان
فاقتنع كثير منهم حتى هموا بأن يذهبوا وينصرفوا، فجمعهم الخبيث مرة أخرى وعاد بهم للمطالبة بأشياء، ويريدون من عثمان أن يتنازل عن الخلافة وأن يخلع القميص الذي كساه الله إياه وألبسه الله إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعثمان: إن الله عز وجل سيلبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وذلك هو أمر الخلافة، والمنافقون هم عبد الله ابن سبأ ومن جاء معه ممن هم على شاكلته من الأعراب ومن لهم في الإسلام مكيدة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن قيس أبي موسى: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان: الله المستعان. فاجتمعوا عليه في قصة الدار وقتلوه وهو يقرأ القرآن، وأفزعوا أهله أهل بيته، وكانت مصيبة عظيمة على أهل المدينة. ثم بعد ذلك انصرفوا إلى أماكنهم، الذي في البصرة في البصرة، والذي في الشام في الشام، والذي في مصر في مصر. نعم، ثم بايع الناس لعلي رضي الله تعالى عنه، واتخذ الكوفة مقرا له، وبايعه أهل الحجاز وأهل العراق، وامتنع أهل الشام عن مبايعته حتى يأخذ بدم حتى يأخذ بثأر عثمان ممن قتله ويقتص من قتلته. فكانت في ذلك الوقت، هذا الوقت الذي يكون فيه شيء من الخلاف، تظهر رؤوس البدع وتظهر رؤوس الفرق في أهل الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج مارقة على حين فرقة من الناس، فرقة من الناس. ففي هذه الأثناء حين كان الخلاف بين أهل العراق وأهل الشام في هذه القصة بذاتها، في مبايعة علي والامتناع عن مبايعته، ظهرت الخوارج. كانت وقعة الجمل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم فيها مجتهدون، فظهرت الخوارج بعد هذه الوقعة، فقالوا: قاتل ولم يسبي، إن كانوا مسلمين فلماذا قاتلهم، وإن كانوا كفارا فلماذا لم يسبهم. ثم لما جاءت الوقعة الأخرى صفين بين أهل العراق وأهل الشام، طالب أهل الشام بالتحكيم، تحكيم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا المصاحف تحكيما لكتاب الله. فنزل علي عند رغبتهم وجعل محكمين من هنا ومحكمين من هنا، فنشأت الخوارج وقالوا: حكم الرجال في أمر الله، في أمر والله يقول إن الحكم إلا لله. فأخذوها عليه نقطة، كما أخذوا موقعة الجمل عليه نقطة. نعم، فهكذا الخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه. فقام لهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وناظرهم، وهدى الله من شاء منهم، ناظرهم عبد الله بن عباس ورجع منهم خلق كثير، والآخرون ارتفعوا أولا إلى منطقة حرورة في ظاهر الكوفة، ثم حصل
أن علي رضي الله تعالى عنه قال لا نخرج إلى أهل الشام ونترك ظهورنا مكشوفة، فبدأ بهم فناجزهم حتى أفخن فيهم القتل وذهب يتطلب المخدج الذي هو علامة الخوارج فيما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من الخوارج ذراعه مقطوعة فيها كحلمة الثدي، فقال اطلبوه في القتلى، فطلبوه فلم يجدوه، فقال اطلبوه فطلبوه فلم يجدوه، فقال ما كذبت على رسول الله وما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلبوه فوجدوا كوما من القتلى رفعوهم فإذا هو آخرهم مما يلي الأرض، وإذا بالمخدج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر علي وفرح لأنه قاتل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. فهذه فتنة الخوارج، نشأوا خارجين أولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ولي الأمر، ويزعمون أنهم يحسنون صنعا ويدعون إلى تحكيم كتاب الله، إن الحكم إلا لله. ما أوصافهم؟ أوصافهم الخوارج الأولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. عندهم اجتهاد في العبادة، والفقه ليس عندهم كبير فقه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يصل إلى قلوبهم، ولا ينتفعون بالقرآن الذي يقرؤونه لأن فقههم ضعيف. سيماهم التحليق، كانوا يحلقون رؤوسهم كصاحبهم التميمي الذي هو قال اعدل يا محمد، فإنه كان محلق الرأس. ما هي أفكارهم التي كانت منشأ ضلالهم؟ كانوا يقولون إن الحكم إلا لله، نحكم كتاب الله. وكان علي رضي الله عنه يقول: كلمة حق أريد بها باطل. فمن هذه الكلمة ومن هذا المنطلق انطلقوا إلى تكفير الصحابة وإلى تكفير علي رضي الله عنه أنه لم يحكم كتاب الله. فعند ذلك حصل لهم ما حصل. فهؤلاء الخوارج، ثم من أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يكفرون بالكبيرة، أن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، من ارتكب كبيرة كفر، وهذا من معتقداتهم. ولهم اعتقادات أخرى جاءت بعد ذلك تباعا في أفكار الخوارج. والشيء الذي يتفق عليه الخوارج في كل زمان ومكان، الشيء الذي يتفقون عليه الخروج على ولاة الأمر. يرون أن ولي الأمر لا يشترط أن يكون قرشيا، ويرون أن ولي الأمر إن لم يعدل وإن لم يكن صالحا أنه لا بد أن يبدل وأن يغير، ولا بد على الناس أن يغيروا، وأنهم يكفرون ذلك الوالي ويقومون عليه حتى يتغير بآخر. هذا معتقد الخوارج، الخروج على ولاة الأمر. ويضاف إلى ذلك باعتبار فرق الخوارج أشياء أخرى. فالخوارج فيهم الأزارقة، وفيهم النجدات، وفيهم الصفرية، وفيهم فرق كثيرة الخوارج، لكنهم يتفقون على هذا الفكر، فكر التكفير والخروج على ولاة الأمر، هؤلاء الخوارج. وهذه فتنتهم. في أثناء هذه الفتنة، فتنة الخوارج، ومعها في زمن علي رضي الله تعالى عنه، كانت السبائية
الذين خرجوا على عثمان ابتداء ثم تستروا تحت محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فظهروا متشيعين لآل البيت. وكان فيهم في أول الأمر كانوا ثلاثة فرق السبعية، كانوا ثلاثة فرق: الغلاة والسبابة والمفضلة، هؤلاء الشيعة بشكل عام. أما الغلاة فهم السبعية الذين وصل الحال بهم إلى أن قالوا في علي إنه رب العالمين، ورفعوا عليا منزلة فوق منزلته، وهم الذين دعا بهم علي كما في البخاري من حديث ابن عباس، فحفر لهم الأخاديد وأضرم فيها النار وألقاهم فيها بعد أن استتابهم فلم يتوبوا. قال ابن عباس: وقد بلغه أن عليا حرق قوما بالنار كما في البخاري، لو كنت مكانه لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء عن علي أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في ذلك الزمن: لتلقي بي المنية حيث شاءت، إذا لم تلقي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت، أو رأيت الموت نقدا غير ديني. الشاهد من هذا أن هؤلاء حرقهم علي رضي الله عنه، ومنهم من فر، وكانوا ما زالوا يعتقدون أنه ماذا يغلون فيه. والسبابة هم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان علي يطلبهم ليقتلهم، ففر من فر منهم وهرب واختفى. وأما المفضلة فهم الذين كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. قال علي رضي الله عنه: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي 80 جلدة، لأنهم كانوا يفضلونه على أبي بكر وعمر. فلم يكن علي رضي الله عنه يرضى بشيء من أنواع التشيع الموجود اليوم في الساحة، لأن أصل التشيع هو مناصرة الشخص، فإذا كانت هذه المناصرة على حساب التكفير أو السب أو التنقص من الآخر كان ذلك خروجا عن الحد. وعلي رضي الله تعالى عنه كان لا يرضى بأن يفضل على أبي بكر ولا على عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء عنه من وجوه كثيرة أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قالوا له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فهذه الرافضة، هؤلاء الشيعة وهم فرق، فإذا الخوارج والرافضة كانوا في زمن علي رضي الله عنه، في خلافة علي رضي الله عنه، على هذه النشأة نشأوا، وبهذه الطريقة قمعوا، فقمعهم علي رضي الله عنه بفضل من الله عز وجل على هذه الأمة. وخرجت في ذلك الوقت في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خرجت القدرية. والقدرية قوم كانوا يتقفرون العلم، وكانوا يتتبعونه ويقرؤون القرآن، غير أنهم يقولون إن الأمر أنف. ومعنى أن الأمر أنف أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال عبد الله بن عمر، وقد ذكرت له القدرية: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر.
لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل المشهور وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية وكانوا في ذلك الوقت غلاة. ثم نشأت القدرية الفرقة غير الغلاة من القدرية وهم المعتزلة كما سيأتي. وفي آخر عهد الصحابة أيضا اعتزل واصل بن عطاء الغزال حلقة الحسن البصري في البصرة اعتزلها، وذلك أنه خرج بهذه الأفكار. ما هذه الأفكار؟ أولا أفكار الجهمية. الجهمية هم أتباع الجعد بن درهم المتوفى سنة 118. الجعد بن درهم أخذ عنه أفكار الجهمية الجهم ابن صفوان، وإليه نسبت الجهمية، مع أن شيخها الأول هو الجعد ابن درهم. والجهم ابن صفوان توفي سنة 128، 10 سنوات بينه وبين الجعد. وهذه الجهمية حين خرجت زعموا أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فكرة الجهمية فكرة كلامية فلسفية، تركوا ما دلت عليه الآيات وما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بفلسفة أهل اليونان وبكلامهم، وأصلوا لهم أصلا مضوا عليه وهو أصل التعطيل. وقد اغترف من هذا الأصل الفاسد كل فرقة جاءت بعد الجهمية، اغترفوا من هذا البئر النتن ومن هذا الأصل الفاسد. جاءت بعدهم المعتزلية المعتزلة على مذهبهم وعلى طريقتهم، وإن كانوا أخف قليلا، والأشاعرة والكلابية على مذهب المعتزلة والجهمية في الفكرة، أصل الفكرة، وإن كانوا أخف من سبقهم. ولهذا المعتزلة تلاميذ الجهمية تخرجون عنهم، والكلابية والأشاعرة تخرجون عن المعتزلة، وستأتي حكاية الأشاعرة والكلابية. فإذا المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن، حلقة الحسن البصري، فذهبوا إلى القول بخلق القرآن هم الجهمية، وذهبوا إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة عندهم كافر مخلد في النار في الآخرة، وفي الدنيا الخوارج يقولون كافر حلال الدم والمال، هذا مذهب الخوارج. والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني حنب في الوسط. ولهذا ابتدعوا ما يسمى عندهم المنزلة بين المنزلتين، أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. هؤلاء المعتزلة، وهذه إحدى أصول، هذه إحدى أصولهم، منزلة بين منزلتين. وفي الآخرة قالوا في الآخرة خلد في النار، فالخوارج والمعتزلة في الآخرة يتفقون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار. ولهذا تجد الشيعة من باب الفائدة اعتقادهم اعتقاد اعتزالي من الدرجة الأولى، فأخذوا اعتقادات المعتزلة وزادوا عليها، زادوا عليها الرفض. لهذا يقول المعتزلة والشيعة الذي يدخل في النار لا يخرج منها. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون من دخل النار من أهل الكفر والشرك الأكبر، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا مخلد في النار. أما من دخلها من أهل المعاصي الذين معاصيهم دون الشرك، دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر،
ومحصهم الله بذنوبهم فإنه يأتي عليهم يوم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة الذي لا يقبل أهل السنة أي نزاع ولا جدال فيه، لأن أدلته ظاهرة مثل الشمس في القرآن وفي السنة المتواترة وفي إجماع السلف، لكن المعتزلة والخوارج لا يقولون بذلك، يقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويشبهون على الناس، يأتون بأشياء يلبسون بها على الناس، يأتون بالأدلة التي في الكفار والمشركين وينزلونها على أهل القبلة من عصاة المسلمين، من عصاة المسلمين، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا في الكفار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا في الكفار. أما الموحدون فقد جاءت الأدلة الكثيرة المتواترة في عشرات الأحاديث وفي دلالات من القرآن والسنة أنهم يخرجون، لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا هذه من اعتقادات المعتزلة، القول بخلق القرآن أخذوه عن الجهمية، وتكفير القول بتخليد صاحب الكبيرة في الآخرة وهو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وإنكار الصفات، والجهمية أنكروا الأسماء والصفات، الجهمية أنكروا أسماء الله وأنكروا صفات الله، جاء المعتزلة قالوا لهم لا، أما الأسماء نثبتها أما الصفات ننكرها، يعني ذلك أنواع خف أو أهون شرا، وكلهم أشرار. وجاءت الأشاعرة فقالوا نثبت الأسماء ونثبت سبعا من الصفات والباقي نؤولها، نعم. والكلابية قالوا نثبت نحو 20، والماتريدية أثبتوا عددا أكثر مما أثبته الأشاعرة. المهم أن هذه أصول الفرق التي خرجت في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. إذن قلنا المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن. طيب، لما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ظهر كردة فعل عليهم المرجئة. المرجئة، يعني المرجئة قاموا في وجه المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون مخلد في النار وكافر، المعتزلة يقولون مخلد في النار وهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا. جاء المرجئة وقالوا إنه مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل الذي يسرق ويزني ويقع منه ما وقع من الكبائر، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان إنما هو الاعتقاد والقول، وإذا كان كذلك فهو قد قال واعتقد، فإيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، وأرجأوا الإيمان، أرجأوا العمل، أرجأوا العمل عن الإيمان، قالوا العمل هذا خارج عن الإيمان. هؤلاء المرجئة. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح واعتقاد في القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، خالفهم فيه المرجئة. ولهذا كان أهل السنة وسط، وسطا بين الخوارج وبين المرجئة، لا الخوارج صدقوا في اعتقادهم ولا المرجئة وافقوا الحق في اعتقادهم، فهؤلاء ضلال وهؤلاء الضلال، وهدى الله أهل السنة إلى القول الوسط. ولما خرجت الرافضة من فرق الشيعة قام في مقابل ردة فعلهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، فأولئك تشيعوا لآل البيت وغلوا وأتوا بالاعتقادات الباطلة وكذلك أيضا الأمور المنكرة، نعم. ولهم الرافضة فرق كثيرة
ومن تولد الروافض في على مر الأعصار، الفرق الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والمكارمة، وهكذا من أخبث فرقهم في هذا العصر الإمامية التي هي الاثني عشرية. لماذا؟ لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إماما، ويجعلون أن في هذا الإمام جزءا من الألوهية، أن تركيبه فيه جزء من الألوهية، كالنصارى حين قالوا اتحد اللاهوت في الناسوت، ولهذا يقولون بعصمة هؤلاء الاثني عشر، بعصمة الاثني عشر إماما. حتى قال الخميني إن لأئمتنا نصوصا كنصوص الكتاب والسنة، ويقول كذلك بالعصمة في أقوال كثيرة معروفة عن هذه الفرقة المارقة الاثني عشرية. فهؤلاء ضلال بهذا الاعتبار، وبتكفيرهم للصحابة، وبالقول بتحريف القرآن، وليس فقط لأجل أنهم تكلموا فقط في أبي بكر أو عمر أو عائشة، فإن هذا من ضمن ما هم فيه من البوار والفساد العظيم الاعتقادي. فإذا ظهر في مقابلهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، وكان أكثر هؤلاء في الشام، وبعضهم بعد يعني ماذا موت بعد مقتل علي رضي الله عنه وجد في العراق وفي غيره. فهؤلاء النواصب نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كردة فعل كما نشاهده اليوم في واقعنا من الحوثيين الذين هم في شمال اليمن، والأقيال الذين هم موجودون في المناطق المحررة، بعض المناطق المحررة كمارب وغيرها، هؤلاء العباهلة الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فاقوا النواصب الأولين. نواصب الأولين كان عاد عندهم شيء من الحشمة، أما هؤلاء ما بقي عندهم ذرة حشمة، ويطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كردة فعل على ما يقوم به الرافضة في شمال اليمن. فإذا بعد أن ظهرت الفتنة بالقول بفتنة خلق القرآن كما قلنا من عند المعتزلة، من عند الجهمية، الجهمية والمعتزلة في هذا الباب خلق القرآن سواء. قد يقول قائل ما هو الفرق بين الجهمية والمعتزلة، هل هم يسيرون في منطلق واحد؟ الجواب في القول بخلق القرآن وبنفي الصفات تعطيل طريقهم واحد، وأما من القول بالتكفير فالجهمية مرجئة والمعتزلة مثل الخوارج يكفرون، المعتزلة مثل الخوارج والجهمية مرجئة لا يكفرون. وأيضا في باب القدر المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، ويقولون إنه يفعل ما يشاء ولا تعلق لمشيئة الله بمشيئته، وهو يفعل ما يشاء. هؤلاء المعتزلة. الجهمية جبرية كالأشاعرة يقولون العبد مجبور، العبد مجبور ليس له فعل، وإنما نسب الفعل إليه مجازا، وإنما هو كالريشة في مهب الريح أو كالسكين في يد القاطع، ليس له عمل ولا فعل. هؤلاء جبرية ضلال، وأولئك قدرية ضلال نفاة للقدر. فالمعتزلة في باب القدر خالفوا الجهمية، وفي باب كذلك أيضا الإيمان خالفوا الجهمية، وأما في باب الأسماء والصفات وافقوهم، في باب القول بخلق القرآن وافقوهم. فإن الذين قالوا بخلق القرآن هم من آثار الجهمية،
كما قلنا الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، وبعده بشر بن غياث المريسي البغدادي الذي ناظره الشافعي رحمه الله، ناظره ونصحه بترك الكلام، علم الكلام. جاء في سير النبلاء أن أم بشر المريسي قالت للشافعي: يا أبا عبد الله، انصح بشرا أن يترك علم الكلام. فنصحه فلم يستجب. ومن تلاميذه أو من نفس السلسلة أحمد بن أبي دؤاد البصري الذي ناظر الإمام أحمد، وكان فتنة على الإمام أحمد، وامتحن الإمام أحمد وجمع من العلماء بسببه. إذن هؤلاء المعتزلة. ثم كان من المعتزلة شخص يقال له أبو علي الجبائي، كان في البصرة سنة 303. أبو علي الجبائي البغدادي كان معتزليا، عنه أخذ الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، أخذ عنه ثم تاب من أفكار المعتزلة، وجالس عبد الله بن سعيد ابن كلاب الذي تنسب إليه الكلابية، لأن الكلابي كان يرد على الجهمية، والأشعري كان تلميذا لمعتزلي، ثم ترك المعتزلي وجالس ابن كلاب، ثم ترك ابن كلاب وانفرد بفرقة وحدة الذي تنسب إليه الأشاعرة اليوم، مع أنه قد تاب عن كثير من الآراء التي قالها، كما في كتاب مقالات الإسلاميين، وهكذا أيضا في كتبه المتأخرة التي ألفها الإبانة لأبي الحسن الأشعري، رجع عن كثير من الأفكار التي كان عليها، ولكن المتأخرين من أصحابه تشبثوا بأخطائه وتركوا توبته. وهكذا التقليد الأعمى والهوى يعمي ويصم. فهؤلاء الأشاعرة، وفي ذلك الوقت نشأ في سمرقند أو وجد في سمرقند شخص يقال له أبو منصور الماتريدي، تنسب إليه الماتريدية. طيب، لو جئنا نلخص الآن انتشار هذه الفرق أين هي، فنجد الماتريدية منتشرة في المذهب الحنفي. ما هي اعتقاداتهم؟ اعتقاداتهم عندهم تعطيل في باب الصفات، لا يثبتون من الصفات إلا النزر اليسير، وصفات الأفعال يعطلونها وينفونها. والقرآن عندهم قالوا فيه بمقولة ابن كلاب. ركز الآن، ماذا قالت المعتزلة والجهمية في القرآن؟ قالوا القرآن ماذا؟ مخلوق. رد عليهم ابن كلاب قال: ما هو مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله نفسي، كلام نفسي، لم يتكلم الله به ولم يسمعه منه جبريل، إنما هو شيء في نفس الله، عبر عنه جبريل، حكاه جبريل. هذا مذهب الكلابية والأشاعرة، أن كلام الله نفسي، وأن الله لم يتكلم بحرف وصوت سمعه جبريل، وأن الله لا يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، والله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، كلمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه ينفونها ويقولون إنما هو كلام نفسي. فقاموا في وجه المعتزلة والجهمية فقالوا بالكلام النفسي، كلابية وشاعرة وما تريدية، وأما الجهمية والمعتزلة فقالوا القرآن مخلوق. طيب، قلنا حتى نختصر ونلملم الأوراق في الأخير، المذهب الحنفي مذهب فقهي اشتهرت فيه عقائد الماتريدية، لأن الماتريدي من سمرقند في بلاد العجم، والمذهب الحنفي اشتهر وانتشر هناك، فصار
صارت الماتريدية مقرونة بماذا؟ بالمذهب الحنفي.

فيها درس فيها الفقه الشافعي أو الفقه المالكي. وأقرب مثال على ذلك الأزهر في بلاد مصر، فإنه شافعي المذهب، شافعي المذهب أشعري العقيدة. وكذلك الصوفية في حضرموت يقولون إنهم شافعية وعقائدهم عقائد أشعرية، وجمعوا لها التصوف. والتصوف أيضا نشأ من زمن بعيد، يعني من بعد المئة الثانية، من بعد المئة الأولى نشأ قوم يتزهدون وكانوا لا يظهرون هذا المذهب الصوفي. ثم بعد ذلك تطور المذهب الصوفي وصارت لهم بدع وضلالات، فيه ضلالات وفرق، فمنهم القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، والرفاعية نسبة إلى الرفاعي، والبدوية نسبة إلى أحمد البدوي، والنقشبندية نسبة إلى، وهكذا أيضا فرق كثيرة من فرق الصوفية والطرق الصوفية المعروفة في هذا العصر وما بعده. وهم أجهل الناس بالتوحيد وبكذلك أيضا التمسك بالسنن، وأسرع الناس إلى البدع والمخالفات الصوفية. وفيهم يقول الشافعي رحمه الله: ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى أو الظهر وهو أبله. فإذا أين موقع الحنابلة أيضا من هذه الاعتقادات؟ الحنابلة رحمهم الله كانوا أهل اتباع للسلف، لأن أحمد بن حنبل وقف في فتنة القول بخلق القرآن، عذب وسجن وحبس مرارا، وذهب به إلى الوالي لتضرب عنقه، فدعا الله عز وجل ألا يريه وجه الوالي الذي ذهبوا به إليه في طرسوس، خرجوا به من بغداد. فلما كانوا في الطريق جاءهم خبر موت الخليفة فعادوا به إلى بغداد، ثم انكشفت الفتنة بعد ذلك. فالحنابلة هم أهل اتباع في الغالب، وإلا ففيهم من خرج عن هذا المذهب كابن الجوزي صاحب زاد المسير، وابن عقيل الحنبلي، هؤلاء خرجوا عن مسار الحنابلة. الحنابلة في باب الاعتقاد اعتقادهم جيد على مذهب السلف، وقرر مذهب السلف فيما جاء من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في تقريرات بديعة عظيمة اعتمد عليها جل من جاء بعدهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لماذا هذه التطوافة في هذه الفرق؟ أولا لأجل أن يتبصر العبد في مذهب أهل السنة وفي مذاهب المخالفين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هؤلاء الدخن أهل الأهواء والبدع الذين يكونون بين أهل الخير. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إني أدركني ذلك؟ قال: اعتزل. قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. والحمد لله أن هذا الوقت لم يأتي بعد، ونحن في زمن تنشر فيه العقيدة الصحيحة، وتنشر فيه كذلك أيضا الأدلة من القرآن والسنة على وفق المعتقد الصحيح،
وأهل السنة في ظهور

0: قوة وقوة وينافحون عن عقيدتهم ويدعون الناس إليها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وأن الله سبحانه وتعالى يخرج عصاة الموحدين من النار بعد أن يمتحن من شاء منهم فيها، إلى غير ذلك من الاعتقادات التي يصرح ويصدح فيها أهل السنة بمعتقدهم ويجادلون ويناظرون عنها، والناس في قبول وإقبال على هذه العقيدة الصحيحة وعلى هذا الخير العظيم. فاحمدوا الله يا معاشر أهل الإسلام أن بقي فينا من يعلمنا العقيدة الصحيحة، ومن يحذرنا من البدع والضلالات ومن هذه الفتن المدلهمات. أما تعلمون أنه في الجانب الآخر حيث تكون الرافضة، ماذا يعلمون الناس؟ يعلمون الناس الطعن في صحيح البخاري، الطعن في صحيح مسلم، طعن في أحاديث السنة. قد جمعوا هذه الشبه ويرسلونها في وسائل التواصل. قبل أمس جاءتني رسالة من أخ فقال لي: هذا رجل عنده هذه الشبه حول صحيح البخاري، ثم يرسل لي بعشرات الرسائل مما أخذها عن الرافضة، والناس نائمون، أهل السنة في غفلة عما يحاك بعقيدتهم، عما يحاك بكتبهم، عما يحاك بأعلامهم، عما يحاك بطريقتهم، أهل السنة في غفلة. فعلينا أن نصحو من هذه الغفلة، وأن ننشر السنة، وأن نذب عنها، وأن نعتبر هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، جهاد القلم واللسان، جهاد الدفع أو الدفاع عن الحق، ومجادلة والرد على أهل الباطل. فوالله إنه من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد، ولا يمكن له ولا يصل إليه إلا أفذاذ من الناس. الجهاد بقوة السلاح هذا قد يجد الإنسان منه الكم الكثير، ولكن الجهاد في موطنه جهاد الرد على شبه الملبسين وتصحيح العقيدة الصحيحة. أما علمتم أن هناك من ينشر مذهب الأشاعرة في أوساط الناس، يدرسهم ويقرر عليهم مذهب الأشاعرة في بعض المساجد الموجودة في هذه المدينة وفي غيرها؟ من أين جاء هذا الخلل؟ جاء هذا الخلل حين ضعف أهل الحق عن نشر الحق، فتسلط أهل الباطل على أولئك الأغمار وعلى أولئك الناس وعلى أولئك الطلبة، فبثوا هذه المعتقدات المخالفة لاعتقاد السلف الصالح. فإخواني في الله، الله في تعلم العقيدة الصحيحة وفي الذب عنها وفي الثبات عليها وفي الدعوة إليها وفي الصبر في سبيل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن من أراد بدعوتنا ومن أراد بعقيدتنا ومن أراد كذلك أيضا بهذه الطريقة السلفية الحق، من أراد بها سوءا، أن يصرفه وأن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالاعتقاد الصحيح وبالتوحيد الحق الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والمعذرة على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز

من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل

وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

غير الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا

العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

آدم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.

خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم

ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم

وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار

أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم

إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب

0: الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
0: لهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.

إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا

أكن من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع ابن دامرجي من كركوك، حيث عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أسألكم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل يجوز ذلك أو لا، وما هو السبب؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعنهم على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، فدل ذلك على أن الصلاة عندها معصية كبيرة، والشيء لعن الرسول فاعله لا يصح، يكون معصية لا يصح ولا يقبل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأول أخرجه الشيخان في الصحيحين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، ونهى عن اتخاذها مساجد والصلاة عندها، فعلم بذلك أن الصلاة غير صحيحة، لأن الرسول لعن من فعلها ونهى عن فعلها. والعلة في ذلك أن هذا وسيلة للشرك، اتخاذ المساجد على القبور والصلاة عند القبور وسيلة للشرك، وسيلة لعبادة أهلها من دون الله والاستغاثة بهم والنذي لهم والذبح لهم، فيقع الشرك الأكبر. فإن إذا بنى عليه مسجدا غلا فيه العامة وقالوا: هذا ما بني على المسجد إلا لأنه كيت وكيت، إلا لأنه ينفع المريض، يقضي الحاجة، يشفع لنا عند ربنا في كذا، فيدعونه من دون الله. وهكذا الصلاة عند القبور ولو من غير بناء، صلاة عندها أيضا من اتخاذها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فمن قصد أن يصلي عند القبر فقد اتخذه مسجدا. فالقبر يسلم عليه ويدعى لصاحبه، لكن لا يتخذ محل الصلاة ولا محل القراءة، ولكن يزور المؤمن أخاه المؤمن في المقبرة ويسلم عليه ويدعو له، لكن لا يصلي عند قبره ولا يبني عليه مسجدا ولا قبة، كل هذا منكر. يقول عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك يعني النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبرنا أنهم شرار الخلق بأسباب بناهم على القبور واتخاذها مساجد والصلاة عندها، ثم قد يصورون الصور يجعلونها يعني فوقها زيادة في الفتنة، صور صورة صاحب القبر ويجعلها على قبره وفي مسجده حتى تكون فتنة أعظم. والصور قد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في الصحيح، يعني في الصحيح أنه قال: عليه الصلاة والسلام أنه لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والمصور، هكذا رواه البخاري الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا بناء القبور واتخاذ المساجد أو تجسيصها أو جعل قباب عليها، كل هذا منكر، تجعل ضاحية شامسة في المقبرة لا يبنى عليها شيء ولا تجصص ولا يتخذ عليها ستور ولا قبة، بل ضاحية كما كانت قبور الصحابة في المدينة هكذا وفي مكة هكذا، هذا هو الواجب. أما ما أحدثه الناس من البناء على القبور واتخاذ قباب عليها هذه بدعة منكرة ومحرم، والواجب هدمها. الواجب على ولاة الأمور، الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا منقادين للشرع أن يهدموها ويزيلوها. والواجب على كل مسلم أن يعبد الله وحده وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: كثيرا ما أسمع أن أحد الأشخاص أخذ طريقة من أحد السادة أو المشايخ وبعد ذلك يستطيع أن يضرب نفسه بالسيف والسكين. يقول: كثيرا ما أسمع أن أحد الأشخاص أخذ طريقة من أحد السادة أو المشايخ وبعد ذلك يستطيع أن يضرب نفسه بالسيف ويأكل الزجاج، أريد من سماحتكم السر في هذه الطريقة وماذا يقال له وبماذا توجهونني وأنا شاب في مقتبل العمر، جزاكم الله خيرا.
3: هذه الطريقة من طرق الصوفية الباطلة، وهذه كلها تخيل وكلها كذب، لا يطعن نفسه ولا يذبح نفسه، كلها كذب، كلها باطلة، كلها تخيل على الناس من عمل الشياطين وعمل أعداء الله الذين زينوا لهم هذا الباطل. فالشياطين تحيله ويفعل هذه الأشياء وتعمل ما يجعل الحاضرين يظنون أن هذا واقع وليس بواقع، يقتل نفسه، يطعن نفسه بالخنجنبية، بالسكين، بالرمح، يقطع رأسه ويزيله، كل هذه خرافات كلها باطلة، والذين يعملونها هم مبطلون ضالون مضلون، يجب أن يعاقبوا على ذلك. يجب على ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يعاقبوهم وأن يمنعوهم من هذه الطريقة الخبيثة، وبعضهم يسميها الطريقة الرثائية. المقصود أن هذه الطريقة باطلة، وهل يزعمون من الطعن عنهم أنفسهم بالسكاكين أو بالرماح أو بالخناجر، كله باطلة، وكأكلهم الزجاج كله باطل، يكذبون، فلو طعن نفسه لهلك ولو أكل الزجاج لهلك. لكن هذه من خداع الشيطان ومن مكائد الشيطان التي يلعب بها على الناس، نسأل الله العافية.
4: جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع جعفر محمد عبد الله الذي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت. في هذه الحلقة له سؤال عن زكاة السيارة، يقول: هل على السيارة زكاة وأهل على المحل الذي يعمل زكاة، جزاكم الله خيرا، وكذلك المحل المغلق؟ يقول: هل على السيارة زكاة وهل المحل المغلق عليه زكاة والمحل الذي يعمل؟
3: هذا فيه التفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة، تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكت قيمتها، سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضا أو غير ذلك. أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان حدود ما قصد به العمارة، ما قصد به التجارة، ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته أو يستعمله، أراد يستعمله هو، هذا ليس فيه زكاة. لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب وحال على الحول يزكي الأجرة. وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة. أما إذا كان في أثاث أو أواني للتجارة والبيع هي عروض تجارة تزكى كلها لحلال الحول تقوم الزكاة. فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء دكاكين أو بيوت أو غير ذلك إن كانوا فعلوا ذلك البيع والتجارة ففيها الزكاة في الدكان في المعمل والمصنع في البيت. إذا كان أرادوا في التجارة يقوموا عند الحول. فإذا كان يساوي 100,000 زكى 100,000 يساوي 200,000 زكى وهكذا يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس وتجوز زكاته فيه لأنه من عروض التجارة.
4: جزاكم الله خيرا. هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن أم لا بد من قراءة من سورة أخرى معها؟ هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن أم لا بد من قراءة آيات وسور أخرى معها؟
3: تكفي الفاتحة لأنها الركن، ولكن إذا قرأ معها هو أفضل، السنة يقرأ معها زيادة. النبي كان يقرأ مع الفاتحة عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالركن هو الفاتحة وما زاد هو مستحب. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. هل يجب علينا أن نؤدي صلاة الجمعة ونحن نبعد عن المسجد 35 كيلو ومعنا سيارة؟
3: هذا مكان بعيد لازم يكون فيه، لكن إن تحملت مشقة وذهبت الجمعة فأنتم مأجورون، هذا محل بعيد لا يسمع فيه النداء ولو كان بالمكبر، قد لا يسمعون حتى بالمكبر.
4: صحيح.
3: لكن العبرة لا بالصوت المعتاد لا بالمكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان يسمع النداء في المكان بالأذان المعتاد بالصوت من دون مكبرات عند هدوء الأصوات وعدم الموانع يلزمه الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان بعيدا لا يسمع النداء لو كانت هناك لو لم يكن هناك مكبرات فإنه لا يلزمه الحضور للبعد، لكن لو حضر وتجسم المشقة على الدابة وعلى السيارة كان أفضل.
4: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول هل هناك من دعاء ندعو به بعد القيام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر وما هو القنوت؟
3: القنوت معروف هو قنوت الوتر وقنوت النوازل.
4: نعم.
3: وقنوت الصلوات الخمس.
4: طيب.
3: فالسنة هل لا يقنط إلا في الوتر، هذا السنة. وفي الركعة الأخيرة من الوتر في الليل. وفي النهار ما في قنوت، إذا صلى يصلي شفعا، إذا فاته الليل صلى النهار شفعا، إذا كان عادت في الليل ثلاث صلى أربعة في النهار ستنتين، وإذا كان عادت في الليل خمسا وفاته بالنوم أو بالمرض صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات وهكذا، ليس في قنوت. القنوت في الليل في الركعة الأخيرة، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقنط في الصبح دائما، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه لا يقنط في الأوقات كلها إلا في النوازل، إذا حدث هازلة للمسلمين مثل نازلة اجتياح الكويت من حكومة العراق، هذه نازلة يقنط فيها المسلمون في الفجر وغيره، ويدعون الله على من ظلم، ويدعون الله للمظلومين بالنصر والتأييد وأن يردهم إلى بلادهم، يدعون الله على من تعدى على المسلمين وأهلاهم، هذا يسمى قنوت في النوازل. فعله النبي صلى الله عليه وسلم،
4: اللهم صل عليه،
3: فعله في الفجر وغيره.
4: نعم.
3: اذا قنت الامام في الفجر او في المغرب او في العشاء او في الظهر او في العصر او في الجميع يدعو على الظالم على من ظلم المسلمين وتعدى عليهم فلا باس به، بل هو مشروع. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. المستمع سلمان سالم سلامه الرشيدي بعث يسأل ويقول نحن عرب بادية وفي بعض الأحيان نفقد الماء ولا نجد ما نغتسل به، فكيف نصلي جزاكم الله خيرا؟
3: الله يقول سبحانه لم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة. فإذا كنتم في البادية أو في الأشجار ولم تحصلوا على الماء صلوا بالتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لا يريد الله أن يجعل عليكم الحرج، ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسلم متى جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء إلا ماء يسير لشرابه أو لطعامه أو لشرابه وشراب بهائمه فإنه يصلي بالتيمم، والتيمم ضربة واحدة يضرب بها الأرض، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بيديه وجهه وخفيه، هذا هو التيمم، ضربة واحدة يضرب بها الأرض ثم يمسح بهما وجهه وخفيه وتقوم مقام الماء، هذه ضربة تقوم مقام الماء حتى يجد الماء.
4: جزاكم الله خيرا. يقول: حصل وأن وجدت ماعزة هاملة وعليها واسم عمي

0: الرسم واسم عمك فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودا أو سؤال ذريته ورثته هل يسمحون لك وهل يمازه أو قد باعوها على أحد أو أعطوها أحد، تسأل وتأخذ بالحيطة إذا أمكنك ذلك، فإن لم يمكن فاغرمها، أغرم ما ذبحت لورثة عمك كان قد مات، وأما هي إذا كنت لم تفرط فيها ولم تعمل فيها ما يسبب موتها فليس عليك بها شيء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد صالح زيد بعث يسأل ويقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير، بل يقول: رجل يعمل في محل تجاري براتب معين ويأكل ويشرب ويلبس من داخل هذا المحل الذي يعمل فيه، ولكن بدون إسراف ولا تبذير، بل بالمعروف حسب حاجته، وأحيانا يحتاج إلى شيء من خارج المحل وقد يأخذ قيمة هذا الشيء من ذلك المحل، قد يزيد المبلغ وينقص عن 10 أو 20 ريال. هذا المهم أرجو الرد عليه، جزاكم الله خيرا.
0: ليس له إلا راتبه، إلا يسمح له صاحب المحل، أما أن يأخذ من المحل حاجاته فلا، إلا بإذن، إذا كان بينه وبينه مشارطة وسمح له بذلك فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد المحسن أسامة محمد من اليمن الشمالية بعث يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق يقع طلاق أو لا؟ وهل العبارة التي تقول الحلف بالطلاق ليس طلاقا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التفصيل الحلف بالطلاق إن كان أراد به يقع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد يكون في كفرة من عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه طلاقا مطلقا ولو قصد به اليمين. والحلف بالطلاق أن يقول عليه الطلاق ما يكلف فلان، عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، عليه الطلاق لا تكلمي فلانا، عليه الطلاق ألا يزور فلانا، هذا يسمى يمين إذا كان قصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق أنك ما تكلمين أخاك فلان أو جارك فلان وقصده منعها ليس قصده فاقها، فهذا عليه كفارة يمين إذا كلمك. وهكذا لو قال عليه الطلاق أنه ما يزور فلان قصد منع نفسه من الزيارة هذا يسمى يمين. أما إن أراد إيقاع الطلاق فهذا يقع الطلاق بالزيارة، لأن علقه عليها، إذا زار وقعت طلقته واحدة كما قال، مثل ما لو قال إذا دخل رمضان فهني طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق، إذا دخل رمضان طلق طلقت، أو قال متى حضتي أو متى ولدتي أو نحو ذلك. المقصود أن التعليق الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث والمنع إنما قصده التعليق فقط، هذا يقع. إن كلمت زيدا فأنت طالق، قصده أنه يقع الطلاق وقع الطلاق. إن دخل رمضان إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع إذا دخل رمضان. أما إذا قال إن كلمت زيدا وقصده منعها منك ما يحب أنها تكلمه، هذا إذا كلمته يكون عليك كفارة يمين لأنه أراد منعها، فيسمى يمينا في أصح قولي العلماء، ويكون فيه وتكون فيه الكفارة فقط. وقال بعضها العلم إن الطلاق يقع مطلقا ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه متى نوى اليمين فإنه ليس عليه لا يقع عليه طلاق ولا لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة. واحتج العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وهو لم يرد إلا منعها، ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها أو منع نفسه من شيء. ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة في من حلف ألا يفعل كذا وإن فعل فعبيده أحرار وماله صدقة. قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين، والطلاق أشد، الطلاق مبغوض إلى الله، إذا كان العتق الصدقة يمين فالطلاق من باب أولى. وروى عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينا، وعن علي والزبير وجماعة

0: يجعله يمينا. فالحاصل أن هذا الطلاق لم يريده صاحبه، والله يقول جل وعلا والرسول سيقول إنما الأعمال بالنيات، وهو إنما أراد منعا أو حثا أو تصديقا أو تكذيبا. فإذا قال عليه الطلاق لا يكلف ولا أراد منع نفسه، وإذا قال عليه الطلاق أن يزور فلان أراد حث نفسه على الزيارة، وإذا قال عليه الطلاق أنه ما فعل كذا أراد التصديق أنه يصدق في ذلك، أو قال عليه الطلاق مثلا أن فلان كاذب وأراد بالله يكذب فلان. فالحاصل أنه لم يريد إيقاع الطلاق، إنما أراد معنى آخر، فيكون له ما أراد على الصحيح وعليه الكفارة إذا كان أراد هذا المعنى ولا يقع الطلاق. نعم
1: جزاكم الله خيرا. يقول هل الحلف بالطلاق في حالة الغضب وثورة النفس بدون نية يقع طلاقا، وهل الثورة النفسية تعتبر إكراها؟
0: هذا أيضا في التفصيل، إن كان اشتد معه الغضب حتى ما يعقل أو غلب عليه حتى لا يستطيع حبس نفسه ومنع نفسه فالصحيح أنه لا يقع، أما إن كان غضبا عاديا فإنه يقع. فإن غضب ثلاثة أقسام، غضب يزول معه الشعور هذا كالمجنون لا يقع معه الطلاق لأنه زال شعور ما يعرف ماذا قال. الغضب الثاني شد معه الغضب وملكه الغضب ولم يستطع منع نفسه لشدة الكلام اللي سمع أو الفعل، كونها مثلا سبته ولعنته أو تضارب معها فشد غضبه حتى ما ملك نفسه والصحيح لا يقع. القسم الثالث غضب عالي لبعض الأسباب، هذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم ولا يمنع وقوع الطلاق.
1: جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات من الأردن بعثت برسالة طويلة بعض الشيء، أستأذن سماحة الشيخ في قراءتها كاملة.
0: نعم.
1: تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تقول عن نفسها: أنا فتاة في 22 من عمري، أصبت بمرض نفسي ضيق علي الحياة من جميع أبوابها وجعلني أشعر بيأس قاتل، يأس من الشفاء من هذا المرض وهو انعدام الشخصية. فبعد تجربتي المريرة مع هذا المرض اكتشفت أن كل مصائب الدنيا أهون منه، فقد انفصلت عن الواقع الذي يعيشه الناس انفصالا كاملا، فأصبحت لا أحس بمشاعر الإنسانية التي يحسونها من فرح وحزن وسرور وحب وكره، فكيف تتصورون إنسانا بدون مشاعر؟ وأنا دائما أعترف بأنني ظلمت نفسي إذ أوقعتها في هذا المرض وضيعت شخصيتي لأسباب تافهة لا داعي لذكرها. وسؤالي هو: إنني كثيرا ما تنتابني حالات يأس كامل من الحياة، وهذا ليس مني ولكن من شدة الألم النفسي الذي أعانيه من جراء هذا المرض القاتل، فهل هذا قنوط من رحمة الله أعاقب عليه، خاصة وأنني دائما أعترف بيني وبين نفسي أنني أنا الذي ظلمت نفسي، ودائما أدعو الله العلي القدير أن يقدر لي الشفاء من هذا المرض، وحالة اليأس هذه تجعلني أفكر في الانتحار، لكن أرجع فأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل أعاقب على هذا التفكير أم لا؟ وجهوني وانصحوني وأخلصوا لي النصح وادعوا لي، جزاكم الله خيرا.
0: أسأل الله لك الشفاء والعافية، أسأل الله أن يمنحك الشفاء وأن يعيدك من شر نفسك وشيطانك. الواجب عليك أيها الأخت في الله وأيها الفتاة أن ترجع إلى الله جل وعلا وأن تتوبي من هذا العمل السيء وهذا الظن السيء وهذا الشعور السيء، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وعلى القيام بحقه وعلى المباعدة لهذه الظنون وهذه المشاعر الرديئة حتى يجيبك سبحانه ويعطيك من فضله ما ترجعين به إلى الحالة الطبيعية. اضرعي إلى الله بصدق واسأليها أن يمنحك الشفاء في سجودك وفي آخر الصلاة وفي وسط الليل في آخر الليل بعد الأذان قبل الصلاة، كل هذه أوقات عظيمة للإجابة، فلا تيأسي أبدا. جالس الأخيار من أخواتك أو عماتك، اجلسي مع الأخيار، تحدثي معهم، جاهدي نفسك وأكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، واضرعي إلى الله دائما بصدق أن يمنحك العافية. وإياك والانتحار، الانتحار من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر من أسباب دخول النار، ولكن عليك بالصدق في الضراعة إلى الله وسؤاله العافية والشفاء، واختلطي مع الطيبين والطيبات من أهلك وتحدثي معهم وشاوريهم وخذي نصيحتهم واسألي الله من فضله، اسألي هي يمنحك الشفاء. واحذري اليأس، لا تيأسي أبدا، فضل الله واسع، هو سبحانه القائل دعوني أستجب لكم، وهو جواد الكريم سبحانه وتعالى، ومتى صدقت في ذلك فأبشر بالخير. وقولي أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. كثري هذا، كرري ثلاثا أكثر صباح ومساء دائما حتى يزول هذا البلاء. كذلك قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات صباح ومساء كرريها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقرأي آية الكرسي، اقرأيها بعد كل صلاة وعند النوم، هي من أعظم الأسباب للعافية من كل سوء. وهكذا قل والله هذا المعوذتان، اقرأيها كلها ثلاث مرات صباحا ومساء، صباحا بعد الفجر ومساء بعد المغرب وعند النوم ثلاث مرات، وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة تقضي هذه السورة الثلاث. كل هذا من أسباب العافية والشفاء كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن عليك حسن الظن بالله والصدق مع الله وسؤاله العافية والشفاء من هذا البلاء، وعليك أن تكثري من ذكر الله وتسبيحه وتهليله وتحميده والاستغفار والدعاء بطلب العافية، وعليك أن تجلسي مع الأخيار مع الطيبات من أهل بيتك للتحدث والأنس بهم والمشاورة والنصيحة. نسأل الله لك العافية والتوفيق.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: اللهم
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا.